لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: الرب.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
3: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ما زلنا في الحديث على أبواب متن الجزرية، وبالتحديد في باب المد. شيخ معز، تحدثنا على التعريف العام للمد، وكذلك عرفنا بالمد الطبيعي، وكذلك حكينا على المد اللازم في الحلقة الفارطة. اليوم نتحدث على المد الواجب. يقول فيه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة، والحمد لله بدينا فيه باب المد والقصر، وكما قلنا هو باب مهم جدا لأي إنسان يحب يتعبد ربي بتلاوة القرآن العظيم. يلزم بالسيف عليه باش يكون يعرف الأحكام، على الأقل الأحكام العامة اللي انتخبها يعني الإمام الجزري في هذا المتن المختصر، على الأقل الأقسام الرئيسية والأحكام العامة الرئيسية. تقعد حاجة التفاصيل مش مشكل، معناتها شوية بشوية مواضحها محدودة والخلاف فيها للمتخصصين، لكن على الأقل المراتب الكبيرة. فقلنا المد الطبيعي اللي هو سماه القصر يعني المد الطبيعي، وكل ما يزيد على المد الطبيعي قسمه لثلاثة أنواع: المد اللازم اللي هو متفق كونه يزيد عن المقدار الطبيعي، ومقدار الزيادة زيادة متفق عليه. نذكر قال: وبالطول يمد، يعني ست حركات المد الطويل، وإلى المد المشبع زاد ساعات نقاوة. عنده هذا اصطلاحات، هذه ساعات تكون اصطلاحات متعددة، المسميات المسمى واحد والأسماء متعددة، فباب الاصطلاح فقط. التو جاء النوع الثاني من أنواع المد اللي هو المد الواجب. المد الواجب شنو هو؟ كما قلنا المد الواجب هو ما اتفق على زيادته على المقدار الطبيعي. حتى ابن الجزري مش في الكتاب هذا لكن في كتاب النشر قال معناتها أنه تتبع الحافظ ابن الجزري لا يخفى كونه ما أسانيد ومتعدة، وترجع الأغلبية أهل الإقراء معناتها في الأمصار وكل شيء. قال: تتبعت الطرق الكل ما لقيتش حتى طريق فيها المد هذا اللي هو سميه المد الواجب بالمقدار الطبيعي، ما جاش في حتى طريق، يعني محل اتفاق على اختلاف الأسانيد واختلاف الرواة واختلاف الأمصار في البلدان. حتى الصحابة كيتفرقوا في الأمصار، وكل صحابي علم اللي تعلموا على النبي صلى الله عليه وسلم علموا الأهل البلاد هذيك، الصحابة كلهم اللي رواه واللي تلقاوا عليهم كلهم مجمعون على أنه المد الواجب هذا يزاد على المقدار الطبيعي. لكن فيش اختلفوا في المقدار، هل يزاد كما المد اللازم يولي مد باب المد الطويل، وإلا لا يكون أقل ويولي من باب المد معناتها التوسط، باب التوسط المد المتوسط بين القصر وبين الإشباع. هذا هو شنو يختلفوا فيه. لهنا هو تو عطانا التعريف شنو هو المد الواجب هذا. ديما كيف كيف ديما فما يشترط وجود حرف مد. اذا كان فماش حرف مد الكلام اصلا هذا كله ما عادش عنده حتى معنى. ديما يكون فما حرف مد. والحرف المد هذا ايش باش يكون؟ يزم يكون قبل هو لهنا هو واجب ان جاء قبل همزتي ان جاء. هذيك الفاعل متاع جاء محذوف لهنا اللي هو المد يعني. اذا كان المد جاء قبل همزة يعني يلزم حرف المد. كان نذكروا المستمعين الكرام في المد اللازم اللي يجي بعد الحرف المد ما هوش همزة, يجي حرف ساكن سواء السكون عادي وإلا سكون متاع شدة اللي هو سميناه احنا كان يذكروا المستمعين الكرام المثقل والمخفف. المثقل اللي هو حرف ساكن مترتب على شدة, والحرف المخفف اللي هو مش مترتب على شدة في فواتح السور واللي كما مثلنا له بلفظ محياي على رواية قالون في آخر سورة الأنعام. لهنا لا, لهنا بعد حرف المد ما يكونش حرف ساكن, يكون حرف الهمزة. حرف الهمزة مع تجيء يكون بعد حرف المد لكن يشترط فيه شرط اللي هو يكون متصلا. شنو متصلا؟ فسر هو متصلا أن ذيك بعد ما أن التفسيرية يسميها أن يعني تفسر الاتصال. شنو الاتصال؟ أن جمع بكلمة يعني يلزم المد والهمزة يكونوا في نفس الكلمة. هذاك شنو هذاك علاش احنا نسميوه المد الواجب. هذايا احنا في يمكن المستمعين الكرام بالاصطلاح بتاع المد الواجب يمكن يكون جديد عليهم, اما كي نقولوا المد المتصل يمكن يكون اكثر شهرة. نسميه مد المتصل لأجل الشرط هذا القيد هذا اللي هو متصلا يعني يكون حرف المد يجي قبل الهمزة لكن متصلين في نفس الكلمة. كما اللي مثلنا له نذكر مستمعين الكرام في الحلقة السابقة مثلنا له بالأثر نتاع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت اللي يقرأ عليه تلميذه يقرأ عليه من آية المصارف الزكاة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء. هذه راء مد الألف تبع الراء وبعد للفقراء إي إي هذيك هي الهمزة. يعني لهنا نلقى حرف مد تاع الراء راء إي وجايو في نفس الكلمة يعني هذا من المد الواجب. هذاك علاش سيد عبد الله المسعود ما سمحش لتلميذه باش يقراها بالقصر خاطر كما قلنا قال ابن الجزري تتبع الطرق الكل والروايات الكل مع الأمصار الكل ما لقاش حتى طريق حتى مهما كانت ضعيفة فيها قصر للنوع هذا متاع المد. ناس كل مجمعون على أنه يزيد عن المقدار الطبيعي علاش خطر قوي الاتصال ذاك يعمل ثقل اتصال ذاك لا ينفك المد لا ينفك على الهمزة ما تنجمش تفصلهم على بعضهم. الاتصال متاحهم هذيك هو اللي قوى القرب هذيك قوى الموجب متاع المد. هذيك علاش ما يتيحش على ما يتيحش للمقدار الطبيعي يا بالتوسط يا بالإشباع لا غير ما يجيش بالقصر مد الطبيعي لا. هذيك علاش قال متصلا نفسر الاتصال شنو يقصد به الاتصال أن جمع بكلمة يعني يزم حرف المد لسقطوا الهمزة وفي نفس الكلمة هذا هو الباب المد الواجب. هذي الواجب هذي الواجب كما قلنا يا أما فيه يا توسط يا إشباع. بالنسبة لنا أحنا الطريق المعروفة يعني اللي نقرأ بها في المدارس القرآنية وفي الكتاتيب وفي المساجد اللي فيها إملاءات وكل شيء نحن نقرأه بالتوسط يعني المد المتصل اللي قالون عن نافع نقرأ فيه بالتوسط وإن كان عنده فيه الإشباع من طرق أخرى لكن مش هي الطرق اللي نقرأ بها. يعني
2: شيخ عنا بعض الأماكن يقرأوا برواية ورش مثلا
3: الأخوتنا اللي يقرأوا برواية ورش من طريق الأزرق تختلف الأمور بالطبع يولي الباب المد الواجب يولي كيف يعامل كأنه باب المد اللازم المقدار مد الطويل قولا واحدا ما يتيحش على ستة حركات مع تذي كان مش نقربوها بالحركات والمد الطويل. أما نحن نحكي على الرواية الغالبة في البلاد خطر رواية ورش من طريق الأزق تختص برشة أحكام فيها برشة تفصيل هذاك علاش أنا من تعرض لهش باش ما نخرجوش على سياق الأبيات متاع ابن الجزري خطر عنده برشة أحكام تختص بها سواء في اللامات في الرائات في المدود هذاك علاش. لكن رواية قالون لهنا كما قلنا في المد اللازم ما ذكرتش رواية قالون ولا مش قالون علاش على خطر مقدار الطول محل اتفاق ستة مد طويل محل اتفاق قالون وغير قالون. لهنا فما خلاف في أهل بين أهل الأداء في المقدار أما بالتوسط وإلا بالطول. احنا المقدار اللي نقراو به كي نحفظوا كي نحفظوا العبيد وكل شيء اللي هو المقدار التوسط اللي هو المد المتصل نقراه بالتوسط، وان كان باب الاشباع زاد معناتها وجه صحيح لقالون مقروء به لا اشكال فيه، لكن مش هو اللي وجه الاداء اللي نسميه احنا نقراو به في معناتها في المساجد واللي يحفظوا به في الحلقات القرانيه وكل شيء. هذا في فيما يتعلق بالمد الواجب. قعد النوع الثالث من أنواع المد في حسب تقسيم ابن الجزري، قلنا قدمنا المد اللازم ثم المد الواجب، وقعد القسم الأخير ألا وهو المد الجائز.
2: نأخذه إن شاء الله شيخ معز بعد الفاصل، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: حبيبي.
1: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز بقالنا المثال الأخير أو النوع الأخير من أنواع المدود التي ذكرها الإمام ابن الجزري وهو الجائز. يقول فيه الإمام عليه رحمة الله: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. هو لهنا الأقسام، المد الجائز كما قلنا هو القسم بتاع المد الجائز، هو المد اللي يختلفوا فيه هل يزاد على المقدار الطبيعي وإلا لا.

0: المنفصل. المد المنفصل التعريف نتاعو يشبه للي شفناه في المد الواجب. شنو معناتها يشبه؟ عندهم حاجه مشتركين فيها اللي هما شنو، كون يكون حرف مد وبعده همزه، خاطر المد اللازم هذاك اللي بدينا به الباب حرف مد بعده ساكن. المد الواجب حرف مد وبعده همزه. لهنا في القسم الاولاني، النوع الاولاني من الانواع نتاع المد الجائز اللي ذكرهم ابن الجزري اللي هو المد المنفصل، زاد كيف كيف عندنا حرف مد وبعده همزه. لكن شنو الاختلاف شنو مع المد الواجب؟ كونه لهنا يكونوا منفصلين. يعني هو نذكروا الاخوه المستمعين، كونه في المد الواجب اش قال هو ابن الجزري؟ قال متصلا ان جمع بكلمتي، يعني قيد لازم يكون الحرف المد والهمزه مقيدين كانوا متصلين. شو معناته متصلين؟ يعني يكونوا في كلمه واحده. لهنا هذاك وقتها مد واجب، وقتها يتزايد على المقدار الطبيعي وجوبا. لهنا لا، جوازا تنجم تخليه على المقدار الطبيعي وتنجم تزيده على المقدار الطبيعي. اللي هو شنو لهنا؟ هذا هو اللي نسميه مد المنفصل، يكون حرف المد والهمزه صحيح لاصقين في بعضهم، لكن واللاصقين في بعضهم والمد قبل بالطبع، يعني المد ثم تليه الهمزه، ولكن يكونوا في كلمتين. شو معناته في كلمتين؟ يعني اذا كانوا في كلمتين وهما متابعين، يعني بالضروره باش يكون الالف اخر الكلمه الاولانيه والهمزه اول حرف من الكلمه الثانيه. كما مثلا ربي قال انا، هذاك انا هكا مد نتاع النون، بعد اعطيناك مثلا انا اعطيناك الكوثر. يجي ناخذها لهنا نلقى انا هكا مد وهمزه، لكن لهنا ما نجمش نقول كما المد نتاع انما الصدقات للفقراء، ماهمش كيف بعضهم. للفقراء هذيك في نفس الكلمه الالف والهمزه، لهنا انا المد فهكا في كلمه انا ومن بعد الهمزه في كلمه اعطيناك، جاو لاصقين في بعضهم هما في النطق. انا يعني كي باش ننطق انا اعطيناك، لكن كل واحده منهم في كلمه. لهنا العلاقه ما بينتهم اقل قوه. علاش اقل قوه؟ خاطر يمكن التخلص من الالتقاء نتاعهم بان نقف على اللفظ الاول. كما مثلا انا وقفت وقوف اضطراري، مثلا انا اكهو وقفت، يجوز ما فيهاش اشكال. يعني وقت الوقف فصلنا حرف المد على الهمزه، بالطبيعه باش يرجع مقدار مد طبيعي نتاعو، ما عادش فما موجب كونه التقى بالهمزه. خلاف في المد المتصل، مثلا ما نجمش نقف ان الصدقات للفقراء ونسكت ونقول هاني فصلت المد على الهمزه، ما عنديش حق، خاطر في كلمه واحده متصلين، لا يمكن الفك بين الهمزه والمد الذي قبلها. خلاف لهنا يمكن نقف ما فماش اشكال. اذا وقفت بتبيعه مش نقف حرف مد طبيعي والهمزه في الكلمه الثانيه، ما فماش جمله، يعني ما عادش فما الباب هذا كله اصلا، ما عادش فما موجب ليه، خاطر السبب هو التقاء المد الحرف المد بهمزه لهنا. واذا كان وقفنا وتفصلت على الهمزه ما عادش فما سبب زائر.
1: واضح.
0: فهذا مد جائز يسمى مد منفصل. منفصل لانفصال المد والهمزه كل واحد فيهم في كلمه. والنوع الثاني اللي ذكره ابن الجزري رحمه الله اللي هو المد العارض للسكون.
1: شيخ قبل ما نتعديه العارض للسكون حبيت نسألك على المقدار نتاع المد الجائز.
0: أي صحيح بارك الله فيك، هو قلنا ساعة هو مد جائز كما قلنا تنجم تقول مدام جائز يعني يزيد على المقدار الطبيعي وإلا لا زوز صحاح، يزيد تنجم تزيد تنجم تزيدش، فما تنجم تزيدش على المقدار الطبيعي اللي هو احنا نقرأ به الوجه الأداء، هو خطر قالون
1: عنده وجه
0: بالضبط، قالون عنده روي عنه الزيادة وعدمها، الزوز موجودين، لكن احنا الوجه الأداء اللي نقرأ به واللي نقري به وكل شيء له هو قصر. القصر يعني بالنسبة لنا احنا المد المنفصل هذا نعاملوه نعطيه مد طبيعي ما نزيدوهش. يعني مثلا نقرأ في سورة الكوثر مثلا كي باش نحفظ العباد ولا حاجة مثلا مش نقرأ عادية إنا أعطيناك الكوثر، منيش باش نمد، لكن إذا مديت لقالون بالذات ما فلا إشكال. الخلاف موجود هو في القراء وحتى عند قالون بيدور الروايات بالضبط، الروايات رواوا عليه هكا وهكا الزيادة وعدمها، وكان المقدم كما قلنا بالنسبة لنا نعملوه معاملة المادة الطبيعي ما نزيدوهش. بالوجه الثاني كونه نزيدوه نقراه بالتوسط مثلا، على بالطبع ذي ديما الكلام على كونه مرتب المدود ثلاثة تبسيطا على الناس، خد فما أقوال أخرى لكن راح مش نقراو.

0: يعني يا قصر يا توسط يا إشباع. يعني القصر اللي هو الوجه الأداء يعني مد طبيعي، وإلا بالتوسط نجيبوا أربع حركات، يعني إنا أعطيناك الكوثر، نجيبوا أربع حركات ولاجين صحاح. إخواتنا مثلا اللي قرأوا بورش مثلا ويحفظوا بورش من طريق الأزرق، الأمور تختلف، عنده هو المد اللازم والمد الواجب والمد الجائز، هذي المد المنفصل كلهم يمدهم ست حركات كلها بالمد الطويل يعني. ما هذا هو معناته بالنسبة للمقدار متاعه. النوع الثاني كما قلنا اللي هو المد العارض للسكون. شنو المد العارض للسكون؟ باش نربطه بالباب المد اللازم. في باب المد اللازم شنو اشترط ابن الجزري رحمه الله؟ قال ساكن حالين، يعني الحرف اللي جاي بعد حرف المد باش يكون حرف ساكن وصلا ووقفا. لهنا لا، يكون الحرف اللي بعد الهمزة اللي بعد الألف عفوا يكون حرف متحرك، هو في أصله في الوصل متحرك، لكن لأجل الوقف مش نقفوا بالسكون اللي هو الباب الوقف معناته المشهور فيه والمتعارف عليه والمعروف عند الناس وحتى عند أهل الأداء في القرآن الأشهر كونه بالسكون المحض. إذا كان يولي فما حرف مد وساكن عارض لكن السكون هذاك مش أصلي، كان وصلنا أو مش نمثلولها احنا حتى من آية يعني معروفة للناس كل في الفاتحة مثلا، يمشي نقول مثلا الحمد لله رب العالمين، مي هذيك فهمت، الياء هذيك متاع علامة الجر خاطر مضاف إليه لهنا، علامة الخفض في جمع المذكر السالم هي الياء هذيك يا مدية في الميم، ومن بعد النون ن، النون مفتوحة العالمين، هذي في الوصل. كان جيت أنا باش نواصل باش نقول الحمد لله رب العالمين ونقرأها مفتوح، أما كي باش نقف تولي باش نقف بالسكون، تولي الحمد لله رب العالمين ما عادش قلنا، تولي العالمين وكاو بالسكون، الولد فما مد وثم سكون، لكن السكون مش كيما ساكن وحاليني مش مد لازم. لهنا أكل الكون السكون هذاك عارض بشي أثر، هذا بشي أثر ما عادش بش تطيح المرتبة بيها، ما عادش في المرتبة متاع المد اللازم، بش يتسمى مد عارض للسكون. المد العارض للسكون هذايا فيه من قبيل مد الجائز، يعني فيه خلاف بين أهل الأداء هل يمد وإلا لا. فما اللي قالوا لا، بما أنه السكون ذاك عارض نغزر للأصل اللي هو الحركة، الحرف متحرك كما مثلا في مثالنا رب العالمين، أصل النون مفتوحة نعتبره كان الأصل وما يهمنيش شنو صار بعد لأجل الوقف، نعاملها معاملة الوصل نقف عليها ما الطبيعي. وفما اللي قالوا لا، نغزر للحال يعني اعتبار الحال وقتها، وقت اللي أنا باش نقرأ النون ساكنة مد ونون ساكنة باش نبدأ ست حركات يعاملوها معاملة المد اللازم. وفما قالوا نتوسطوا، لا نعاملها لا نغزر للأصل فقط ونلغي العارض، ولا نعتبر العارض فقط ونلغي الأصل، نعتبرهم زوز جزئين يتوسط ما بيناتهم ويمدها بالتوسط. هذاك علاش فيها خلاف بين أهل الأداء، والخلاف هذا موجود لجميع القراء، يعني قالون ولا غير قالون ولا ورش ولا لا إشكال، معناتها الإنسان يختار أي وجه من أوجه العارض للسكون، المهم كي يختار وجه يحاول يقرأ به يلتزم به في التلاوة الواحدة. مثلا ماذا بينا ما تبدأش مثلا الحمد لله رب العالمين مدى حركتين، وبعد الرحمن الرحيم من مدى ستة، وبعد مثلا إياك نعبد وإياك نستعين مدى أربعة، ونقعد كل مرة نمدنا نوع لا مدين، خطر أنت كي اخترت وجه يا إما عملت العارض وألغيت الأصل وإلا العكس وإلا وسط، يعني عملت اختيار، الاختيار هذاك باش ينسحب على جميع التلاوة باش تبدأ التلاوة متناسقة وفيها رونق، هذا هو. لكن لا إشكال معناتها في المقدار متاعو 2 4 6 الأطوال الثلاثة مروية وصحيحة ولا إشكال فيها. وفما اللي يقول لك اختار الحاجة اللي على حسب مرتبة سرعة التلاوة، كما نذكر إخواننا في الدروس الأولانية الحلقات الأولانية وقت قلنا مراتب التلاوة اللي هي الحذر والتحقيق والتدوير، يقول لك إذا كان تقرب الحذر تزرب اختار القصر في العرض للسكون، إذا كان تقرب التحقيق اختار الطول، وإذا كان تتوسط في السرعة تتوسط في المرتبة متاعه باش تبدأ متناسقة الأمور.
1: كذلك التوازن شيخ، ما يجيش مثلا في أول الصفحة يجيب مقدار وفي وسط الصفحة مقدار.
0: بالضبط هذا هو شقلنا احنا مثلا مش الحمد لله رب العالمين المدى بالإشباع الرحمن الرحيم المدى بالتوسط وتبدأ القراءة متناسقة وتبدأ كلها كبعضها واللفظ في نظيره كمثله. مادام اخترت اختيار مبني على معناتها اعتبارات يلزم تراعيها في التلاوة باش تكون الاعتبارات هذيك معمول بها في كامل التلاوة الواحدة. إذا قطعت التلاوة بديت تلاوة جديدة لك أن تختار وجها آخر وتقرأ به لا إشكال.
1: بارك الله فيك شيخ معز. نصل إلى نهاية هذه الحصة. مستمعين الأوفياء دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم.

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن النجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يا

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، على الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صل على الحبيب في الأولين، اللهم صل على الحبيب في الآخرين، اللهم صل على الحبيب محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأكارم، ومع هذا البرنامج المبارك صورة من صور، هذه الصور التي جعلها الحق سبحانه وتعالى مفتاحا لقلوب كل سامع على مر الزمان، وكأننا نستشف من خلالها تضحية ومحبة، وكلها من الرعيل الأول نستقي، فكيف لا تكون مستطابة من دوحات الصحابة. يؤمن لي هذا البرنامج ومع الكلم الطيب من لدني الشيخ والإمام قيس بن شهلة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي بارك في أختي أسماء على أن أتحت لي الفرصة لأن أصافح هذه الوجوه الطيبة المباركة من مستمعين الأكارم الذين يستمعوننا عبر موجات إذاعة الزيتونة، هذه الإذاعة المباركة، فجزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
5: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. صوت يأتينا من بيرمشارقة، وهذا الكلمة قد رفع الحق سبحانه وتعالى بكم المقام، إذ جعلكم على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا بجامع الرحمة. أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وهذه الرحمة، ونمر إلى شخصية موالية إن شاء الله من شخصيات من الرعيل الأول. فمن تكون شخصية اليوم شيخ قيس؟
6: طبعا حديثنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، يعني حديث كما سبق وقلنا حديث ذو شجون.
5: أي والله،
6: فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه وسلم،
6: هم قدوتنا في زمن غابت فيه القدوة. يعني كل أمة من الأمم أستاذة تتباهى وتفتخر بتاريخها وبرجالها، مع أنه في بعض الأحيان تلقيه التاريخ متاحة سبحان الله أظلم من سواد الليل. وسط هذا السواد حق لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفخر، كيف لا؟ وقد زكاها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كيف لا؟ وقد زكاها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.
5: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي رسول الله. جميل كلمة وسطا، لأنها توسطت سورة البقرة.
6: أي والله، سبحان الله.
5: سبحان الله في كلماتها طبعا. نعم،
6: فلنا في رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا فيهم من الرجال بأن نفخر بهم على مر الزمن.
5: أي والله.
6: نعم، اليوم بإذن الله تعالى نعيش لحظات جميلة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح منير من مصابيح الدجى. إننا اليوم مع أمين السر النبوي ورفيق الحبيب النبي في جنة الرب العلي، هنيئا له، من سيكون؟ إنه الذكي العبقري، إنه العابد التقي، إنه البكاء الخاشع الزكي، إنه السهل الساري، السمح السخي، الذي سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه، إنه أعلم الصحابة بالفتن وأبصرهم بالمحن، أمير المدائن، بطل نهاوند، عامل عمر عن الكوفة، أعلم الصحابة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة على مر العصور والأزمان، إنه حذيفة بن اليمان رضي الله عن حذيفة.
5: أشمل هذه المقدمة فعلا، جميل.
6: حذيفة بن اليمان والده هو اليمان، أو والده اليمان هو حسين ابن جابر ابن عمر العبسي، قتل رجلا من قومه فهرب إلى يثرب المدينة النبوية المباركة، وتحالف مع بني عبد الأشل، كان هذا يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
5: أكيد مدام اسمها يثرب. نعم، تلك الآونة.
6: نعم. نعم، وبنو عبد الأشل قوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما عنهم أجمعين. فلقبه قومه باليمان لتحالفه مع اليمانية وهم الأنصار.
5: نعم،
6: فلما أسلم بنو عبد الأشهل أسلم الحسين وكل أهل بيته. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأسرع إليه حذيفة بن اليمان ولازمه ملازمة عجيبة. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة وأحبه حبا جما لما رآه في حذيفة من صفات فريدة وخصائص متميزة، لما رآه فيه من إيمان صادق وبديهة حاضرة وبصيرة نافذة، وكأن الله تعالى أراد بهذه الصفات تهيئة حذيفة لأمر جلل، لباب فريد من أبواب العلم لم ينبغ فيه أحد مثل ما نبغ فيه حذيفة بن اليمان، إنه باب الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا حذيفة بالفتن، وهذا خص به. فكل لو تنظرين أستاذة في أحاديث الفتن يعني تلقيها الكل رويها سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
5: سبحان الله متعلق يعني.
6: نعم،
5: سبحان الله.
6: وكذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، هذا أمر يعني خص به سيدنا حذيفة دون غيره،
5: ولم يفضحهم
6: أبدا،
5: لذلك سمي بأمين السر.
6: لكن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين حضرته الوفاة نداه سأله سيدنا عمر مع العمل الجليل الذي قدمه للأمة،
5: نعم
6: كما باش نشوف إن شاء الله، وسأله يا حذيفة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين؟ بالله ماذا يقول أحدنا يا أستاذة؟
5: يا ربي
6: كل الناس في كل زمان ومكان لا يسألون إلا على الخير، أما حذيفة لا يسأل إلا على الشر. أمر عجيب.
5: نعم.
6: ليش؟ لأن الخير واضح أبلج لأصحاب الفطر السليمة السوية، أما الشر فمتلون قد يغيب على كثير من الناس. يقول حذيفة، والحديث رواه مسلم وغيره، والله إني لأعلم الناس بالفتن. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال حذيفة أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يقول حذيفة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، والله إني لأعلم الناس بالفتن. هذا فضل الله على حذيفة. لذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل الصحابة يوما عن الفتن، قال من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر لله أبوك هاته، لله أبوك هاته. فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر لا، لست عن هذه أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر.
5: نعم.
6: فقال حذيفة يا أمير المؤمنين وما شأنك بها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر العالم الفقيه أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟
5: يا الله،
6: يعني شوف سبحان الله، شوف بصيرة الصحابة. قال أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟ قال بل يكسر. فقال عمر هذا حري ألا يغلق. فسألوا حذيفة أكان يعرف الباب، أي أكان عمر بن الخطاب يعرف الباب المغلق على الفتن؟ فإذا انكسر هذا الباب خرجت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حذيفة نعم، إنني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال الصحابة أردنا أن نسأل حذيفة عن الباب، فأرسلنا إليه مسروق ابن الأجدع، وهذا واحد من التابعين وكان من المقربين من حذيفة. فقال حذيفة إنه عمر بن الخطاب
5: رضي الله عنه وأرضاه.
6: يعني سبحان الله. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني انتشرت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
5: نعم فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لنا مواصلة إن شاء الله بعد إذنكم شيخ قيس، بعد هذا الابتهال أحبابنا الكرام نوفيكم ببقية أحداث حصلت مع سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله وعن الصحابة الكرام إلى يوم الدين. نتواصل إن شاء الله معكم بعد قليل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نسألك بها رفع الدرجات وعلو المقامات لما فوق الغايات وإلى ما فوق النهايات، متوسلين إليك بسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيد السادات، فخر الكائنات، حبيب أهل الأرض والسماوات، على قدره ومبلغ رضاك عنه يا الله. اللهم آمين آمين,
1: اللهم آمين.
0: يا رب العالمين، صلي عليه شيخ قيس.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.
0: لنا عودة أحبابنا الكرام مع هذه الشخصية الهامة جدا في حياة كل مسلم، فهل ترى فينا من هو من يحمل عنا سرنا؟ عن أمين سر الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة نواصل ونتواصل. أحبابنا الكرام، لكم الكلمة شيخ قيس، فلتتفضلوا.
1: رضي الله عن حذيفة.
0: أمين.
1: حذيفة بن اليمان هو فارس الأحزاب ورجل المهام الصعاب، يعني بلغة العصر نقول صاحب المهمة الكبيرة خلف خطوط العدو. هذه بلغة العصر.
0: أي نعم.
1: الأحزاب، يعني غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة.
0: نعم.
1: عندنا السنة الثانية كانت غزوة بدر، والسنة الثالثة كانت غزوة أحد، في السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب. كان الأحزاب يحاصرون المدينة، يحاصرون الخندق. الخندق هذه خطة أشار بها سيدنا سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطة حربية ما عهدت العرب. فسيدنا سلمان الفارسي جابها من فارس وأشار بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكانت ناجعة جدا في تلك الغزوة. فكان الأحزاب يحاصرون الخندق من الخارج، ويهود بني قريظة نقضوا العهد في قلب المدينة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم النساء والصبيان، يعني أمر جلل. حتى قال المنافقون مقالتهم الخبيثة: يعيدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، ولا يستطيع أحدنا أن يذهب ليقضي حاجته. يقول تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما الموحدون المؤمنون الصادقون لما رأوا جموع الشرك تحاصر المدينة، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في ليلة شديدة السواد، هالكة الظلام، شديدة القر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على ما يجري داخل معسكر المشركين.
0: نعم.
1: فحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طالت الأيام وكانت أيام شديدة البرد، ريح عاتية قوية، فحب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار قريش ومن معها من القبائل التي تكالبت على المسلمين في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يعني شوف جائزة هذا العمل، أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول حذيفة: فسكتنا ولم يجبه أحد منا. ليش؟ لأنها أصلا مهمة محفوفة بالمخاطرة، لا يمكن أن يفكر صاحبها في العودة وللبرد الشديد في تلك الليالي.
0: نعم.
1: قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ مع ذلك لم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة.
0: الله،
1: يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال: هل اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة للقيام بهذه المهمة أم لصحبته في الجنة؟ يعني يا سبحان الله، هنيئا لحذيفة.
0: والله أي والله.
1: قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صار أمر مباشر إلى سيدنا حذيفة بالقيام بهذه المهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، أي لا تحدث فيهم شيئا ولا تلفت نظر أحد إلى وجودك بينهم. يقول حذيفة: فلما خرجت من عنده صلى الله عليه وسلم جعلت أمشي وكأنما أمشي في حمام. الله
0: يا ربي،
1: وين البرد؟ أين الريح؟ رهي ريح، يعني لو يعني وصفها سيدنا حذيفة بأنها اقتلعت الخيام وكفأت القدور وأطفأت النار. قال: وكأنما أمشي في حمام لا أشعر ببرد ولا بريح ولا أشعر بخوف، بل كأنه في نزهة وفسحة.
0: سبحان الله، كفاية
1: يعني. يعني هذه معية النصر،
0: أي
1: هذه معية المدد، هذه معية الحفظ والتأييد. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: سبحانه.
1: يقول حذيفة: حتى دخلت المعسكر فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يقول: فوضعت سهما في قوسي وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته.
0: نعم.
1: لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
0: الله
1: لا تذعرهم علي، فأعاد السهم إلى كنانته. قال حذيفة: قال فعدت وكأنما أمشي في حمام. يعني لما شاف سيدنا حذيفة أحوال المشركين، كانت النار تكفأ القدور متاعهم، وكان تقتلع الخيام وأطفأت النار، وأبو سفيان يعني قال لهم: يلا نتجهز للرحيل، خلاص ما عادوا يقدرون الوصول إلى المسلمين بفضل فكرة سيدنا سلمان رضي الله تعالى عن سلمان.
0: سبحان الله، أمين.
1: قال: فلما أخبرت رسول الله وفرغت،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قال: شعرت بالبرد، فوضع رسول الله، يعني شوف لما أتم المهمة، الرع البرد والرع الريح والرع الأحوال الكل، سبحان الله،
0: شيء مسخر. أي
1: والله، سبحان الله. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ووضع عليه عباءة، فنام حذيفة بن اليمان رضي الله عن حذيفة، قال يعني حتى أصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. نعم أيها الأفاضل، في غزوة بدر يقول حذيفة، يعني في غزوة بدر من نجمش سيدنا حذيفة يحضر غزوة، يشهد غزوة بدر. ليش؟ لأنه قال: أخذنا المشركون، هو والده، وقالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: لا، نريد المدينة. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة.
0: نعم.
1: وأن لا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: وسلم. ولما مشى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انصرف نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي غزوة أحد يقتل والد حذيفة خطأ على أيدي بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستعلي حذيفة بإيمانه ويقينه ويقول: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بل ورفض أن يقبل الدية وجعلها في فقراء المسلمين.
0: نعم.
1: وتمضي الأيام وينام حذيفة على فراش الموت، ويتمتم بكلماته الجميلة: مرحبا مرحبا مرحبا بالموت، جاء على شوق، لا أفلح من ندم، وتخرج روحه إلى جنات ونهر برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم.
0: أمين.
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: أمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزيت الجنة وجعلك المولى سبحانه وتعالى من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخ قيس بن جهلة، أفضتم، وأسأل الله أن يجزيكم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أحبابنا الكرام، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا مع هذه الشخصية الماتعة، وكأننا عشنا في خوضها وفي غمار هذه الحرب مع سيدنا حذيفة بن اليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الصحب الكرام، مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، زمرة في جنانه. دمتم في رعاية الله وكنفه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم، ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان

الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق

الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود.

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: من نور،
1: كلمات من نور.
2: بنور الله أشهي وأمي يا رب.
1: كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهي، أعطيتني بصرا لأقرأ عنك في سفر الوجود، ومنحتني أذنا فأسمعني هتافات الخلود، ووهبتني نطقا لألهج يا مهيمن يا ودود. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور. من أخرج النور الوضيء وأغطش الليل البهيم، ومن الذي أرسى الجبال وأسكن البحر العظيم، ومن الذي أردى الصحيح ومن ترى عاف السقيم. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

من أخرج الطفل السليم؟ ألم يكن ماء مهين؟ ومن الذي دل الرضيع لثديه وهو الجنين؟ من ضم مهجة أمه بالحب والشوق المتين؟ من؟ سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

أرأيت أمواج المياه سرت بأجنحة السحاب السابحات كأنها ليل تسربل بالسراب وتصببت غيثا كدفق البحر يزخر في الهضاب. سبحانك سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. أرأيت أرأيت أرضا قد سرت كالفلك تمخر في الفضاء قرت قرارا لا تميد بثقلها برا وماء كالأم تحضن طفلها. سبحان من أرسى البناء. سبحانك سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور.

0: قل لي، أرأيت عفر الترب كيف أفاض بالزهر الجميل، والفرث والدم قانيا قد نز باللبن الأصيل؟ ولكل نفس صبغة جلا فليس لها مثيل. سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.
1: أول ما كتب الألم كتب الألم الله، يجمل الصبر.

0: بسم الله نبدأ. الله ما أعذب الكلمة، الله ما أحسن الاسم وما أجل المسمى. الله كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، وإليه نلجأ، وبعظمته نشدو، وجلاله نشيد، وبصفاته نترنم، وعلى نبيه نصلي ونسلم. فهو الذي دعانا إلى الله، وعرفنا بالله، ودلنا على الله، وعلمنا كيف نثني على الله. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الثناء. إلهي، وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا، إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد، لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ثناؤه عليه سبحانه وتعالى زلفى لنا لديه، وبوحنا بشيء من المكنون إنما نرجو به نجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نخط بالبنان شيئا مما علمنا الرحمن، ونوظف البيان في رضا الواحد المنان، امتثالا لأمره، واتباعا لرسوله، وأملا في رضاه، وطمعا في مغفرته، وحبا لذكره. فهو سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، وهو معه أينما ذكره، فإن ذكره في نفسه ذكره تعالى في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره تعالى في ملأ خير منهم. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. له الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا، له الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شاء من بعد، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته. سبحانه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. إلهي، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي وطيدا مديدا لترضى فأرضى. فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. إلهي ثنائي عليك نعمة منك، وذكري لك منة منك، وانطراحي بين يديك عطاء منك إليك. سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مولاي وخالقي، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء. عظيم أنت ربي عظيم، لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مستمع الحبيب، الصلاة خير معين على المصاعب، وهي تسمو بالنفس في آفاق علوية، وتهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. فلا تغفل عن صلاتك. السعادة شجرة، ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله تعالى والدار الآخرة. من عنده أدب جم وذوق سليم وخلق شريف، أسعد نفسه وأسعد الناس، ونال صلاح البال والحال. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه، وهذه أركان الرضا. أتدري مستمعي الحبيب ما هي أصول النجاح؟ أصول النجاح أعزك الله وأحبك أن يرضى الله عنك، وأن يرضى عنك من حولك، وأن تكون نفسك راضية، وأن تقدم عملا مثمرا. أيها الحبيب، افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات والمصائب، والتوبة ودعاء المسلمين، ورحمة الرحمن، وشفاعة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليك بالصدقة ولو بالقليل، فإنها تطفئ الخطيئة وتسر القلب وتذهب الهم وتزيد في الرزق. مستمعي الحبيب، اسمع مني، أقول لك قولا جميلا: اجعل قدوتك إمامك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه القائد إلى السعادة والدال على النجاح والمرشد إلى النجاة والفلاح. سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمع الكريم، اعلم أن إطلاق النظر إلى الحرام يورث هموما وغموما وجراحا في القلب، والسعيد السعيد من غض بصره وخاف ربه. إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين، وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله الأمر من حال إلى حال. فلا تيأس، وكن واثقا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يديل. تدبر سورة ألم نشرح لك صدرك، وتذكرها عند الشدائد، واعلم أنها من أعظم الأدوية عند الأزمات. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه، كلمة أخي يونس صلى الله عليه وسلم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا

أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. من روائع التلاوات.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فلينظر الإنسان مما خلق.

الفرق يخرج من بين الصلب والترائب.

أصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: ترغب.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك،
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا،
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا ربي وأسلم وبارك وتكرم وتحنن وتعطف على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله عدد من ذكر وشكر، أستغفر الله عدد من صلى وكبر، أستغفر الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، أستغفر الله عدد ما أبدع في خلق سماواته، أستغفر الله عدد ما سجد له عباده، أستغفر الله عدد ما تجلت أسماؤه وصفاته، أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. والحمد لله، الحمد لله في اليسر والعسر، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله حمدا لا ينفد أوله، الحمد لله حمدا لا ينقطع آخره، الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا الجنان، ونورا وهدى بالإيمان، وصحة وعافية في الأبدان، برحمتك يا عزيز يا وهاب يا رحمن. اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هم مزيد، اللهم ارحمنا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر، اللهم ارحمنا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اللهم ارحمنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، اللهم اجعلنا في حرزك المنيع وسترك الرفيع، وادفع عنا كل سوء وبلاء وشر ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الحسد والعين والسحر والشرور، ومن كل هم وحرز، ومن كل هم وحزن وغم، واجعل لنا مع كل ذلك حصنا منيعا وحرزا من عندك يا الله. يا رب هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم بارك لنا في أنفاسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا، وأن تتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك في هذا اليوم المبارك أن تكرمنا وأن تسترنا وأن ترزقنا وأن تعافينا. يا رب في هذا الفجر نسألك صدق التوكل عليك، وحسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك، واملأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واكفنا شر ما في الغيب، واحفظ أحبتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن الرزق أوسعها. اللهم إنا نسألك من العافية دوامها، ومن العمر أسعدها، وإنا نسألك من الرحمة شمولها، ومن الإحسان أتمها، ونسألك من الإنعام أعمها، ومن العيش أرغدها، ومن العلم أنفعها، ومن العمل أصلحها. إلهي وخالقي ومولاي، نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعاف أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك يا رحمن. نسألك ربنا أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب تقبل منا مناجاتنا، تقبل منا دعاءنا، وتقبل منا صلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فاللهم صل على سيدنا محمد كريم الأنساب، باب الملك الوهاب، صلاة تدفع بها عنا الوهم والشك والارتياب، وتكتبنا بها من الأحباب، وترزقنا بها المثول بالأعتاب، وتجمعنا بها بذلك الجناب، وعلى أهله أولي الألباب، وعلى أصحابه السادة الأنجاب، وعلينا معهم عطاء بلا حساب ما دام اسم الله الوهاب. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بأوفيائي، بأهل ودي، في هذا اليوم المبارك، يوم السبت 26 من شهر محرم لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين محمد، أسمعوني الصلاة عليه، صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، والموافق لليوم 11 من شهر جويلية لسنة 26 و2000. يؤمن لي المادة التقنية زميلي الفاضل محمد فرجاني، تحية طيبة لك وصباحك أجمل، وسبحان من جمع الألقاب مع سوسن فرجاني أيضا. أهلا وسهلا ومرحبا، هذه ثلتي الصباحية معكم في التأمين الرقمي والمرئي، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله. أسأل الله قبل كل شيء أن يصبح أحبتي بقلب منشرح وهم منفرج، وسعادة تغمرهم، ورزق ينفعهم، وصحة يشكرونك عليها. فقولوا معي الحمد لله. إي والله، الحمد لله، وكفى بها من كلمة، فهي مثقلة ومثقلة في الميزان. في ظلال سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم أبدأ على بركة الله مع حديث وارف الظلال، إذ يقول الحبيب العدنان صلوات ربي وسلام عليه: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

هذا هو الدعاء. طيب ما فضله وما الذي يحصل بعده يا سيدي يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعده: إلا، يعني ما أصاب إلا، ونص الحديث بعده إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حديث صحيح. أذهب الله عنكم الهم والغم والحزن، وأسأل الله أن يبدل كل هذا فرجا بيقين التوكل عليه سبحانه وتعالى. وأنت تسلم أمرك لله يا سيدي الفاضل ويا أختي الغالية. التسليم المطلق. ما معنى التسليم المطلق؟ يقول أحد العارفين بالله: التسليم المطلق هو ذاك المقام العالي الذي لا يبلغه إلا من خضعت نفسه خضوعا تاما بين يدي الله، حتى ذاب كيانه في إرادته ورضي عن كل ما قدره له دون سؤال أو اعتراض أو تبرير. التسليم المطلق ليس ضعفا، بل هو قمة القوة الروحية، لأن فيه انكسار واعي أمام جبروت الله، وفيه شهقة رضا، نعم شهقة رضا تسكن القلب وسط العواصف، وكأن صاحبه يهمس: يا رب، لك الأمر كله، فارض عني كما رضيت عنك. التسليم المطلق هو اليقين بأن كل ما يجري له حكمة حتى وإن لم يدركها العقل المحدود. التسليم المطلق هو الطمأنينة التي تغمر القلب حين يتخلى عن وهم التحكم ويلقي روحه في بحر الرحمة الإلهية قائلا: رب، سلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. في مقام التسليم يا سادة يا كرام، لا تبكي النفس على فوات ولا تجزع من ابتلاء، بل تتنفس التسبيح عند كل منع، وتحمد الله عند كل منع، وتشهق شوقا إليه عند كل عسر، وتعلم أن التأخير في الظاهر هو تسريع في الباطن نحو الخير الحقيقي. التسليم المطلق يا سامع يا كريم هو مقام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فاطمأن قلبه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. التسليم المطلق هو مقام محمد صلى الله عليه وسلم في الغار حين قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. التسليم المطلق هو مقام من تخلى عن الخوف، آمن أن كل شيء بيد الله، فما خاب من أسلم له قلبه. فإن كنت في هم سلم، وإن أغلق في وجهك باب سلم، وإن خانك الظن بالناس سلم، سلم تسلم. سلم بصدق، ترى كيف تتبدل الأحوال دون أن ترهق روحك بشيء. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية 22 من سورة لقمان. التسليم المطلق هو أن تضع قلبك بين يدي الله وتقول بصدق: أنا لك، فافعل بي ما تشاء، فأنا راض بما تختار لي. كلا إن معي ربي سيهدين، لم يقلها هذا الرسول الكريم بتمكين مادي ولا بجيش يحميه،
بل قالها وهو يواجه البحر والعدو من خلفه في لحظة انقطعت فيها كل الأسباب الأرضية. لم يكن البحر حاجزاً أمام صدق القصد، ولم يكن العدو عائقة أمام قوة الاعتماد على رب الأسباب. يا أخي الفاضل ويا أختي الكريمة، هناك فرق بين من يسير وعينه على العقبات ومن يسير وعينه على رب العقبات. الله لا ينظر إلى سرعتك في الوصول، بل ينظر إلى صدق اتجاهك. لو تعثرت 1000 مرة وبقيت بوصلة قلبك تشير إليه فأنت في عبادة. ما تراه جاثما جبلا على صدرك هو عند الله ذرة هباء. فلا تقس قدرة الخالق بعجز المخلوق، فمن خلق الكون بكلمة كن لا يعجزه ترميم قلبك المكسور أو تيسير أمرك المعسر. الدنيا بارعة في نسج المخاوف وصناعة القلق وتكبير الصغائر، لتظن لحظتها أن لا مخرج، لكن الله يرقب تضرعك ويمتحن صبرك ليمنحك جبرا يليق بجلاله. لذلك وأختم، لا تفتش في نفسك عن رداء النقاء لتأتي به إلى بابه، ولا تنتظر زوال ضعفك لتبدأ مسيرك إليه، بل أقبل عليه بكسرك المستعصي وشتاتك المتناثر وهزائمك التي تخفيها عن عيون الخلق. فالذي استدعى قلبك إلى عتبة رجائه قد تكفل بلطفه وعنايته أن يكفيك ويراضيك. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. محلاها أي والله، ما أجمل هذه الكلمات التي سنستمع إليها. هذا الدين، هذا الدين ليس ببعيد عن الحب والحياة. كل ما في هذه الدنيا يقربنا إلى الله. عش دنياك ولكن في ظل طاعة الله. اسمعوا كلمات هذه الأنشودة أهديها من

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم مجددا، تحية قلبية من ربوع هذه ألة، هذه أرلة قلوب الطيبة، ونحن نعيش بين ربوع بلادنا وربيع الكلم الطيب من كلم رب العالمين سبحانه وتعالى. نغوص دائما وأبدا في تدبر آياته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فصيح حديثه والكلم الذي يقع في القلوب مباشرة، كيف لا وقد خرج من علمه سبحانه وتعالى. وهذا ما أرجوه دائما وأبدا لكل مداخلة معنا من هذه البلاد الطيبة. ونمر مباشرة إلى أرض بن خيار، يكون الحديث رائقا وفيه من الرقي الكلمي ما عهدتموه إن شاء الله في مداخلتين يتحفنا بهما الدكتور حمدة زردوم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ حمدة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير لك وللإخوة العاملين معك.
1: بارك الله فيك، صباحك أجمل وأفضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم القبول ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. قل أمين شيخ حمدة.
2: اللهم آمين وإياك.
1: اللهم آمين. قولوا أمين يا أحباب الكرام حتى تقول الملائكة لكم آمين ولكم بالمثل يا رب العالمين. في هذه المداخلة والتي عنونتموها وكان العنوان جميلا فعلا من جمال القرآن وجمال وجلال وبهاء وكمال الرحمن سبحانه وتعالى، في دعوة من عنده، كونوا ربانيين. لكم الكلمة دكتور حمدة، فلتتفضلوا.
2: جزاكم الله من فضله. الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله عز وجل توقفنا مع تعريف معنى الربانية ووروده في القرآن الكريم. تلونا الآيات التي وردت فيها هذه العبارة المباركة، وهي كما ذكرنا نذكر أنها من سورة آل عمران من الآية 78. في هذه الآيات يلمح أو بل يوضح القرآن الكريم أهم صفات الربانيين، فندرك أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات إيمانية، وصفات علمية، وصفات سلوكية. الصفات الإيمانية واضحة جلية في قوله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قوله كونوا عبادا لي من دون الله، من يعبد غير الله عز وجل هذا يكون قد طعن في أصل الإيمان والتوحيد. ولكن كونوا ربانيين، هذا الاستدراك بقوله سبحانه ولكن كونوا دل على أن أول صفات وسمات الربانيين أن يكونوا مجردين للتوحيد في اعتقادهم. الرباني لا يمكن أن يكون ربانيا وله شائبة في إيمانه بالله عز وجل أو له نوع شرك بالله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين، كن موحدا لله سبحانه، كن مؤمنا به سبحانه. رأينا أنه قال سيدي الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أنه يلمح إلى شرك النصارى الذين اتخذوا عيسى عليه السلام إله، بل ودعوا أنه أمرهم أن يعبدوه، فأراد أن ينزهه عن ذلك وأن يعلم البشرية جمعاء هذا الأصل، وهو أن صلتك بالله عز وجل إنما تقوم على توحيده. الربانية تجريد القصد بالله سبحانه وتعالى، تجريد الوحدة أو الوجهة بالله سبحانه وتعالى. كونوا ربانيين، اجعلوا صلتكم بالله عز وجل تطغى وتغطي كل صلة بباقي المخلوقات. الربانية أن تنطلق في معاملتك مع نفسك، مع الناس، مع كل الموجودات من حولك، تنطلق من صلتك بالله نحوها وليس العكس. التوحيد ليس أن تنقطع عن الوجود، بلغة أخرى نقول الربانية ليس أن تنعزل عن الحياة أو عن الناس أو عن الدنيا، وإنما أن تقدم إليها من خلال ربك سبحانه. فتكون ربانيا في معاملتك مع نفسك، يعني تتعامل مع نفسك ومع الناس من حولك ومع الأشياء والأكوان انطلاقا من منظور رباني. كيف يحب ربنا أن تكون، كيف يحب ربنا أن تتعامل مع نفسك، مع الناس، مع الموجودات؟
1: نعم، سؤال هام جدا. أي والله، نعم. عسى أن يكون إن شاء الله رديف حديثنا بإذن سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل في مداخلة قيمة جدا كما عودتمونا دكتور حمدة. فنستسمحكم إن شاء الله، وأحبابنا الكرام لنعود مع الدكتور حمدة زردوم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اذكروا الله يذكركم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين أحبابنا وأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وقد ذكرنا في هذا الابتهال أن شهر الصوم الذي مر لن يمر هكذا من دون أن ندعو الحق سبحانه وتعالى. ووددت أن نذكر أحبابنا كما كان الصحب الكرام يدعون الحق سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الأعمال 6 أشهر دائما وأبدا بعد رمضان، وقبل رمضان 6 أشهر يدعون الله أن فعلا أن يقبل رمضان وأن يكون هذا البلوغ تاما تاما. فلا ننسى أن هذه الأيام هي أيام الله سبحانه وتعالى، ولازلنا في الأشهر الحرم، والذي يذكر الحق سبحانه وتعالى صبحا ومساء يجب أن يكون ربانيا. كونوا ربانيين في المداخلة الثانية في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم سيدي حمدة زردون بالعلم النافع مع التقوى، مرة أخرى قل أمين.
2: اللهم آمين وإياكم.
1: مرحبا
2: آمين.
1: بكم.
2: شكرا بكم.
1: الله يبارك فيك، فلتتفضل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا قلنا المظاهر الربانية إخلاص الإيمان لله وإخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: ومعنى ذلك أن ينطلق العبد في نظرته لنفسه وللناس من حوله وللموجودات من خلال ربه سبحانه، أي من خلال البحث عن مرضاته. فمن تجليات هذا الأمر في ذات العبد أن ينظر إلى نفسه على أنه عبد، وهذه مسألة أساسية في العقيدة وفي التوحيد، أن تكون نظرتك لنفسك أنك عبد لرب خلقك سبحانه، وخلقك لمهمة لوظيفة، أمدك بكل ما تحتاجه من مقومات لتنجح في حياتك، أمدك بعالم ينطوي فيك من قدرة وإرادة وعلم وأعضاء في جسمك حتى تكون هذا الكائن الحي الذي يمشي ويتحرك ويفعل ويتكلم. وانظر إلى قول الله عز وجل وأنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا نطقنا آية من آيات الله عز وجل. فنظرتك لنفسك أنك عبد، هذه النظرة تعينك كثيرا على تحقيق التوحيد لله سبحانه، لأنك كلما نسيت أنك عبد دخلت في نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، أن تشرك مع الله نفسك أولا، فترى أنك رب صغير فتتجبر على من حولك، إن كنت أبا تتجبر على أبنائك وبناتك، إن كنت زوجا تتجبر على زوجتك، إن كنت زوجة تتجبرين على زوجتك. هذا التجبر نوع ربوبية في الأرض، نوع إشراك بالله من الشرك الخفي وليس من الشرك الأكبر، يحذر منه العبد لأنه مناف للتوحيد. التوحيد أن ترى أنك عبد، والعبد لا يتجبر، العبد يستحي من مولاه، فيكون نظرتك إلى أنك عبد يضفي على حياتك مع من حولك نوع رقي لا تستطيع أن تحققه إذا غاب عنك معنى التوحيد. وربنا سبحانه ذكرنا بأن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعبدون ليس أن يمكثوا في المساجد فيصلون طوال اليوم والليلة، وإنما أن يتحققوا أولا بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى، كما أنهم عباد له قهرا لأنه خلقهم بدون إرادة منهم ولا طلب، فيجب أن يكونوا عبادا له طوعا بأن يمشوا فيما يريد سبحانه. فمن معاني توحيدك أن يستقر في صميم قلبك وعقلك أنك عبد، ولكن عبد لواحد لا لمتعدد. حين تكون عبدا لله عز وجل تتخلص من العبودية لكل من سواه، فلا تكون عبدا أولا لنفسك، والتي قال فيها ربنا سبحانه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. فنفسك قد تكون آلهة تحكم فيه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، انظر كيف وصف الهوى بالألوهية. فأنت قد تشرك بالله من خلال نفسك قبل أن تعبد أي شيء من مظاهر الوجود من حولك. إخلاصك لله، ربانيتك، أن لا يغيب عنك هذا المعنى أبدا، أنك عبد للإله الأعظم سبحانه. وهذا يجعلك تتحرر من كل ما يتوهم الناس أنهم آلهة وإن مجازا. فلا تخضع لغير الله سبحانه إلا بالله سبحانه، وهذا معنى لطيف، لا تخضع لغير الله إلا بالله، يعني تخضع لكل من حولك طاعة لله، في معصية الله لا تخضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن خضوعك بالله وجهنا ربنا إليه مع الوالدين، وقد وقفنا في السلسلة السابقة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا خضوع لمخلوق، بل تذلل لمخلوق. ومن معاني العبادة أن تظهر غاية التذلل لله. هل يتنافى التذلل للمخلوق اللي هو الوالدين مع التذلل لله؟ لا. وقال في المؤمن للمؤمنين، قال رسول للنبي عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين، وقال عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. المعنى واحد في اللفظ، ولكنه حين يكون بالله يكون محمودا. فلو ذللت لمخلوق طلبا للدنيا يكون هذا ذل لغير الله غير محمود، ولكن لو ذللت لعبد لأنه منسوب إلى الله، لأنه بإيمانه، هذا لا يتنافى مع توحيدك. وهذه مسألة حين تلتبس على بعض الناس يتجاوزون حدودهم فيطعنون في عقائد الناس، لأنهم لم يفهموا معنى أن تكون ربانيا أو أن تكون مشركا، وبينهما خيط رقيق. إذن خضوعك لأبيك وأمك لا يتنافى مع خضوعك لله عز وجل، لأنك إنما تخضع لهما بأمر منه سبحانه. فصميم الرب الربانية أن تكون عبدا وأن تتصرف كالعبيد. وهنا موقف لطيف لحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يوما مارا في الطريق فوجد عبدا مملوكا يجلس على الأرض ويأكل بعض الخبز، فأشار إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يشاركه طعامه. وهذا من كرم العرب الذي تعوده هذا العبد، ومن عظيم شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرؤاته أنه لم يكثر بخاطره، فجلس على الأرض القرفصاء يأكل معه ويقاسمه تلك الخبزة. فمرت امرأة من المشركين قالت انظروا إلى محمد إنه يأكل كالعبيد، أرادت أن تنخف من شأنه. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد أجلس كالعبد وآكل كالعبد. فأرادت أن تجعلها نقيصة، فحولها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ميزة راقية. أنا عبد، لو كان واحد منا لاستفزته تلك الكلمة ولا رد عليها ردا قاسيا، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا معنى أن تكون ربانيا، ألا تنزعج من أنك عبد، بل تتشرف بذلك، لأن الله عز وجل حين أراد أن يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعلى مراقي القرب قال سبحان الذي أسرى بعبده. نسأل الله عز وجل نرزقنا كمال العبودية والإخلاص فيها والثبات على ذلك.
1: اللهم
2: جزاكم الله خير.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، كلمة طيبة ورقراقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ربانيين في كل مرة نتدارك أي والله أنفسنا قبل أن نغادر. هذا المعنى، بادر قبل أن تغادر. عسى أن يجمعنا الحق سبحانه وتعالى في هذه الطاعة دائما وأبدا على مائدته يا رب العالمين. شكرا دكتور حمد زردوم على ما أفضتم به، وأنتم من أهل الاختصاص مع زيادة دماثة الأخلاق. أسأل الله لكم القرب بذلك من الحبيب سيد الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عسى أن تكون هذه القربة وهذه الكلمات في موازين حسناتكم وحسنات كل من كان مستمعا لها. أحبابنا الكرام، لحظات إن شاء الله ونمر بإذن سبحانه وتعالى إلى كلم طيب آخر ورقي آخر. نستسمحكم إن شاء الله في فاصل ولنعود بإذن سبحانه وتعالى. تابعونا، اذكروا الله يذكركم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين مجددا ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تمام الساعة 8:04 في هذا اليوم المبارك يوم السبت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تبقى من أيام محرم رافعا للدرجات، ماحيا للخطيئات، ومكفرا للسيئات يا رب العالمين. اليوم 26 من شهر محرم لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم 11 من شهر جويلية لسنة 26 و2000. قضاء حوائج الناس، كلمات هامة جدا سأستفتح بها حديثي إن شاء الله، وسأختم بقصة ماتعة. دخل سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما على رجل مهموم بالمسجد فقال له: ما بك؟ فأجاب: علي دين. فقال له: تعال معي. فالرجل استحيا، لأن ابن عباس كان ينوي الاعتكاف، وكان ذلك في أيام رمضان. فقال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطع اعتكافك؟ فقال: نعم أقطع اعتكافي، لأنني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سعيك في قضاء حاجة أخيك قضيت أم لم تقضى خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. قضاء حوائج الناس حتى لو لم تقضى، يعني تخيل إن كان لك قريب أو جار وقلت له: بالله عليك ساعده، قضيت أم لم تقضى خير من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا. المروءة يا سادة يا كرام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، غائبة عن زماننا للأسف. وبين قوسين الأنانية، أنا وبعد ذلك خراب والعياذ بالله. لو كانت كلمة الأنانية مفرقة ونفهمها، يعني عندما نفهمها لو فهمناها يعني على حقيقتها أنانية، العكس تماما. أنا مع النية، نية نيتي أن أخلص وأن أقضي حوائج الغير، يعني تفاديا للأنا. اجعل هذه النية هي التي تطفح، وهكذا حتى لا يكون هذا المعنى معنى نفسي نفسي. انتبهوا انتبهوا، العلاقة تدوم بالود، وهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فيسعد من تقضى على أيديهم حوائج السائلين. ينادى يوم القيامة ليقم أهل الفضل. أين أهل الفضل؟ يقول قائل: ومن هم أهل الفضل؟ يقال: ادخلوا الجنة من غير حساب. فيقال: لما؟ يقال: هؤلاء الذين كانت تقضى على أيديهم حوائج الناس. سمعنا من هم أهل الفضل؟ أسأل الله أن نكون من أهل الفضل، هؤلاء الذين تقضى على أيديهم حوائج الناس. هل أنتم متصورون أن الله لا يعبد إلا في المسجد؟ الله يعبد بالورد ويعبد بالود. أعيدها، الله يعبد بالورد ويعبد بالود، ويعبد بقضاء الحوائج وبجبر الخواطر. وقد اختفت في زمن المادية للأسف إلا البعض. فهل نحترم المادة أكثر من احترامنا للدين؟ هذا الإنسان خلقه الله وكرمه، وكرم من أكرمه. في حقيقة الأمر نحن لا نحتاج إلى كلمات كثيرة جدا، وكما نقول دائما وأبدا، اللبيب من الإشارة يفهم، لذلك وعدتكم بقصة رمزية هامة جدا. في حقيقة الأمر هي تتعلق بامرأة عجوز ولكن فطنة جدا. توجهت سيدة عجوز إلى شباك في البنك لإجراء عملية سحب نقدي. سلمت بطاقتها المصرفية إلى أمين الصندوق في البنك وقالت: أود أن أسحب 10 دولارات فقط. قال لها أمين الصندوق: لعمليات السحب التي تقل عن 100 دولار يرجى استخدام ماكينة الصراف الآلي، يعني التي خارج البنك. سألت السيدة العجوز: لماذا؟ قال أمين الصندوق وهو يرد لها بطاقتها المصرفية: هذه هي التعليمات، رجاء ثمة عملاء خلفك ينتظرون، يرجى المغادرة إذا لم يكن هناك أمر آخر. ظلت السيدة العجوز واقفة صامتة لبضع ثواني، ثم أعادت البطاقة إلى أمين المال، أمين يعني ذاك الصندوق، وقالت: الرجاء مساعدتي في سحب كل الأملاك التي في حسابي. دهش أمين الصندوق عندما راجع رصيد السيدة العجوز وقال لها: لديك 500,000 دولار في حسابك، والبنك ليس لديه الآن هذا المبلغ حاليا، هل يمكنك العودة غدا؟ ثم وببرود سألت السيدة العجوز: كم يمكنها السحب على الفور؟ أخبرها أمين الصندوق أن مبلغ يعني لغاية 3,000 دولار. قالت السيدة العجوز: حسنا، من فضلك دعني أحصل على 3,000 دولار الآن. عاد أمين الصندوق بغضب إلى الخزانة وأخرج رزما من 20 دولار و10 دولارات، وأمضى دقائق العشر التالية في عد 3,000 دولار وناولها إياها، ثم قال: هل هناك شيء آخر يمكنني القيام به من أجلك اليوم؟ بهدوء وضعت السيدة العجوز 10 دولارات في حقيبتها وقالت: نعم، أريد إيداع 2,990 دولارا في حسابي. العبرة يعني 10 دولارات أخذتها. لا تكن صعبا مع كبار السن وأصحاب الخبرات، فقد أمضوا حياتهم في تعلم المهارات. أعجبتني. يعني في حقيقة الأمر هذا العمر لا نستهين به، هؤلاء من الذين وتحت أقدامهم إما آباء أو من هم عملاء يعني وموظفين أو غير ذلك من الذين يعني يرتادون على هذه الأماكن، نتعلم منهم حتى في الوقفة، حتى في الصبر، وحسن الظن بعباد الله من حسن الظن به سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، بعد هذه الكلمات الطيبات كطيبة قلوبكم، كلمة ذكرتها امرأة عابرة، هذه الكلمة كانت عابرة ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يقول صاحب هذه الكلمات وهو يتحدث عن زوجته: زوجتي كانت تجمع أطفالي قبل الإفطار، وذلك كل يوم في رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان يا رب العالمين، وأن يتقبل منا رمضان يا كريم يا متعال. كانت تدعو وتقول: يا رب أرزقنا بيت ملك أمامه نار. هل سمعتم بهذه الدعوة من قبل؟ يا رب أرزقنا بيت ملك أمام نهر، يعني بيت كأنه بيت ملك كبير يعني قصر، وأمامه نهر تحديدا. يعني كان أطفالي يرددون خلفها ويقولون: يا رب أرزقنا بيت ملك يعني أمامه نهر. وملك تحمل يعني معنيين، كأنه قصر وبيت ملك يعني ليس بإيجار، لأنني قرأتها ميم مضمومة وقرأتها ميم متحركة بحركة الكسر. المهم بيت أمامه نهر لا نتوقف. يلا، كنت أضحك من فعلها وأقول لها بيت ملك أو ملك اقتنعنا، أما أمامه نهر كيف ونحن نسكن في بلد صحراوية؟ فكانت تجيبني بقولها: قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هي متوكلة على الله حق توكله، سأدعو الله بما أشتهي وأريد وسيعطيني فإنه كريم قدير. فكنت أقول في نفسي ونعم بالله، لكن بالمنطق أمر شبه مستحيل. ظلت زوجتي على هذا الحال تدعو وتدعو وتدعو، وأطفالي يؤمنون معها طيلة الشهر: آمين آمين آمين. وحين انتهى رمضان أتيتها ضاحكة وأنا أقول لها: أين البيت وأين النهر؟ فكانت ترد: سيعطيني الله ولن يخيبني. ما الذي حصل بعدها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لنا عودة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: Ishar.

0: مع استفتاح البرمجة الصيفية، هذا الكلم الطيب حتى نكون كما يحب الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالخلف ما الذي لا يحبه الله حتى لا نقع فيه، وحتى لا نكون ممن لا يحبهم الله، لا نكون معهم يا رب العالمين. لذلك يكون هذا الحديث دائما وأبدا مع الدكتور. إذن نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل لكم العلم النافع يا رب العالمين، وأن يعلمكم من لدن علمه، فإننا كلنا لا نعلم شيئا. قول آمين دكتور عمر الشبلي.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: صباحك أجمل وسلام الله عليك.
1: الله يحفظكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات وبركات أستاذ أسماء وكافة السادة المستمعين الكرام. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يا رب.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نستسمح أحبابنا الكرام إن شاء الله، لأننا وعدناهم قبل قليل أن نواصل في القصة، لكن إن شاء الله بعد النشرة الجوية بإذن سبحانه وتعالى لدقيقتين، ثم بعد ذلك نعود مع الدكتور عمر الشبلي وهذا الكلم، لأنه ما شاء الله القصة طويلة جدا، ولما إذن يسمح لنا الوقت في الفاصل الأول، لكن أريد أن يعطى هذا الكلم ما حقه إن شاء الله. ما وددت أن أثر من علمكم دكتور عمر إن شاء الله هذا الكلم الطيب، هذه مداخلتكم كاملة إن شاء الله في الفترة الأولى، فلكم الكلمة تفضلوا.
1: شكرا جزاكم الله خيرا أستاذ أسماء، جزاكم الله تعالى جميعا
0: جمعا.
1: كنا نتحدث عن الذين لا يحبهم الله تبارك وتعالى، حتى نحذر وحتى نحرص ونسعى لا نكون منهم. من بين الآيات التي تحدث المولى فيها عن هذا الموضوع قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في سورة الروم أيضا قال سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نقطة سريعة في هذه الدقائق قبل النشرة الجوية لنتعرف عن معنى الكافر، ما معنى؟ كل الناس تتحدث عن هذا الأمر، لكن هنالك معاني لغوية واصطلاحية لابد أن نعرفها، لأن بعض الناس يتبادر إلى أذهانها أن كلمة كافر شتيمة. هي ليست شتيمة، هي وصف لواقع، ولها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي تحدث عنه المولى تبارك وتعالى. حينما يقول المولى عز وجل إن الله لا يحب الكافرين، يعني لا يحبهم. طيب من هم الكافرون ولماذا لا يحبهم المولى تبارك وتعالى؟ الكافر في الكفر في اللغة هو ستر، التغطية.
0: ستر كفر بمعنى ستر.
1: بالضبط. تفكر الآية اللي في سورة الحديد المشهورة: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. هذه في سورة الحديد أستاذ أسماء. نعم، كمثل غيث أعجب الكفار يعني أعجب الزراع. لغة ليش؟ لأن الزراع يعني الفلاحة، لأنهم يستيرون الأرض بالبذر والنبات. النبات حينما يهيج يغطي الأرض، صح ولا؟
0: صح.
1: فلا ترى إلا خضرة، يعني سترها غطاها. ولذلك في اللغة يسمى كل من ستر يسمى الكفار، يعني الزراع، يعني أنه غطى الأرض. لذلك اصطلاحا سمي بالكفر. لماذا؟ لأنه هو يعني عرف الحق وعرف الإيمان ثم جحد به، يعني ستره غطاه، أراد أن يعمي به غيره حتى لا يؤمن. فشفت العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي مهمة جدا.
0: صح.
1: يعني أي شخص يريد أن يستر الحقيقة ويعميها ويغطيها ولا يعني يعرف الناس بها، فهذا يعد كذلك من الكفر، أي من التغطية، من التعمية. ما تبادر في أذهان الناس أن كلمة كفر كفر في فلان، فلان يكفر فلان، كذا.
0: هي ليست كثيمة. نعم.
1: بالضبط. يعني لابد أن تكون عندنا بعض الثقافة الدينية في الموضوع، حتى مش بالضرورة أكاديميين، لكن على الأقل نعرف معاني الكلمات. عرفت.

0: لماذا لا يحبهم الله تبارك وتعالى؟ لا يحبهم المولى عز وجل لأن يعني يبغضهم، يكرههم. وعدم المحبة لا تعني المنع، يعني لا تعني المنع، أن يحبهم لكن يعطيهم. لماذا يعطيهم؟ حتى يستدرج، حتى يستدرجهم، يعني يبغضهم، يكرههم، يكره أعمالهم، يكره ما يقومون به. لا، لا، الكره لا يتعلق بأشخاصهم، بذواتهم. ثم سبحان الله، يعني هو المحبة نوعان: محبة العامة الإنسانية، الرحمة والرزق لله تبارك وتعالى، والمولى عز وجل يرزق كل الناس، يعني المسلم وغير المسلم والكافر وغيره كل. لكن يوجد محبة خاصة، هي محبة الرضا، محبة التي تبرز عن أن يعني تثبت أن الله عز وجل راض عنك. حافظ ابن كثير يقول: يخبر الله تعالى أنه لا يحب من كفر به وإن تظاهر بالعبادة والطاعة.
1: نعم.
0: أي والله، فهذا الأمر أيضا مهم جدا. طيب الآن، ما هي الأسباب الرئيسية التي تجعل المولى عز وجل لا يحب الكافرين؟
1: نعم.
0: أول شيء لأنهم جحدوا نعمة الله، رب العزة خلقهم ورزقهم وحفظهم، ولكنهم كفروا بهذه النعم. وما جاء يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما يقول المولى عز وجل. يعني نحن بين البشر، بين بعضنا، سبحان الله، أحيانا حينما تحسن لأحدهم ويقابل لك الإحسان بكفران النعم نستاء ونشعر بالألم. فما ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، السبب الثاني، أن هؤلاء قد ظلموا أنفسهم. لذلك يعني سبحان الله، الشرك ظلم عظيم فعلا. لكن هؤلاء يعني ظلموا أنفسهم، كما قال المولى عز وجل: ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والكفر بالله عز وجل أيضا يستوجب ويستلزم أن يعادوا الأنبياء ويفشلوا وينزلقوا في متاهات الإلحاد وغيرها. هذه كلها تبرز مدى بغض المولى تبارك وتعالى لمن كفر به، أي لمن جحد به، أي لمن لم يؤمن به تبارك وتعالى. فهؤلاء لا يحبهم المولى عز وجل. قد يتساءل بعض الناس: طيب هاو أنا أعرف كثير من الناس وكفار لكن لهم الأموال وعندهم. أنا أقول لك يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، المولى عز وجل حينما يعني لا يحب أحدا لا يعني أنه لن يعطيه شيئا. الرزق للجميع، بالعكس، هو العطية هذه كرسالة، كإمهال يمهله حتى عسى أن يتدارك أمره. فالله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فإذا ما واصل في هذا المسير فهذا طبعا يعني سيتحمل مسؤولية سيره. لكن العمل الذي يقوم به وهو كفران النعمة وجحودها، هذا لا يحبه المولى تبارك وتعالى. أي نعم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لنا معان أيضا دقيقة أخرى أستاذ أسماء.
1: نعم نعم، لنا دقيقتين إن شاء الله. نعم.
0: طيب بإذن الله تبارك.
1: تفضل.
0: الموضوع الآخر اللي هو نقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
0: في الآية الأولى: إن الله لا يحب الكافرين، والثانية: والله لا يحب الكافرين. يعني كأن المولى عز وجل أرد أن يرسل إياك أيها المسلم أن تكفر بنعم الله. لذلك النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاهم بأمر مهم، يعني إياكم وكفران النعمة وجحود النعمة. يعني إنسان يقوم بأشياء كثيرة ثم في أول موقف أو أول خطأ يقابل بقولي: أنت لم تفعل لي شيئا، فأنت كذا. فهذا أيضا مسألة يعني خطيرة جدا. حتى بين الرجال، بين الرجال ما بين بعضهم بعض، أو بين النساء ما بين بعضهم بعض، كفران النعم هذه مسألة لا يحبها المولى. فما بالك بالعبد، فما بالك بالعبد فلا يرضى بها. فلا بد أن نقيم ما قام الناس به من أجلنا، نقيم ونعطي الناس حقوقها، ولا نغمض حق الناس شيئا فيما فعلوه من أجلنا، حتى نكون أكثر عدلا معهم فننصفهم. وطوبى لمن أنصف الإنسان حتى وإن كان لا يعجبه. لا بد أن ننصف الناس ونكون يعني عادلين مع الناس. فهنا المولى تبارك وتعالى يرفع قدرنا ومقامتنا عنده عز وجل. فأستاذ أسماء ألخص هذه التعريفات
1: لكذلك.
0: أن الكفر لغة يعني التغطية والتعمية، واصطلاحا هو أن يعرف الإيمان والحق ثم يغطيه ولا يقر به ويجحد ظلما وعلوا. ثم يعني أشار المولى تبارك وتعالى إلى أنه لا يحب الكافرين، يعني لا يحب من لا يؤمن به ومن يقوم ويفعل بأفعال لا ترضيه تبارك وتعالى، وهي بعيدة كل البعد عن الإيمان.
1: بارك الله فيك،
0: هذه النقاط
1: جميل
0: مهمة
1: هذا
0: جدا تمهيدية.
1: الله. بارك الله فيك. لنا عودة بعد إذنكم دكتور عمر، إذا بعد إن شاء الله النشرة والقصة والابتهال، وأستسمحكم إن شاء الله لدقائق لنا عودة أحبابنا الكرام مع النشر الجوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بأوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في هذه الدقائق مع إذن الزميل الفاضل سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحال البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أخي سليم سلام الله عليك وصباحك أجمل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح خير أسماء وصباح خير كيف مستمعين ذات الزيتونة.
1: الله يبارك فيك، صباحك أجمل وأنور إن شاء الله. الله يبارك فيك، كيف حال الطقس اليوم؟
4: طقس اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يسير في تيارات جنوبية سحاوية حارة لطبقات عليا للجو نحو سطح الأرض، وبالتالي طقس اليوم يكون حار وخير سحب أغلب الجهاز. السحب هذه تكاس العشية المناطق الغربية للشمال الوسط ولنفسه ولاية الكاف سيلويانا وشمال ولاية الكافرين، هو معنيين بعض الأمطار. بالنسبة للريح مقطع جنوبي في الشمال الوسط، مقطع الشرقي بالجنوب، وقوية بين محلين قوية خاصة خليجية تونس والحمامات والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية كافة الأنشطة البحرية بشمال تونس محليا ثم خليج الحمامات، ورجاء من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر تكون شديد الاضطراب في الشمال وخليج الحمامات ومضطرب بقية التوقيت. بالنسبة للحرارة اليوم كما قلنا حرارة مرتفعة تتراوح قصوى بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون في حدود 32 درجة بجهة وطن قبل، بين 41 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم صارت تونس العاصمة تسجل 41 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعادلات العادية هذه الفترة بحوالي 7 درجات، وبعيدة عن الرقم القياسي اللي هو 49 درجة سجلناه نهار 24 جويلية 2023. بالنسبة للغدوة كيف هي تتواصل الطقس الحار، وتتراوح غدوة بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة في الجهات، تصل إلى 46 درجة بجهة الحيروان مع ظهور الشتاء محليا. غدوة إن شاء الله تتوصل العاصمة تسجل 42 درجة كحرارة، يعني عموما طقس حار. إن شاء الله نهار اثنين ثم انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالجهات الشرقية للبلاد، الجهات الغربية مازالت حرارة مرتفعة نوعا ما في حدود 40 درجة. فلا ربي يعطينا عقبنا.
1: اللهم أمين. اللهم أمين، ربي يرحمنا إن شاء الله. ربي يبارك فيك فيما يتعلق بأوقات الصلاة لو تكرمت.
4: اليوم السبت 11 جويلية 2026، الموافق ل 26 محرم 1448 هجري. صلاة الظهر على الساعة 12:32، صلاة العصر على الساعة 4:56، صلاة المغرب على الساعة 7:43، صلاة العشاء على الساعة 9:29، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:21. غروب الشمس في هذا اليوم على الساعة 7:41، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:09.
1: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين علي خويا سليم. قل أمين.
4: أمين.
1: اللهم أمين. يومك مبارك وأخر إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذن نتواصل أحبابنا.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلة جميلة جدا كجمال قلوبكم، وقد وعدتكم بإنهاء هذه القصة وتركت هذا الحيز الزمني من باب التشويق، ولكن لمن إذن أتوا في هذه الدقائق؟ نذكر أحبابنا الكرام دعوة دعتها امرأة فاضلة في شهر رمضان، شهر كامل وهي تقول يا رب أرزقنا دارا أو بيت ملك، أمامه نهر والزوج يبتسم، بيت وليس بإيجار، فهمناها قال ولكن أمامه نهر يعني نحن في بلد صحراوية هذا صعب جدا، فقالت أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال وأنا متأكدة من رده ومن وعده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سيعطيني. أين البيت وأين النهر؟ كانت ترد دائما سيعطيني ولن يخيبني، كان هذا سؤال زوجها بعد أن انتهى رمضان. كانت تقولها وهو المتحدث بكل ثقة ويقين بالله، يقول وأقسم لكم بالله، كأني شعرت بالبيت موجود أمامي من شدة ثقتها بالله. بينما كنت أهم بالخروج من المسجد إلى المسجد عفوا لصلاة العصر، أتاني رجل من أثرياء مدينة الرياض، كنت أراه في المسجد دائما، فسلم علي وبعد السؤال عن الحال والأحوال قال لي أنني أملك منزلا نصفه لوالدي والنصف الباقي منه مستغنون عنه أنا وعائلتي، قد وسع الله علينا من فضله وكرمه، هل تحب أن تأخذ وتسكن فيه من دون مقابل؟ وحين رآني متعجبة قال لي لا عليك، إن أردت أن تدفع فادفع الذي تستطيع. فأصابتني قشعريرة في جسدي من هول ما سمعت، وتذكرت دعوة زوجتي. أخبرت زوجتي بما حصل، فقالت من أعماق أعماق قلبها يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. المهم أخذنا البيت، ولكن استحيينا أن نأخذه بلا مقابل، جمعنا المال من هنا وهناك حتى حصلنا على 7000 ريال فقط، سلمناها للرجل. قلت في نفسي وأنا أدفع المبلغ من صدق الله صدقه، ومن تيقن بالإجابة وجد. بعد رمضان بفترة قصيرة امتلكنا منزلا في حي راقي من أحياء الرياض. ثم استدركت زوجتي قائلة أنه لفت نظري أمر، فقلت لها ما هو؟ قالت كنا نسأل الله أن نملك منزلا أمامه نهر، ها هو البيت، فأين النهر؟ صرت أضحك من قولها، ولكن صدقوني في داخلي يقين كبير بالله فعلا أين النهر؟ حدثت زوجتي حينها أحد مشائخ العلم وقالت له أليس الله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم؟ قال الشيخ لها بلى. قالت سألت الله يا شيخ شهرا كاملا في رمضان أن يهبني منزلا أمامه نهر، وها هو المنزل، ولكن أين النهر؟ وزوجتي تقول هذا الكلام بكل جدية وثقة ويقين بالله. تعجب الشيخ لها ولدعائها، ازداد عجبا ليقينها بالله بأنه معطيها ما دعت، فسألها ماذا يوجد أمام باب منزلكم؟ فقالت يوجد مسجد، وضحك الشيخ وقال لها يا بنيتي والله هذا هو النهر، مصداقا لقول حديث يعني الحديث حديثي حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. العبرة أعظم وأسرع وأنجع حل لجميع مشكلاتك هو الدعاء، إنه الدواء الذي جربه النبيون والمرسلون والصالحون عبر العصور، أدركوا ما أملوا وحصلوا على ما سألوا، أما سمعت مولاك وربك وخالقك يقول ادعوني أستجب لكم؟ ألا تعلم أن الدعاء يصارع الأقدار، وأن هناك دعاء من قوته وكثرة إلحاح صاحبه وتوسله لله عز وجل يغلب أقدار قد تنزلت وشارفت على الوقوع، وأن هناك من يتقنون الدعاء بكثرة حتى تتنادى لدموعهم ملائكة السماء. ثق بأن الله يعيد ترتيب المشهد من حولك ويحوله إلى جمال بقدرة الله. هذه هي قصتي معكم. إذن لحظات إن شاء الله ولنا عودة بإذن سبحانه وتعالى إلى بقية أركاننا. تابعونا.
1: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
2: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: اللهم طمئن قلوب الجميع وفرج عنا ما نحن فيه، إنك ولي ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تحبهم وممن أحبوك فرضيت عنهم يا رب العالمين. ويا رب ارضى عن الشيخ عمر الشبلي. قل امين.
3: اللهم امين يا رب. الله يبارك.
0: وكل من قال امين حتى يغار. اللهم امين يا رب العالمين. اذا مصافحتنا الثانيه معكم دكتور عمر، لكم الكلمه فلتتفضلوا.
3: نعم، شكرا كثيرا استاذ اسماء. اذا تحدثنا عن الايه الكريمه الجليله التي يقول فيها المولى عز وجل: ان الله لا يحب الكافرين، والايه الاخرى: والله لا يحب الكافرين. نعم. لماذا لا يحبهم المولى عز وجل؟ ذكرنا هذا في الحصة في المداخلة الأولى، لأن أفعالهم لا يحبها المولى عز وجل ولم يرضى عنهم فيها بارك وتعالى. وقلنا أن الكفر في اللغة يعني التغطية، وقلنا أن الكفار الزراع، لأن الفلاح يغطي البذر، وسمي الليل كفرا أو كافرا لأنه يغطي كل شيء، الكرة الأرضية كلها يغطيها. فالمعنى الشرعي لكلمة كافر هو الذي آمن أو عرف الإيمان ثم جحد به. لذلك لو تأملنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا خمسة أنواع أو خمسة أصناف. النوع الأول هو كفر الجحود، أي إنسان يعرف الحق ثم ينكره، يعرف الحق بقلبه ثم ينكره، يعرف أن الله حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون حق وأن النار حق والجنة حق وكل هذا الذي أتى به المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز كله حق، فيعرف هذا لكن ينكره بلسانه كما عمل فرعون. عرفت يعني المولى عز وجل قال فيهم، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف قداش خطيرة كلمة واستيقنتها أنفسهم، يعني في قرارة نفسه هو يؤمن فعلا لكنه يجحد. ما معنى يجحد؟ يعني يغطي، وبالتالي نسميه كافرا، أي غطى هذا الحقيقة التي استيقنها بقلبه، غطاها عماها، لا يريد إظهارها للناس، يريد أن يخبيها. لهذا النوع الأول يسمى كفر الجحود. اثنين، كفر الإنكار. يعني ينكر وجود الله عز وجل، ينكر وجود الرسل، ينكر اليوم الآخر، ينكر البعث، ينكر كذا، هذا ظاهرة الإلحادي. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية. النوع الثالث هو كفر الإعراب، يعني يسمع القرآن،
0: نعم،
3: يسمع فيه آيات جيدة، يسمع فيه معالجة لعدد من قضايا الإنسان،
0: نعم،
3: ويفهم جيدا هذا الأمر ثم يعرض عن هذا. المولى عز وجل حينما قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، يعني سبحان الله، أنت تسمع آيات الله تبارك وتعالى ثم تعرض عنها. ما معنى تعرض عنها؟ تبتعد، لا تؤمن بها، لا تمتثل لها. هذا كله يعني أنك أنت عرفت حقا وتريد أن تغطيه ماذا؟ بالإعراض، من خلال إعراضك عنه. ثم أيضا ظاهرة النفاق، طبعا هذه معروفة، كفر الباطل يسمون الإنسان يظهر ما لا يبطن، وهذه أيضا ظاهرة خطيرة جدا. والنوع الخامس واللي هو مشهور بكثرة بيننا للأسف الشديد، كفر النعمة، يعني يجحد نعم الله تبارك وتعالى ولا يشكر نعم المولى عز وجل، كما في الآية وكفرت بأنعم الله، أو عفوا وكفرت بأنعم الله. أي نعم،
0: نعم، أو الإلاف كما ذكر الله في سورة قريش.
3: بالضبط، نعم بالضبط،
0: نعم
3: بالضبط، لي إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف،
0: نعم،
3: يعني الإلاف هو التعجب، واقتصاد قريش يقوم على رحلتي الشتاء والصيف. قريش كان فيها مجاعة أستاذ أسماء، فأتى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، هذا جد الأعلى، هاشم هو الذي اقترح عليهم التجارة. كان الناس يموتون جوعا، كان الناس يملؤون أنفسهم عائلة كاملة مثلا في البيت ويموتون من الجوع حتى يفنوا، لكن هاشم هو الذي ابتكر واقترح عليهم فكرة التجارة. قال لهم لماذا لا يعني تسافرون إلى الشام، تشترون منهم الفواكه وتبيعونها في مكة في الصيف، وفي الشتاء تسافرون إلى اليمن وتشترون منهم الحبوب وتبيعونها أيضا في مكة. فهنالك بدأت تنشط الحركة، حركة التجارة، ودار دولاب الاقتصاد في مكة بسم الله ما شاء الله. ثم إضافة إلى ذلك منحهم الله الأمن، يعني قطاع الطرق حينما يعترضون هذه القوافل، قافلة الشتاء والصيف، حينما يعترضون لا يمسونها بسوء. لماذا؟ لأنهم يعني من قريش، قريشية التي يعني تحتضن أو يعني تعتني ببيت الله الحرام وبالمشعر الحرام، ففيها تنبيه كما ذكرت يعني أستاذ أسماء على عدم كفر النعمة وجحود النعمة، وهذا من أخطر الأمور التي يجب على المسلم أن ينتبه إليها. المسلم أستاذ أسماء لازم يعرف هذا الأمر جيدا، لأني أحيانا قد نقع في ما يؤدي إلى هذا الأمر. كفر الجحود رأوا مشكل كبير جدا، بعض الناس يعني سبحان الله يستكثر على نفسه بعض المسائل. يا أخي أنت احمد الله تبارك وتعالى على الإيمان، على التقوى، على أن جعلك من المسلمين، الحمد لله الذي هدانا
0: لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
3: بالضبط، نعم، هذه هي الآية التي أردت الاستدلال بها، يعني الإنسان يحمد الله على ماذا؟ على الهداية. أصلا الهداية هي نعمة، فما بالك بأن تجحد أنت هذه النعمة وتنزلق في مزالق يعني لا أراك الله مكروها.
0: فالله
3: لا يحب الكافرين. نعم،
0: ولله المنة والفضل. أولا يحملنا هذا الكلم إلى تلك اللحظة الأولى لما أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على ذرية آدم.
3: نعم
0: نعم
3: نعم، بالضبط بالضبط، أخذ الميثاق المولى عز وجل على آدم وعلى ذريته منذ البداية. ولذلك نحن اليوم كلما صار موقف أو وجدنا أنفسنا في مكان إلا ويأتينا شعور بأننا كأننا زرنا هذا المكان من قبل.
0: والله
3: يأتي هذا الشعور كثيرا، كثير من الناس يقول لي سبحان الله أنا الآن كأني هذا المكان وهذا الموقف كأني به يعني مر أمامي سابقا. قل له هذا الميثاق، ميثاق المولى عز وجل لبني آدم،
0: ألست بربكم؟
3: بالضبط، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. بالضبط،
0: قالوا بلى شهدنا. الله الله، كل شيء موثق، سبحان الله.
3: نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن لا يجعلنا منهم. والله عز وجل حينما يعني حذرنا في كتاب العزيز من الذين لا يحبهم حتى نحرص تمام الحرص على أن نفر منهم فرار المجثوم من الأسد كما يقال. وكما أتت الآية الكريمة في سورة الذاريات فروا إلى الله، الفرار من الذين لا يحبهم هو فرار، هو بالعكس هو فوز يعني مع من يحبهم المولى تبارك وتعالى. فكما أن الآيات التي فيها تحذير أو فيها تعبير من عند المولى لأشخاص معينين لا يحبهم، اللي فيها يعني إن الله لا يحب كذا الفاسدين الظالمين المعتدين الكافرين 8 مواضع، والذين يحبهم الله 16 موضع ذكرناهم السنة الماضية. فضعف سبحان الله يعني.
0: سبحان الله
3: ضعف العدد بالضبط. فكأنه يعني الخير دائما موجود في هذه الأمة ولا ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى.
0: ونعم بالله ونعم بالله، أظلكم الله يوم لا ظل إلا ظله، وبيض الله وجهك يا رب العالمين. وأسأل الله أن يجعل صحيفتكم مملوءة ببر الوالدين، وأنتم الآن إذن في أرض جرجيس، سلامي وتحية للوالد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما حللتم دكتور عمر الشبلي، وقد جعلكم الله من الذين جعلهم يختصون وخصصهم بعلم حديث حبيبه صلى الله عليه وسلم. ونحن على هذه المائدة، مائدة الرحمن، مائدة النور، قد انسحب الوقت من تحت بساط أقدامنا، ولا يسعنا إلا أن نقول لكم أسأل الله أن يجمعني معكم وبكم في جنان الخلد من أبواب الجنة الثمانية يا رب العالمين، يكون ولوجنا لا سيما من باب الريان. شكرا لمحمد، شكرا اختصاصا، وهذه أختكم

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب،
0: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 513 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 19 إلى الآية 25 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
4: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
4: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
4: وقاسمهما

0: فمسحتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

0: تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
0: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا

0: أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 39 من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. فهنا أمر عليه رحمة الله ببيان حروف القلقلة المتقدمة والمجموعة في قوله قطب جد إن سكن وإن يكن السكون لأجل الوقف كانت القلقلة أبين وأقوى. فالقاف مثلا في قوله يقطعون مثلا في سورة التوبة في وسط الكلمة يقطعون تقلقل هكذا، أو في الوقف في نحو برق برق. كذلك الطاء مثلا فطرة في سورة الروم، أما في الوقف مثال ذلك محيط محيط، أو كلمة ربوة أو ربوة في رواية حفص ربوة، في الوقف تكون فرغب مثلا. كذلك الدال يدخلون يدخلون، أما في الوقف ولا بئس المهاد هكذا. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

فأذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

0: سرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
3: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
2: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
3: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة

0: تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
0: وقاسمهما

0: فاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلث

الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
3: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. أسعد ككل أسبوع بمرافقتكم واستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71136000، ونسعد كذلك بمتابعتكم ومرافقتكم وتفاعلكم على البث الرقمي للبرنامج على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. ويرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره. وتقييدنا وتوجيهنا لهذه الحصة من الآية 33 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: مما ترك، واستأنف من قوله: الوالدان والأقربون، فهما جملتان منفصلتان عنده، ولم يصل الكلام بعضه ببعض. فوقفه على قوله تعالى: مما ترك، رفع به الوالدان وما عطف عليه بخبر مبتدأ محذوف جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل: من الوارث؟ جاء الجواب: الوالدان والأقربون. والمعنى أن لكل إنسان موروث جعلنا موالي، أي ورثة، مما ترك. ففعل ترك هذا فيه ضمير يعود على كل، وبه يتم الكلام. ولكل جعلنا موالي مما ترك. ويتعلق مما ترك بموالي لما فيه من معنى الوراثة. وموالي هنا هو مفعول أول لجعل، لكل جعلنا ماذا؟ مواليا. وهذا لكل جار ومجرور، قدم على عامله، وارتفع الوالدان هنا على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى آخر ما قلناه وقدمناه. وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان وليس جملة واحدة. وعلى هذا كذلك لا ضمير محذوفا في جعلنا. هذا هو التقدير الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، هذا إن وقفنا على مما ترك، وهذا هو المعنى. ولكل جعلنا موالي مما ترك، أي لكل إنسان جعلنا موالي، أي لكل إنسان موروث جعلنا موالي. ثم جاء سؤال مقدر، من هؤلاء الموالي أو الذين يرثون أو الموروثين؟ جاء الجواب الوالدان والأقربون. فهذا هو المعنى الذي قصده الشيخ رحمة الله عليه. فإن وصلت الكلام بعضه ببعض فقلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، تعلق فعل ترك بالوالدان والأقربون. وعلى هذا فالكلام جملة واحدة. فيتبين من خلال ما قلناه أن تعلق الفعل في ترك إما أن يكون بما بعده أو بما قبله. وإذا قدرته وعلقته بما قبله ارتفع ما بعده بخبر مبتدأ محذوف، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على تقدير سؤال من هؤلاء الورثة، جاء الجواب الوالدان والأقربون. فهذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب توجيه هذه الوقفة التي تميز بها الشيخ في سورة النساء، وأعطت معنى آخر للآية. وقلنا إن علم الوقف والابتداء يتغير بموجبه فهم الآية مع تكامل المعاني لا تعارضها. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثا عن توجيهاته رحمة الله عليه في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام
5: ورحمة الله وبركاته. الدنيا وآخرة.
4: اللهم آمين وإياك. من معنا؟
5: أنس البرهومي من منوبة.
4: أنس البرهومي من منوبة، تفضل يا أنس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.
4: إنك لمن المرسلين.
5: إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما
4: لا تمطط
5: آباؤهم فهم غافلون.
4: يا أنس.
5: نعم.
4: لتنذر قوما لا تمطط الحروف التي لا تمد. لتنذر قوما
5: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
4: تبعني يا أنس.
5: نعم.
4: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
5: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
4: لا. لا أنت تجتهدين بمحض إرادتك دون أن تكون القواعد عندك عفوا يعني مفهومة. إذن انتبهي جيدا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أعيدي ما استمعت إليه.
5: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
4: جيد.
5: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى
4: شوف يا أنس أنت تقولين فهي إلى الأذقان وهي فهي إلى الأذقان.
5: سيدي بعد إذنك يرحم والدي أنا مشكلتي في الكلمة مشكلتي ما حاولت عدة المرات إني عندي المد.
4: طيب جميل.
5: عدة المرات نحب نشارك ونسمعك في عباد معني نشارك معاك وفي التحسن وديما ندعي ربي للرب يسخر اليوم.
4: طيب
5: كنت في كلمة.
4: طيب ما هوش مشكل كبيرة. طيب اسمعيني الآن ما هوش مشكل هو ليس مشكلا بالعكس هي وصفة. أنت إذا استوعبت هذا الخطأ جيدا تخلصت منه بإذن السميع العليم. ما هو الخطأ؟ الخطأ هو أنك تركزين على كل حرف. اجعلي قراءتك سلسة. هذه الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين. المتعلم للقرآن الكريم لا يقرأ قراءته هو بل يقرأ ما سمعه، يعني يعيد ما استمع إليه، بدليل أني لما قرأت لك الجملة قبل قليل أعدتها جيدا. اسمعي جيدا الآن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. اقرأي ما استمعت إليه الآن.
5: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا.
4: حسن أحسنت. أين المشكل الآن؟ ليس لا يوجد أي مشكل. سنواصل. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
5: فهي إلى
4: لا أنا لم أقل فهي. فهي إلى
5: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
5: فهي إلى الأذقان.
4: اجعلي القراءة سلسة سلسة ازرب يعني. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
5: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: نعم يعني لا تبطئي قراءتك إلا عند قاعدة الغنة ولا الإدغام ولا الإخفاء. الباقي حروف عادية اقرأيها كباقي الحروف. يلا واصلي.

0: لا يبصرون
1: اي نعم.
0: وسواء عليهم
1: أنذرتهم أنت
0: نعم
1: أنذرتهم
0: أنذرتهم
1: أي واصل أم لم تنذرهم
0: لا يؤمنون.
1: أحسنت يا أنسرة، قراءتك ماهيش بعيدة يعني عن الصحة، قراءة مقبولة في الغالب. شوف الملاحظة هي يعني لا تركزي على كل الحروف، لأنه ليس كل الحروف فيها قواعد ظاهرة، الحروف تختلف بحسب ما بعدها. أحيانا الحرف لا يحتاج منك لا تركيزا ولا ضغطا ولا أي شيء، واضح؟ إذا عندما تقولين مثلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، عادي يعني قراءة عادية، جملة عادية، لا تضغطي ولا تكلفي نفسك التدقيق في كل حرف. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، تقعين في الخطأ. اقرأي هذه الجملة قبل أن ننهي معك المكالمة سريعا. لقد حق لحظة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يلا هني قريتها لك. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: جيد، بارك الله فيك. بشوية بشوية مع التلقين الصحيح إن شاء الله من الشيخة أو من الأستاذ إن شاء الله بإذن الله تتحسني، لكن جيد الإقبال متاعك يا أنس، نشجعك عليه وربي يفتح عليك إن شاء الله.
0: يا سيدي بارك لك،
1: شكرا.
0: وفي جماعة الكل معك بارك لك،
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا
0: إن شاء الله يا سيدي نعود نطلبك مرة أخرى.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا شكرا، ببارك فيك وربي يفتح عليك يا أختي أنس. من بأي الحرص على تعلم القرآن الكريم، هي عندها حرص ما شاء الله، وربي يحفظها إن شاء الله، هذا ليقينها للأجر المترتب عن حفظ القرآن وتعلمه، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلم، من تعلم القرآن وعلمه، جعلنا الله وإياكم من هذه الخيرية. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الصوت ليس غريبا عني.
2: منذر من المنستير.
1: أيوة سي المنذر من المنستير، يا مرحبا.
2: بارك الله فيك.
1: سيدي الغالي تفضل.
2: نقرأ من سورة الإنسان.
1: أي تفضل على بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ديما الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: حاضر باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها
1: عباد الله
2: يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: سي المنظر القراءة.

0: منكم، هذا خطأ صحيح، وخطأ ليس خطأ يغير المعنى، ولكنه خطأ. لم تقرأ الآية ولا الكلمة هكذا، إنما قرئت لا نريد منكم منكم، وهذا لا يحتاج إلا بعض تركيز منك. هاك ستركز الآن، ستقرأها بالصحيح، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تفضل.
1: لا نريد منكم
0: منكم
1: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: أحسنت أحسنت أحسنت، هكذا تقرأ الآية، واضح يا سلمون؟ اعتني بالقواعد الأساسية للنون الساكنة والتنوين. باهي، ربي يفتح عليك سيد منظر، وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، احرص على هذه القواعد يا سيد منظر. طيب، الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. الاسم؟
2: ضحى.
0: ضحى من أي ولاية يا ضحى؟
2: من بنزرت.
0: من بنزرت. أي ضحى، تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق

يستبدح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه

0: فرعون قرة فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
1: أحسنت يا ضحى، بارك الله فيك، قراءة جيدة ما شاء الله. ضحى أنت من رأس الجبل؟
0: إيه.
1: أي قولي رأس الجبل عاد، ما شاء الله عليك يا ضحى، أحسنتي، ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. واصلي في تعلم القرآن الكريم، قراءتك جيدة وأحكامك في الغالب ممتازة، واصلي في هذا يا ضحى. باهي ربي يفتح عليك، عش بنتي. اتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: أم إياد.
1: أم
2: إياد.
1: أم إياد من القصرين. أيوة، هي التوليد تو. أي صلحناك التوليد. أي يا أم إياد، من أين ستقرأين؟
2: إن شاء الله من سورة المطففين.
1: أي تفضلي على بركة الله. هاي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا

0: وما يكذب به إلا كل معتد
1: وما
0: أثيم.
1: يكذب به إلا كل معتد أثيم.
0: وما يكذب به إلا كل معتد
1: زيد
0: أثيم.
1: شوية. إلا كل، إلا كل.

0: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم فيه تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد، حقيقة فما تحسن في القراءة ما شاء الله، خالية من الأخطاء، خالية من خطأ التوليد خاصة، الحمد لله، فما تحسن ما شاء الله. باهي يا أم إياد، واصلي ما شاء الله. أي ما شاء الله، واصلي يا أم إياد ما شاء الله عليك. أي يعطيك الصحة، ربي يفتح عليك. وهذا دليل اللي كي يحرص الإنسان على التعلم إن شاء الله يصل بإذن الله. ربي يفتح عليك يا أم إياد. شكرا جزيلا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: يقين عويديدي من مدينة نصر ولية صوفة.
1: يقين من الكوفة الصغرى. من الكوفة الصغرى. هي هكا ولا من نفطة ولا ما شاء الله. أي يقين، والمرة تشاركين معنا؟
2: نعم.
1: أي من أين ستقرأين؟
2: سورة الحجرات.
1: سورة الحجرات، أي تفضل. يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

0: مغفرة
1: مغفرة مغفرة
0: لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
1: يقين. أنت
0: ولو
1: يا يقين
0: أنهم وأن ولو
1: يا يقين
0: أنهم صبروا
1: يقين
0: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: أحسنت يا يقين، ما شاء الله عليك. أي اسمع اسمعني جيدا، أنا جمعت لك الملاحظات الكل حتى لا أقطع تلاوتك. يقين كم عمرك؟ كم عمرك يا يقين؟ إحدى إحدى عشرة سنة؟ طيب يقين، أنت تعلمت سورة الحجرات وحدك أو يعني تلقين عن شيخة أو أستاذة؟
0: في دورة
1: سمعتها معنا جيد. الملاحظة الأولى يقين، لا نتنفس أثناء القراءة، هذا ينبغي أن يحذف من تلاوتك. التنفس أثناء القراءة غير جائز. هذه الملاحظة الأولى مفهومة ولا؟ مفهومة يا يقين؟ طيب الملاحظة الثانية، لاحظت أنك تقفين أين تشائين. لا، هناك وقوفات في المصحف وهناك وقوفات حتى مش في المصحف لكن جائزة، لكن ليس كل الوقوفات جائزة. كما كلمة أن، هذه أن هذه لا نقف قبلها ونبتدئ بها. تقول لي النفس انقطع علي، فما وقف اسم الوقف للاضطرار، نقف ثم نستأنف نربط الكلام بعضه ببعض. فهمت يا يقين؟ بخلاف الملاحظات هذو مزوز، القراءة متاعك جيدة ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك، واصل في حفظ القرآن الكريم وخذ بالزوز ملاحظات هذو، خاصة الملاحظة الأولى، لا تتنفسي أثناء القراءة. أنا لم أوقفك أثناء القراءة حتى تسترسل قراءتك، لكن لا تتنفسي في القراءة. إن طال النفس وطالت الجملة قفي ثم اربطي الكلام بعضه ببعض، فتح الله عليك يا يقين.
0: شكرا
1: العفو.
0: أختي عبد
1: الزقرزات. ما اسمها أختك؟
0: دعاء وزيدي.
1: أي دعاء ويقين، جميل، اسمان جميلان. أي يا دعاء،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دعاء؟
2: الحمد لله.
1: أنت الأخت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى؟
2: الوسطى.
1: إذن لا يكون وسط إلا بين صغير وكبير في السن. إذن دعاء ويقين، والصغرى ما اسمها؟
2: محمد الثاني.
1: اسمه محمد، ما شاء الله. هيا دعاء تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد
1: خلقنا الإنسان،
2: خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن يراه أحد،
1: أيحسب أن
2: له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة، تك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحسنتي يا دعاء، أحسنتي. أي تسمعني الآن دعاء؟ تسمعني؟
0: نعم.
1: طيب دعاء، المرة القادمة عندما تقرأين دائما اتركي مساحة في أذنك للسماع، للاستماع لمن يصحح لك التلاوة. لا تقرأي وكأنك تقرأين بمفردك في خلوتك، يعني هناك من يستمع إليك فيصحح لك الأخطاء. وليست أخطاء، أنت خلفت آية كاملة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. فهمت يا دعاء عايش بنتي؟ يا ربي يفتح عليك، والباقي جيد، قرأتك جيدة كما يقين. لكن ديما كلامي للوالدين أو لكما يقين دعاء، خذوا ديما القرآن بالاستماع، ما تاخذوهش وحدكم عايش بنتي. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: أنس من ولاية أريان.
1: أنس من أريان، شاركت معنا يا أنس قبل هذه الحصة؟
2: نعم.
1: هاي تفضل يا أنس.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة المزمل.
1: ما شاء الله، جميل، ولا لغتك جميلة جدا، ما شاء الله. هاي يا سي أنس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله.
2: بسم الله.

0: شوف أنس عايش ولدي نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، كلها جملة واحدة. تن يلا.
1: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: أحسنت أحسنت ما شاء الله، واصل.

0: ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: هيا لا نقول واذكر اسم، أنت خطأ قرأتك ما شاء الله، سأعطيك ملاحظة بعد قليل، لكن لا نقول واذكر اسم ربك ربك، واذكر اسم ربك ربك ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يلا
0: واذكر اسم ربك
1: وتبتل. لا مش ربك، ليش ربك ربك وليس ربك.
0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: ما شاء الله عليك، واصل.
0: رب المشرق والمغرب لا
1: لا لا لا بشوي بشوي بشوي بشوي. أولا مش المغربي، مشرقي والمغربي، رب المشرق والمغرب، قول هكا الساعة.
0: رب المشرق والمغرب.
1: يا أنس ليست المشرقي والمغربي، لا لا المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب. طول في الشين وأعطي حق الغيم من الرخاوات.
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. بشوية بشوية يا ولدي، بشوية يسترك بشوية. هذه بيدها معناها مشكلة عظيمة الآن، أنت تو تخلصت منه ولله الحمد. هكا ولا يا سي أنس؟
0: نعم.
1: ترى مرة أخرى هنثبت، ترى ربه
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت، ما لأدعي لي إن شاء الله كصلحناه هكا. أي
0: نعم.
1: ما تقولش عاد لا إله إلا هو، هذاك المد نسميه مد التعظيم، سببه معنوي ينبغي أن نحافظ عليه. يا سي أنس تفضل.
0: رب المشرق والمغرب لا إله
1: لا
0: إلا
1: إله إلا هو،
0: لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: ترى يقف على ما يقولون، تشوف قراءتك محلها باش تولي. يلا واصبر.
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: جميل، واصل.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: اي نعم.

0: عذابا أليما.
1: الله الله.
0: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: يلا.
0: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا أنس، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله عليك. تسمع فيها أنس ولا لا؟
0: نعم.
1: أي أنت كم عمرك؟
0: 8 9 سنوات.
1: 9 سنوات؟ لا أنت عندك 14 سنة ولا 15؟
0: الله
1: 14 ولا 9؟
0: 9.
1: ما شاء الله تو 9 وهذا أداء تاع 9 هكا تو. يا سي أنس أنت الآن بسم الله ما شاء الله. يسمع كلامي مليح مليح، عندك مستقبل كبير كبير كبير كبير يستنى فيك إن شاء الله، بشرط أولا ساعة تواصل في اللي أنت فيه، أنك على طريق ممتاز وعلى طريق سوي ومستقيم الحمد لله بفضل القرآن الكريم. هذا 1. 2 بسم الله ما شاء الله أنت حصلت الأساس اللي هو الأداء، حروفك قوية جدا، عندك أداء، عندك نغمة تقرأ بها ما شاء الله حتى كنت ماكش شاعر بهذا. 3 عندك توا قضية الوقف هذية، متعنا يا سي أنس، أنت باش تكبر شوية توا باش تمتعنا، تمتعنا وأنت فاهم أحسن من اللي تقرأ وأنت ماكش فاهم. هذيك علاش أدعوك إلى أنك أنت تحاول مع الوالدة ربي يفضلها ومع الوالد كذلك أو مع الشيخ اللي يباشر فيك أنك تعطي شوية أهمية للوقف. صحيح ما زلت صغير طيب ما تفهمش هذا، لكن ما يسالش بشوية بشوية كيفك في سنك وأكبر منك شوية بداوا يلتزموا إن شاء الله بالمعاني والوقوفات التي تؤديها المعاني. الحاجة الثالثة وهي مهمة جدا الحقيقة، لكن ما هيش لك أنت الملاحظة هذه، ما هيش لك أنت، لمن يستمع إلي ممن يدرسك أو من والدتك أو والدك، حاول الله يبارك فيكم، حاولوا ما نغيروش معالم القراءة، خليها نس ولدنا مليان ربي جزيك الخير، ما نحيولوش خليه يقرأ كيما يقرأ أهل تونس كيما اختيارهم. لا إله إلا هو قلنا هذا مرارا وتكرارا، هذا سمى سبب معنوي أصلناه مرارا وتكرارا، موجود في كتب الفن، تلقيناه كابر عن كابر، بل لا يقرأ أحد من طريقنا المتصل بالشيخ علي روس فاقسي إلا ويقرأ به، وهذا التنوع ينبغي أن نحافظ عليه. بخلاف هذايا عندك شوية كالتوليد مشتوى توكي نكبر شوية نزيد نفسرها لك. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، الخطأ يا أنس تقول رب المشرق والمغرب، المشرق لا المشرق المغرب، قولها مرة أخيرة ترى.
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. أي رب يفتح عليك يا أنس ويجيدك توفيقا.
0: سيدي أسامة.
1: نعم تفضل.
0: سيدي أسامة أنا أول محاضرة مستعمرة في جمعية الرشاد إن شاء الله مش محضر.
1: ما شاء الله أنت من جمعية الرشاد، يقول لي عاد هكا تواسي أنس، ما شاء الله عليك. تحية للأستاذة بثينة ربي جزيها كل خير على جهدها معك وعلى كل القائمين، تحية لهم في جمعية الرشاد، بارك الله في جهودهم، وما شاء الله عليك يا أنس ربي يفتح عليك. ويا أنس أنتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر. باهي شكرا جزيلا، شكرا شكرا للوالدة كذلك بارك الله فيهم. نسعد كثيرا يعني بأبنائنا اللي عندهم مستويات، نشجعوهم ونعطيهم حتى يعني مقدار من الحصة. نعم السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: أم معين من يارم
1: أم ماذا؟
2: معين ومليار من برصق.
1: أم معين ومليار هكا؟
2: أي.
1: أيوة من برصق. أي تفضلي على بركة الله.
2: قدر ربي نقرأ ما تيسر من سورة الجمعة.
1: أي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. سبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوس العزيز. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة
1: لا مش التوراة التوراة
2: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم
1: بارك الله فيك يا أم معين. بحسب ما استطعنا الاستماع إليه لأن الصوت فيه شوية تقطع ويعني فيه شوية للتغطية لعل ضعيفة، لكن عموما قراءة باهية جيدة مقبولة مقبولة. فما ما أحسن في الأداء لكن مقبول. واصلي في تعلم القرآن الكريم يا أم معين. أنت أول مرة تشارك معنا هكا؟
2: أول مرة.
1: أي ما لا ننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر بتغطية أفضل إن شاء الله. باهي
2: قدرة ربي والله نجم نوجه تحية
1: لا لا لا تفضل.
2: يعطيك الخير ثم وكامل الطاقم تاعك
1: ربي يبارك فيك سي محمد واختنا سوسن كذلك بارك الله فيهما. اي نعم
2: انا نحب نوجه تحية للجمعية تاعنا بالبرصق الجمعية القرآنية بوزيدة كافة الأعضاء سيدي المهدي سي كمال السيدة خديجة السيدة حنان السيدة حبيبة.
1: ما شاء الله ربي يبارك لهم جميعا. تحية لهم من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم. يعطيك الصحة على وفائك لهم يا أم معين. شكرا جزيلا بارك الله فيك يا أم معين. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
3: شيماء من دوار هيشر.
1: شيماء من دوار هيشر. أنت وين مرة تشارك معنا شيماء؟
3: لا ثاني مرة.
1: ثاني مرة. يا شيماء تفضلي على بركة الله. هاي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
1: شوية تفخيم الراء.
3: فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.
1: وكذب
3: بالحسنى.
1: فهمت الخطأ ولا؟ الخطأ فهمته؟
3: أي شدة.
1: لا نقولش وكذب. شددي الذال جيدا مع رخوتها. نعم.
3: وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
1: وما عندك حرف العين مفخم عو للعسرى فسنيسره للعسرى
3: فسنيسره للعسرى.

0: فأنذرتكم
1: ف ولا فأ؟
0: فأنذرتكم نارا تلظى،
1: هكا هكا هكا هكا،
0: نارا
1: تلظى، ت ت
0: تلظى،
1: ت ت تلظى،

0: وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
1: الذي يؤتي
0: ماله
1: ماله مش ماله
0: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة
1: من أتم التشديد الغنة عفوا
0: وما لأحد عنده من نعمة
1: لا لا مش من نعمة مباشرة
0: من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: باه جزاك الله خيرا. خذ ملاحظة جمعتهم لكل كل ما بعضهم. المد العوض هذا الموقوف عليه يا شيماء راه مقدار القصر راه فقط يعني بمقدار ألف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. بالقصر وليس كما قلت يغشى تجلى. لا لا لا, لا اضبطي نفسك كيف المدي واضح يا شيماء. والباقي عندك حرف الراء, الراء اعتني به جيدا والباقي جيد يعطيك الصحة. قراية مقبولة باهية فما مخير. واصلي في التعلم يا شيبة. باهي
0: انا مازال نتعلم
1: سيدي. اي ربي
0: ان شاء الله ربي ثبتنا
1: لا وجودكم ما شاء الله في دوار هيش. ربي ان شاء الله يجازي كل القائمين غاديك على تعليم
0: والله
1: القرآن.
0: والله نحسيني سيدي شوي جمعية
1: شوي شوي ان شاء الله ربي ان شاء الله ييسر الامور وتفتح ان شاء الله جمعيات اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا شيماء بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: مريم.
1: مريم منين؟ من قربة؟
2: قفصة صديبة.
1: من قفصة
2: أم العرايس.
1: أي قفصة أم العرايس مرحبا بك يا مريم من قفصة أم العرايس. آية يا مريم تفضلي.
2: بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
1: والجبال ولا والجبال
2: والجبال أوتادا وخلقناكم
1: وين
2: أزواجا
1: يا مريم يا مريم شوية حاجة دخلت بقوة راك. والقلقلة القلقلة أين القلق؟ ألم نجعل الأرض أعيدي
2: ألم نجعل الأرض مهادا
1: والجبال أوتادا
2: والجبال أوتادا وخلقناكم
1: وخلق
2: أزواجا
1: وخلق وخلقناكم قلقي للقاف
2: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
1: وأنزلنا من المعصرات
2: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: أحسنت يا مريم أحسنت ما شاء الله عليك. كمشاركة أولى به قراءة مقبولة مقبولة إن شاء الله. واصلي يا مريم في التعلم وحاول تقرأ بهدوء. حاول يا مريم ترزن شوية في القراية باش نجم تتعلم وهذا ينسحب كذلك حتى على الشخصية متاعك. الشخصية متاعك تكون القراءة بتؤدى تولي شخصية رصينة اللي احنا بلهجتنا التونسية نقول رزينة فلانة مريم رزينة ما شاء الله عليها أي رصينة رصينة يعني تقول الكلمة في محلها في وقتها بعد تفكير، هذا الكل راه يدخل في الشخصية. لكن كتلاوة ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وانتظر منك اتصالا آخر يا مريم. باهي بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الأخير في هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله الحمد لله. من معنا؟ سي فيصل. يا سيدي مرحبا مرحبا مرحبا. فيصل من أريانا.
3: أريانا
1: أيوة. خليتك في المائدة.
3: ما ختمنا إن شاء الله، ماني ختمت علي ديك وتعطينا للنعام إن شاء الله.
1: ما شاء الله الحمد لله. هاي يعطينا ملان نعامي. هاي هات لنعام.
3: قبل الشيخ، هل يجوز أني نبدأ بكل أي شيء أكبر شهادة ابتداء عادي ماما؟
1: جايز جايز. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
3: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة.
1: لا اسمع اسمع الفائدة. استنى استنى استنى. اسمع الفائدة هذه يا سي فيصل. اسمع الفائدة هذه، احنا سنصل إليها إن شاء الله بدنا في التوجيهات الوقوفات، لكن خذها من توا. كل سؤال إنكاري جوابه متعلق بالله، فصل السؤال بالجواب ولا تترك مهلة للمسؤول أن يفكر في الجواب. قل أي شيء أكبر شهادة. شكون بش يكون أي شيء؟ الله سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. هك الأولى. أي نعم.
3: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
1: بارك الله فيك يا سي فيصل. الوقت داهمنا. قراءة ما شاء الله ممتازة. فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا، وننتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله. هكذا مستمعين الكرام مشاهدين الأوفياء إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم على الساعة 11 صباحا على عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتعاد ليلا 11 تعليل كذلك أيضا، يعني وكبعد 12 ساعة تعودوا تسمعوا إعادة هذه الحصة. احنا كعادتنا ديما نجيب لكم جديد، لكن اسمحوا لي قبل أن أحدثكم عن جديدنا في حصة اليوم أن أرحب بضيوفي القارين الأكارم. البداية بسي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ، صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولمهندس نتاعنا اللي تبع فينا اليوم ما شاء الله عليه، وللسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: يعطيك الصحة. ومنكم نحو سير شدة مرة الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. قولوا صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك وأحيي كل مستمعين الكرام، وأسأل الله أن يكون لقاءنا ممتعا وجيدا
2: يا رب إن شاء الله. المرة هذه من سيتولى التقديم؟ مش سير شيد المرة هذه،
4: أنا ديما الأولوية لسي محفوظ، هذيك بونا وهذيك أخونا وهذيك
2: أخونا. أي بونا تتكبروش، خليه من راجل مسكين،
4: أصغر ما أصغر الأباء.
3: ما شاء الله عليكم.
2: أيوة سي محفوظ،
3: كما يضلك. أنا بطبيعة الحال اليوم كتافي سخان، عندي درة من الدرر بنسميها بعد ما على الأقل نقدمها على أساس أنه هي خبيرة محاسبية. أو كما
2: دخلت
3: شوية في أمورك
4: من العادة نجيب الحراية لدي تجيب الدرر يا أخوي، صح عليك.
3: الخبيرة المحاسبية هذه من خيرة ما كوننا في المعهد العالي تاع الاشوسي، تعرفوه متكون نعم، وتبارك الله مده هي خبيره محاسبيه، لكن تسجلت كان سجلت روحها في الكونسيل دو لوردر كان عام 20، لكن التجربه نتاعها هي انها تابعت في مراكز وشركات نتاع مدقق حسابات، مدقق حسابات جميل. في بعض الشركات، الى ان وصلت بتجربة زادة في المالية الإسلامية، وهذا علشان أنا معتز كذلك أنه هي تكون من بنات مشروع مصرف الزيتونة الراعي لهذه الحصة، وهي الإطار النمر 10.
2: ما شاء الله،
3: زمانك في البداية ما شاء الله بنتنا جات وكانت من المؤسسين، وأنا كنت فخور جدا بالعمل معها في القسم المحاسبة في إدارة المحاسبة، هي إدارة البول يا كريم، أنا في قطب المحاسبة،
2: قطب المحاسبة،
3: وبطبيعة الحال لخبرتها اللي تكونت فيها في التجربة تاعها، وخاصة لشغفها، وقلوا احنا تحبت تتعرف على ما هي المالية الإسلامية
2: غير ذلك.
3: وعلى ذلك الأخت زاد عندها شهيد في اختصاص المالية الإسلامية كمحاسب معترف به من لاوفي، اللي هو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والبنوك المالية الإسلامية.
2: احنا بالمناسبة راهو عندنا برنامج اسمه دليل المعايير الشرعية، احنا يعني في هذه الحصة دكتور. شرحنا المعايير الشرعية
3: اول ما بدينا بالمعايير
2: بالضبط لمدة سنتين وشوية ونص تقريبا. والآن الدكتور الغروبي هو أيضا
3: يأخذ بالمعايير
2: بالمعايير نعم،
3: وكان ناجحة برشا والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: أختنا وبنتنا مريم كريم،
2: مرحبا أستاذة مريم خبيرة المحاسبة. نعم
3: بطبيعة الحال في موضوع هي باش تقدمه
2: لكم إن شاء الله. هو إحنا الله. لا هو موضوع مهم سي محفوظ، إحنا شو نحكيه على موضوع كبير وأنا نعتبره مهم، مش كان حتى في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال نتاع التكنولوجيا المالية الإسلامية فقط، بل حتى في مجالات المالية إحنا ماناش مخيرين، تو نشوفوا العالم الكل كيفاش قاعد يتقدم الامور، فاذا احنا نحبوا نواكبه ونحبوا نقعدوا بين قوسين سامحوني في الكلمة إين يعني مواكبين وموجودين في السوق المالية، هذه ما عادش أصبحت من الأمور اللي خليني أقول الرفاهية، إنما أصبحت من الضروريات. لكن خليني أرحب بالأستاذة مريم، مرحبا بك، شرفتنا وأنستنا الساعة بداية.
5: عايشك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا سي محفوظ على التقديم، وتحية للمستمعات والمستمعين.
2: يعطيك الصحة أختي مريم. إحنا هالموضوع هذا اسمه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال تكنولوجيا المالية الإسلامية، المستمع كي يسمعوا يقول علاش باش تحكيوا، هذا عنوان كبير، لكن تفاصيل هالعنوان هذا لو تقدمها لنا هكذا بشيء من التبسيط باش المستمعين يعرفوا باش نحكيوا في حصتنا اليوم.
5: الحقيقة احنا حبينا ندمجوا ما بين ثلاثة مفاهيم هذوما وثلاثة مجالات اللي يعطينا في الاخر منظومة ذكية، منظومة مالية ذكية وأخلاقية، وهذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم
2: ان شاء الله. سي محفوظ وسي رشيد، المجال باش يكون مفتوح ليكم زادة، تهنوا أموركم واضحة. ولكن أنا قبل ما نتيح لكم الفرصة كان تحبوني نسأل سؤال، أنا نبدأ بال يعني نحب نفهم واقعنا الآن.
3: أنا شخصيا باش نسمع اليوم.
2: باهي باهي.
3: وبعد
2: طيب ما الأستاذة مريم، نحب نعرف واقعنا الآن، خليني أقول في خليني أقول من خلال تجربتك أنت، هل البنوك الإسلامية بين قوسين واللا ربوية اللي هو أدق ربما قاعدة مواكبة التطور التكنولوجي اللي قاعد يحصل سواء في العالم وإلا حتى في إفريقيا، وإلا رانا مازلنا شوية هكا بعد كي مرقمنا اللي نحكيه عليها تو عنا سنوات ومازلنا ما حققناش اللي نحبوا عليها؟
5: احنا كان نبدأ بالمجال الإفريقي.
2: نعم.
5: والخليج.
2: طيب.
5: نلقاو اللي البنوك الإسلامية متطورة برشا وقاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا المالية، ونشوفوا بعض التجارب اللي هي الحقيقة مثيرة برشا.
2: نعم.
5: واللي انتريسانت
2: يعني
5: برشا، متقدمة برشا، واللي هي حلت مشاكل. علاش خطر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يجيوا باش يحلوا مشاكل تطبيقية، باش يكونوا أقرب للحرفاء واللي هم يساهموا في الإدماج المالي. اوكي، هذوما عندنا بعض التجارب اللي هي انتريسانت على الاخر في المجال هذايا. بالنسبه لتونس، احنا في تونس زادة عندنا بعض التجارب، مازلنا كي بدينا في الادماج ما بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الماليه، ولكن احنا ما شاء الله معناها متقدمين برشا في التكنولوجيا الماليه. فما بعض التجارب اللي هي انتريسانت.
2: نعم، هو المجال الماليه الاسلاميه والمجال الماليه اللاربويه في تونس راهو يتسمى فتي الحقيقه معناها، وهل الفتوة هذه زادة لازم يكون زادة مواكب بنفس خليني نقول النسق التكنولوجي اللي قاعد يتطور. لنا أنا بحذايا بين قوسين أب مؤسسي محفوظ، ما نجمش نتكلم برشا أنا المجال هذا.
3: أنا نحب معليش يكون مناسبة، وبارك الله فيك يا مريم، اللي هي التأسيس على الأقل المشروع اللي نعرفوه اللي هو راعي هذه الحصة، تأسيس المشروع هو بيدو كان معمل برشا على الجانب التكنولوجي في مجال المالية. كانت هذه حقيقة، كانت عندنا استراتيجية كبيرة في مسألة تأسيس هذا بهندسة، بيقول وإحنا عملنا لها أرشيتكتور كما يلزم، استعملنا أحسن تكنولوجيات في ذلك العام، سنة عام 9، ودونك انطلقنا في العمل عام 10، ومن عام 10 إحنا نجم نقوله نتسابق ونواكب كل التطورات التكنولوجية.
2: صحيح.
3: في مجال الحوكمة، في مجال تكنولوجيا المعلومات، في مجال المراقبة، في مجال كل ما هو التقارير الرسمية والقارير الدولية إلى غير ذلك. هذا معنى مفروغ منه. بقات الشيء اللي ذكرت حاجة فيها مريم في كلمتها الأولى هي مسألة الإدماج المالي.
2: صحيح.
3: عنا دور، ولا ربما برشا ناس ينساو أنه راهو يكون أكبر تجربة في الإدماج المالي مش في تونس برك، حتى خارج تونس في العالم.
2: صحيح.
3: الإسلامي، هو أن وجدنا هذا الجانب من المالية اللي سميناها المالية الإسلامية، استجابة لشريحة كبيرة من المواطنين ومن مؤسسات اللي حاب تتعامل بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف
4: الشريعة
3: والفقه الإسلامي في المعاملات.
2: جميل.
3: هذا
6: هذا الشعور أو إدماج أو كذا. مثلا نعطيك مثال صغير
2: أعطيني مثال وبعد نحب نسأل الأستاذة مريم شنية الأمثلة، لأنه أنا في ذهني مثلا كي تقول لي الذكاء الاصطناعي أقول لك شنو حدود تدخله.
6: لا ربما لو تسمع
2: في
6: لو
2: في
6: تسمع
2: تفضل تفضل
6: الذكاء الاصطناعي نمشي لها في المرحلة الثانية على الأقل، خلينا نحكيه على الأقل الإدماج المالي، الكلمة اللي قالتها حلوة برش إدماج المالي. احنا كنا قبل التجربة قبل وجود مصرف الزيتون وبعد بالمؤسسات توجد صحيح باب تحل، ما كانوش الناس اللي ما يحبش ياخذ قرض تقليدي بفائدة وغيره ينجم يمول شراء دار. وقت جينا أسسنا المؤسسة كان علينا رغبة وطلبات ما شاء الله، استجبنا أولا لحاجة موجودة هي حاجة، ولكن ما عندكش المنتج ما عندكش الآلية باش تستجيب، وثانيا بكل ما هو أدوات ومنتجات مدققة شرعيا وقانونيا، واستجبنا لذلك الطلب. هل إدماج المالي هذا
2: صحيح.
6: إدماج شريحة من المواطنين ومن المؤسسات في الدورة الاقتصادية استجابة لحاجياتهم الذاتية، يعني خطرة هذه حكاية نتاع قناعة، نمشي في المنتج هذا ولا نمشيش في المنتج هذا. الدولة بتأسيس وبالموافقة على تأسيس مصرف الزيتونة والمصارف الأخرى اللي بعدها جات أعطت الفرصة باش الناس هذو يدخلوا في الدورة الاقتصادية سواء أشخاص أو مؤسسات.
2: جميل،
6: هذا المثال.
2: سي محفوظ احنا مش نخرج فاصل، لكن بعد الفاصل نحب نسأل، هذا زاد انت كلامك وكلام استاذة مريم، انا نحب نسأل على دورها التكنولوجيا في المالية الإسلامية للامتثال الشرعي للعقود، دورها في بعض البنوك نشوفوا فيها عاملة بين قوسين الروبوتيك، يعني تسأل ويجاوبك ومن غير ما تقعد ماشي للبنك، من غير ما هل المالية الإسلامية خليني نقول استغلتها التكنولوجيا وسرعتها الأمور هذه، شنو الدور في هالامتثال الشرعي الروبوتيزم الأمور هذه كلها أنا شنو نسأل عليها، لكن بعد الفاصل أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيداً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. وقبل الفاصل يعني ذكرت مجموعة من الأسئلة الأستاذة مريم، وقبل الإجابة زاد لو تعطينا للمستمعين كذلك أستاذة أمثلة على التكنولوجيا المستعملة خاصة في مجال المالية الإسلامية، مش نحن زاد ندخل معاك للبوابة ونزيد نسأل الأسئلة الجاية اللي في الأذهان.
1: بالنسبة للأمثلة للتكنولوجيا المالية اللي كما قال سي محمود اللي هم يساهموا في الإدماج المالي، عندنا المؤسسات الدفع اللي هم يجريوا في المحافظ الإلكترونية واللي هم يقربوا الخدمات للحرفاء اللي هم غير مدمجين ماليا،
0: يعني كما مثلا سامحني بين قوسين زيتونة بايمنت،
1: كما زيتونة بايمنت هذيك
0: حاجة من الآليات،
1: هي فينتك اللي هي تعمل ديوالات والمحافظ الإلكترونية واللي هي الهدف بتاعها الإدماج المالي واللي هم يسهلوا المعاملات المالية للحرفاء.
0: احنا نحب نقول للمستمعين من أهم الأمثلة يجمو يرجعوا للحصة، يدخلوا لليوتيوب، سامحني أختي مريم لأنه احنا عملنا حصة استضفنا فيها المدير لزيتونة بايمنت، أي نعم، وحدثنا على الأمور هذه، يجمو يلقاوها على اليوتيوب إذاعة الزيتون القرآن الكريم على اليوتيوب، يلقاو الحصة يجمو يرجعوا يسمعوها. تفضل أختي سامحني.
1: عندنا الأمثلة الأخرى الكراود فاندينج، هذوما التمويل الجماعي، منصات التمويل الجماعي اللي هما كيف داخلين في الإدماج المالي. عندنا منصات البي ام بي اللي هذوما المنصات التمويل الاستهلاكي، وهذه الباي ناو باي ليتر او اشتري الان وادفع لاحقا.

0: في البنوك الإسلامية. عندنا من أهم التطبيقات الذكاء الاصطناعي هو تقييم المخاطر الائتمانية. تقييم
1: واضح.
0: المخاطر الائتمانية للحرفاء وقت اللي يطلبوا تمويلات ما تصيرش بطريقة كلاسيكية، تصير بالذكاء الاصطناعي، والبلوس بتاع الذكاء الاصطناعي، الإضافة بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يدخل ما يخش كان البيانات المالية ولا التاريخ البنكي للحريف، خاطر احنا الاوبجيكتيف بتاعنا هو الإدماج المالي، اللي هما حرفاء ما عندهمش تاريخ بنكي. بالذكاء الاصطناعي باش نوليو ندخلوا دي زانديكاتور اخرين، نجموا دي زانديكاتور عن النشاط بتاعو
1: نتاعو سواء تجاري ولا غيره،
0: بتاعو السلوك بتاعو، هذايا بالذكاء الاصطناعي
1: صحيح، لانه بالكيو سي هكاش اسمها، هي كيو اي سي، هذه ما يطلعهاش هذاك ما يطلعهاش هذاك، فالخير انت باش تعرف عليه. لا نحكي على تكملها بالذكاء الاصطناعي، يعمل دراسة تحليلية كاملة حتى للشخصية، معناها انت والاخير انت. نعم
2: نجم تقول له حتى كيفاش يستهلك ضوء ويستهلك ماء،
0: اي نجم يعرفوا معناها بالكومبورتمون بتاعه، في كيفاش يخلص ستيك، كيفاش يخلص الماء،
1: يخلص
0: مخلص مش مخلص، وكذلك في التصنيف بتاعه من بعد يولي في النوتاسيون
1: أيوة.
0: بتاعه يدخلوها
1: الواحد تو مع التكنولوجيا ما خلص
2: فاتوراتك على
1: بكري ايوه
2: لا من بين الحاجات معناها يقول لك هي اللي النظره تكون اشمل ما يمكن، وان ما يظل باش تتعاون انت على بالتكنولوجيا الجديدة، قد ما تعطيها معطيات، قد ما هي تعطيك الأجوبة على ذلك.
1: واضح.
2: إذا كان المعطيات ناقصة بتبعد حل، الأجوبة تكون في حدود المعطيات اللي
0: عطيتها. صحيح. عندنا من التطبيقات الأخرى الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال وكيف كيف تبييض الأموال، باش يكون بالذكاء الاصطناعي فما إمكانية أكبر لتحليل ملايين العمليات في وقت صغير وفاعلية أكبر. عندنا الامتثال والرقابة،
1: هذا مهم صحيح،
0: القانونية والشرعية
1: بالضبط،
0: نجم نستخدم الذكاء الاصطناعي باش يعملنا الرقابة للعقود للعمليات.
1: يعني سامحني أختي مريم، هل الذكاء الاصطناعي متطور الآن اللي نستعمله فيه بدرجة أنه يقدر يعني يراقب الامتثال الشرعي؟ أنا هذا اللي نحكي عليه، خاصة الامتثال الشرعي.
0: بالطبيعة هو احنا باش نعطيه المعطيات، باش
1: ياخذ هو
0: نعطيه حتى كيفاش منين باش يقرا، هو اللي السورس اللي باش يقرا بهم قرارات الهيئة الشرعية، المعايير الشرعية، الفتاوى، وبهم هو باش قادر على باش يعمل تحليل تحليل العمليات. ومي الحاجة اللي لازمنا نردوا بالنا منها اللي هو كي باش يعطينا فتوى ولا باش يعطينا قرار، لازم
1: نعم.
0: القرار هذاك يكون
1: يتم مراجعته
0: لازم مراجعته ولازم يكون جوستيفي ارغومونتي يعني بالتفاصيل،
2: يعطيك المراجعة ويعطيك الاستنادات.
1: واضح. اي لانه هذا خاطر انا مهم، تو كان كمستمع يسمعني يقول لي انا الذكاء الاصطناعي معناها انا هو اللي يراقب لي
2: مشايخ.
1: ايوه لا. هذا ايش حبيت انا
2: لا عمره ما تنجم تمشي، قلنا له رجعناها في
1: اي نعم
2: حكينا على ذلك انه هذا هو وسيله، هو اليه للتسريع في اخذ القرارات،
0: هو عنده قدره كبيره في التحليل.
1: نعم.
0: الباز دو دوني اللي باش نعطيه له باش يكون الفاعليه بتاعه اكبر من الانسان عادي اللي هو باش يقرا ويرجع للفتاوى الكل، اما لازم ديما يقف في الفتاوى اللي صارت، ماهوش باش يجيب حاجه جديده، ما
1: لازمش
0: يفتي ويخرج فتوى جديده للذكاء الاصطناعي.
1: هو باش يتعامل ما دام عنده هو ما بين قوسين باز دو دوني، هو باش يتفاعل مع اللي موجود. واضح.
2: ما راجع غيره ويحاول يقرا شو صار بيهم قبل، فهمتي بالجمعه نتاعو بكل الامور التقنيه التكنولوجيه الصعيبه برشا،
1: الخوارزميات نتاعو ويطلع لنا تحليل او شيء،
2: حاجه اللي هيك لابد من مراجعتها.
1: واضح.
3: نردوا بالنا منه خاطر نجم يغلط، هو بده يقول انا راني نغلط، تردوا بالكم.
1: وانا هذه مساله الامتثال الشرعي انا بالنسبه لي مهمه، خاطر انا يسمعوا فيا مستمعي ذا الزيتون يقول لك مالك هون ولي تو ذايا نعطيه العقد امتثال الشرعي 100%.
3: خلينا نردوا بالكم.
1: ردوا بالكم. نعم. واضح. تفضل اختي مريم سامحني. نعم.
0: التطبيقات الاخرى ايضا عندنا تحسين تجربه العملاء كما قلت قبيله، بالنسبه لنجم نعملوا مكلف حرفاء ذكي
1: جميل.
0: روبو وهذا موجود زاد تجربة في اندونيسيا
1: بالضبط. انا على خاطر نسال على تجارب عالميه هذه. نعم
0: عملوا سموها عايشه روبو اسمها عايشه اللي هي

0: تهتم بالحريف، عندها الاكسبيرت في الفينونس
1: كلينيك
0: وتهتم بالحريف وتعطيه احتياجاته بيرسوناليزي،
1: صحيح
0: تعطيه حسب الحاجه بتاعه الادوات اللي هي الادوات الماليه ولا طرق التمويل الاسلامي اللي هو يتماشى مع الحاله بتاعه الخاصه.
1: نعم
0: وكذية من
1: هم حتى في الغرب انا شفت بعض التجارب، مش نحكي الان على الماليه الاسلاميه لكن نحكي على مالية، يعني يحكي معك عبارة على أنت تحكي مع شخص وفي الأخير ينصحك تأخذ هكا بالضبط، تطرح عليه في الأسئلة يحكي معك في الأخير يدلك أنت تحتاج كذا أنت تحتاج كذا أنت تحتاج كذا بالضبط. يعني وهذه تجارب متقدمة نحن إذا مدام بالضبط هذا هو هذا هو.
2: سمعت حتى في بنغلاديش تم تجارب من هذه بنغلاديش
0: أي
3: في منتجات أخرى
0: في بنغلاديش. فما تجربة اللي هي مهمة برشا واللي احنا في تونس يمكن نحتاجو لها في التمويل الأصغر وفي تمويل الفلاحين في تمويل المزارعين اللي هم يربيوا الماشي.
1: كيفاش سمحني مهمة هذه احنا
0: هذه هو شنو هو البروبليماتيك، خاطر ديما الفينتيك تجي باش تحل
1: إشكال
0: موجود حقيقي. دونك فما إشكال من شيرة المزارعين اللي هم ما عندهمش أكسي على الفينانسمون على التمويلات بما أنهم ما عندهمش تاريخ بنكي
1: صحيح.
0: وفما إشكال عند البنوك اللي هم ما يحبوش يمولوا النوايا هذه من
1: صحيح،
0: خاطر فما مخاطر تشغيليه
1: بالضبط.
0: مخاطر تشغيليه اللي هو باش يمول ماشيه ايه
1: نعم.
0: ماشيه هذه ما نعرفوهاش،
1: ما صبتش المطر ما عندوش شي واكل ما يعرف تسرح
0: نجم فيها يصير فيها برشا تحيل، ما نجموش نعرفوا الحاله الصحيه بتاعها الكاليتي الانتاجيه بتاعها. دونك يولي ما المزارعين هذوما عندهم اشكال كبير في التمويلات. دونك جات شركه فينتك تاع تكنولوجيا ماليه في بنغلاديش عملت حاجه انتريسونت برشا اللي هي الهوية الرقمية لكل أصل اللي هو الماشية مثلا كل بقرة كل
1: جعلوش كل
0: عنده الهوية
1: معزة
2: الهوية متاعه
0: عنده الهوية
2: قديش وزنه
0: الهوية الرقمية هذه. فما بتبيع منصة اللي هي فيها الهوية الرقمية الكل، الهوية الرقمية باش تعطي التاريخ بتاع الأصل بالتفاصيل الكل، وقتاش تولد، الانتاجيه بتاعو، الكارنيه حتى بتاع الفاكسيناسيون، الحاله الصحيه تلقيه أيوة. الحاله الملكيه زاد
1: يعني
0: حتى الانتقال
1: يعني عجل عنده بطاقه تعريف رقميه
0: بطاقة
1: اصلا
0: رقمية.
2: عنده هويه عنده عندك هويه دخلت عملت هويه رقميه
1: ايوه
3: هو باش نعمل برنامج جديد مع ناس اللي يعرفهم سي هيثم وباش نعملوا التطبيقات
1: تطبيق
2: يعني ندعو الناس باش يمشوا يعملوا يدخلوا
3: يعملوا مساعدة الخبيرة تاعنا مريم ان شاء الله،
2: لان توا الرقم انا قاعد تتقدم بالكدا في تونس بلاش هوية رقمية راهو باش تقلق
1: اي مستقبلا بيه. هذا هو ماشين للهوية الرقمية يعني
2: بقري في اندونيسيا يعمل بها رقمية ما تعملش
3: بنغلاديش
1: بنغلاديش
3: بنغلاديش
1: وناجحة سامحني اذا عندك اذا عندك عليها ما نعرفش انا ما متابعة ناجحة عندهم
0: اي ناجحة خاطر ولا والبنوك الاسلاميه يمولوا في
1: ما عادش عندهم مخاطر تشغيليه
0: ما عادش عندهم
2: طريقه من الادماج ما عندهمش حساب جاري انا ندمجك بطريقه اخرى
1: نعم باستعمال التكنولوجيا
0: باش
3: نحبك بعد تفاصيل اكثر لكن باش نفسر لك
1: نعم
3: احنا عندنا حاجه قاعده يقول لك باع الحوت في البحر
1: لا هذه ما نجمش نبيعها
3: باش نعمل له مرابحه على قطيع أغنام ولا قطيع بقر ولا غيره وما عنديش تعيين يلزم المبيع يبدأ معين نعرف شنو
2: تعيين
3: نعينه بالتفاصيل نتاعو باش تصير عملية صحيحة
1: صحيح.
3: باش تعملوها راهو عطيتك فلوس أو كان شريت وأنا بعت لا حقيقة يلزم انتقال الملكية إلى غير ذلك. الأمور الرقمية هذه زادت لنا في تأكيد الأمور الشرعية
1: جميل
2: هذه عندها قيمه ذي
1: نعم
2: يعني التمويل الاسلامي مبني على قواعد معينه
1: صحيح
2: من جملتها انك لازمك تعرف المنتوج اللي باش تعمل المربح تجي الرقمنه
1: سهل
2: انا والله صحيح الكلام هذا انا
1: نعطيك الحلول ونسهل لك جميل جدا. مازلنا باش نواصلوا معك اختي مريم تعطيني زاده كذلك بعض الامثله الاخرى لكن بعد اخر فاصل في حصه اليوم من برنامج في المالي والاعمال. احبه الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم، ومعانا الخبيرة المحاسبة الأستاذة مريم كريم. وحكينا قبل الفاصل في مثال جميل طريف عجبني أنا، على كل ما زلنا نحكيه على الأمثلة على التكنولوجيا هذه المستعملة في المالية الإسلامية، ما زال فما أمثلة أخرى أستاذة؟ نعم.
1: أي ثم المثال بتاع المنصات التمويل الاستهلاكي اللي قلنا البي ام بي ال، باي ناو باي ليتر، او بالعربيه
0: اشتري الان وادفع لاحقا،
1: ادفع لاحقا، واللي هذوما المنصات اللي هم اكثر شهره واكثر استعمالا في الدول الخليج، وان شاء الله التجربه زاده قاعده في
0: تونس، قاعده
1: بشهاده، قاعدين في اونكور دو ديفلوبمون
0: ان شاء الله.
1: هذه منصه اللي هو حريف يحب يشري سلعه، يشري سلعة بالآجلة،
0: الدفع الآجل يعني، نعم،
1: باش يمشي هو باش يكون موجود في المنصة، المنصة اللي تابع البنك بتاعه أو المؤسسة المالية بتاعه، باش يطلب السلعة وبالوقت، معناها في المنصة بطريقة رقمية. في الذكاء الاصطناعي باش يقوم بتحليل الوضعية بتاع الحريف
0: بالضبط،
1: باش يعمل كيفاش التحليل الائتماني، باش يثبت زاده في السلعه حلال او مش حلال حسب الشروط الشرعيه
0: بالضبط،
1: معين مش معين كيف ما قلنا، وحلال برودوي حلال ولا مش حلال، وباش يمشي البروسيس الكل ديجيتاليزي
0: اللي هو كله رقمي، يعني
1: اي كله رقمي في المرابحه، لو تولي البائع باش يبيع للبنك، البنك باش تشري باش تتحوز باش ينتقل ملكية السلعة للبنك، وبعد باش تبيعه على طريق المرابحة. هذا الكل في بضع دقائق. والبي ام بي شنو باش يعطينا، ولا الذكاء الاصطناعي شنو الإضافة بتاعه، اللي هو باش يثبت لنا في الامتثال الشرعي، باش يثبت في التسلسل تاع المراحل المرابحة، باش يكون العملية شرعية، معناها البنك تشري قبل وبعد تبيع وتتحوز قبل ما تبيع، ويثبت في العقود، كله ديجيتاليزي وكله تراسي، وكيف كيف نزيد نقسم المخاطر اللي الحريف من بعد ما يخلصش، خاطر صارت العملية الائتمانية، صارت العملية التحليل الائتماني والعملية كلها موثقة.
0: جميل، يعني وهذه تجارب معناها موجودة في دول خليني نقول قريبة منا ونجحت.
1: ناجحة برشا،
2: ما اللي يفيدنا أكثر وخصوصا بالنسبة للمستمعين يقول لك هذه حاجة هي اللي تسهل لي حياتي. هل أنا في تونس معناتها ثم بوادر تدل على أن ماشيين في الاتجاه، تقدم لي خطوة باهية ولا لا؟
1: هو اليوم فما مشاريع في طور
0: الإنجاز،
1: واللي هي باش تحل، باش تجي تعوض الشيكات اللي قبل كانوا يستعملوهم الحرفاء لشراء،
0: نعم مهمة،
1: الشراء بالآجل اليوم بعد
0: من الحلول، نعم،
2: يعني تنتقل من بناء الغير قانوني
0: إلى القانوني،
2: إلى القانوني
0: بحل رقمي، إلى القانوني بحل
3: ورقمي ورقمي حديثة
0: ورقمي وهذا هو
1: رقمي، واللي هو مراقب معناها وكله ترسي معناها موثق،
0: يعني الامتثال الشرعي ما نخموش فيه، أمورنا
3: لا
0: ما تخممش فيه، يعني مراقب قانونيا ومراقب شرعيا، تقصد
1: مراقب قانونيا وشرعيا.
2: أما باش نبسطوا، قبل كانوا شو يعملوا الناس وبطريقه غير قانونيه لكن مشاعه، وحكينا الموضوع هذا مع القضاء والمحامين الى غير ذلك، يقول لك اخويا انا تو ما عنديش فلوس باش نشري فريجيدير مثلا تسوى مليون، يا اخويا نعمل لك خمسه شيكات بال200 بال200 بال200، ويقول لا اذا كان مش تو مليون و200 راه مش مليون تولي، يزيد هذيك الهامش الربح نتاعك.
0: الزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ما فيش
3: اشكال، البيع والشراء مش في الديون.
0: نعم نعم، لا الديون، لا الديون حرام، ربا،
3: البيع والشراء.
2: فهو يقبل ما عندوش فلوس، يقبل هالهامش الزايد ويبدا بالتقسيط، لكن نهار اللي ما يخلصش يمشي للسجن. نعم. هذاك الخطر أول الممنوع اللي يعمل فيه، لكن هذاك مجبور ما عندوش وحاجته فريجيدير، ما كانش الدنيا الماكلة تفسد له، يجيك الفينتيك
0: هذاك
2: بطريقة حلال وقانونية، تنجم باي ناو
1: باي ليتر،
0: يعني اشتري الآن، شوف محلا بالعربي سهل، اشتري الآن وادفع لاحقا،
2: عنده انجلوفون انت، اشتري الآن
0: وادفع لاحقا،
2: مش هذه المرابحة سيدي،
3: هذه
1: المرابحة ديجيتاليزي.
3: هو البناء الشرعي والعقد هو عقد ومرابحة للآمر بالشراء،
0: نعم
3: الشرعي ما في حتى شيء، وبطبيعة الحال فيه جدول اقساط وغيره حتى يكون بعدها في الخلاص كله
1: في الخلاص باش يكون
3: كيف كيف على المحطة
1: أوتوماتيك على المحفظة الإلكترونية وحساب الحريف حساب
2: يعني دوروا دوروا النجوى القلب الحق اللي هي الحق أن يتبع
0: وهذا هو احنا نحبه الاقتصاد الحقيقي اللي هو الاقتصاد الاسلامي فعلا هذا فعلا. هذا مهم نكمل استاذه من عم
1: لو تسمحوا تو نحب نحكي على المخاطر بتاع الذكاء الاصطناعي حكينا على الحاجات
0: احنا الحياه الورديه الدنيا هي اعطينا طب
1: لكن فما مخاطر في استعمال الذكاء الاصطناعي من هالمخاطر اللي ينجم يعطينا قرارات غير عادله الخوارزميات اللي موجودة تنجم تخرج قرار غير صحيح أو غير عادل نجم يصير تمييز ما بين العملاء وصارت في بعض الحالات التمييز بين العملاء كيفاش تنجم تصير مثلا في التصنيف بتاع الحريف ولا وقت اللي باش يعمل له التحليل الائتماني ينجم ياخو حاجة كريتير اللي هو يضر به الحريف وصار تقبل مثلا يجيو ياخذوا الكود بوستال معناها الادريسة بتاعه ويصنفوه حسب هو وين يسكن الحريف كان يسكن في مكان اللي هو ماهوش المعروف اللي
0: يعني يقول لك كذا
1: يولي يكرتيه من
2: والمسؤول
0: عنده تمييز عنصري الذكاء الاصطناعي زاد
2: والمسؤول ما نجمش يقول له خاطيني يصير في السيستم مش سيستم
0: حمل المسؤول نعم
1: فما ضعف الشفافيه في اتخاذ القرار ينجم ياخذ قرار مما عندوش ما عندناش الامكانيه اني نعرفوا كيفاش خذاه القرار هذا الذكاء الاصطناعي فما اللي نجم يخرج قرار اللي هو غير قانوني او غير شرعي في الحاله بتاع البنوك الاسلاميه
0: وعلى ذاك انا سالت قبيلي في مساله الامتثال الشرعي
3: نعم لا ما فيش في الشرع واضح
2: ما لازم نعرف شنو نسبه الاخطاء معناتها اذا كان الاخطاء طفيفه جدا معناتها الواحد لازم يقبل
0: يعني الهامش الهامش الهامش اذا باش يكون كما قال سي رشيد معناها قليل في الاخير هك حتى العمل البشري راهو
2: الهامش
1: هو يدخل في المخاطر التشغيليه هذا هو لازم في البنوك اليوم اللي هم يحبوا يخدموا بالذكاء الاصطناعي لازم يحطوا منظومه بتاع حوكمه وبتاع رقابه للذكاء الاصطناعي لاستعمال الذكاء الاصطناعي كما قلت البشري كما فما خطا بشري يكون فما خطا ذكاء اصطناعي اللي هو باش يدخل في مجال المخاطر التشغيليه واللي لازم يتحط نظام كامل
2: للجستيون
1: تاع المخاطر التشغيليه
3: ثم في النصوص يمكن تو مش موجود لكن احكي لك في الخارج ثم نصوص تشريعيه تقيم او تنظم عمل الذكاء الاصطناعي او نتائج العمل الاصطناعي بعد المراقبات بعد ما كان اذا كان ثم مسؤوليه سيرنا مثلا ضرر لاي شخص
0: لا احنا مازال ما عندناش هذا
3: لا نحكي عليه
1: هو في تونس صحيح ما فماش اليوم في اوروبا فما قانون الذكاء الاصطناعي اللي هو يدخل حيز التنفيذ بعد بشهر في اوت 2026 بيدخل حيز التنفيذ
3: في اوروبا كامله
1: في اوروبا الكل في اوروبا الاتحاد الاوروبي هو اللي خرج القانون واللي هو في القانون هذايا صنفوا استعمالات الذكاء الاصطناعي وبالنسبه للذكاء الاصطناعي اللي هو في مجال الماليه صنفوه اللي هو خطأ خطير معناها نسبه خطيره وهك علاش لازم تتحط نظام حوكمه اللي هو يضمن الشفافيه يضمن التراسابيليتي البيس دوديت
0: لازم
1: يضمن اللي هو فما ديما رقابه مستمره على
3: وراها مسؤوليات
0: صحيح
2: يعني لا نفرح كثيرا معناتها لازم الانسان يرد باله حل عينيه لان استسهلنا الذكاء الاصطناعي حل لنا مشاكلنا وسهل لنا حياتنا لكن في المقابل كما قالت
0: عنده في المحاذير ومخاطر لازمنا لكن مش معناها زاد ما نستعملوهش
2: لا بالعكس
1: نستعملوه
0: هذا هو هذا هو
3: لا مساله التشريع جبتها بالعاني ليش لانه في كل حاجه جديده كما البيتكوين سيدي العملات المشفره العملات المشفره بالنسبه لي انا اذا كان ما وصل تشريع وطني اقليمي ودولي لمراقبه الامور هذه كلها بالنسبه لي انا عمل مش من مخاطر برك مخاطر
0: هو كله مخاطر كبيره
3: شفت لانك انت انسان لو ضيعت انت داخل في السيستم تاع بيتكوين والبيتكوين هذا ولا هو يتقيم دولار ويورو ولا لا خويا ما عندكم عمله مشفره بعقد غادي وعلاش تدور هذه يورو وفيها مضاربات كبيره الفايده كان تضيع برك
0: كلمة سر
3: الشفرات كلمة السر مش لازم تدخل السيستم مشات عليكم الكلام هذا معناها جماعة اللي مولعين بالبيتكوين فهمتني؟ متخشين منه، يقول له بربي شكون يراقب في إصدارات البيتكوين؟ احنا البنوك المركزية موجودة هي مسؤولة
0: عن إصدارات،
3: نعم. إصدارات العملة ولا؟ البيتكوين شكون مسؤول عليها؟
2: هيك عريسي محفوظ
3: محليا ودوليا، قولوا لي.
2: هيك عريسي محفوظ كم من واحد كان ملياردير ببيتكوين، نعم. بعد ولا مفلس بعد نهارين.
0: نعم.
2: وما نمشيوش لبعيد. العملة الورقية متاعنا الدينار، كم من واحد يجيني يقول لي شوف هذه طلعت ورقة
0: تبدلت وأنا ما فقتش بها.
2: لا يلزم نردوا بنا. هذا ماذا بينا نداء للناس وقت اللي ياخذوا الورقة متاع 50 دينار 40 دينار، لأن ثم عبيد قاعدين يعملوا في تدليس الأوراق.
0: بالله
2: أنا شخصين تعديت علي البارح برك،
0: سبحان الله،
2: عطيت 50 دينار 10,000 رجع لي زوز كعبيت ب20، واحدة لبس عليها وواحدة جيت نثبت فيها لقيتها ما يشبوش معظم بالكل، ومشيت للبنك قال لنا يا اخوانا مش مسؤول على هذا ما رجعتش. نعم. بل بالعكس تنجم تكون انت تتبعها ضدك، قول لهم منين جبت هذه وشكون قريتها عملتها، ولذا ردوا بالنا ونحلوا عينينا في الحكايه.
0: جميل، طيب نكمل استاذه لانه مازال عندي تقريبا 9 دقائق في عمر الحصه، فنحاول ناتي على كل النقاط اللي ماذا بينا على الاقل نطرحوها في حصه اليوم. نعم.
1: به دونك قلنا بالنسبه للحوكمه لازم يتحط نظام بتاع اللي هو يضمن العدالة وعدم التحيز.
0: نعم.
1: يضمن حماية البيانات، هذه مهمة برشا، خطر في بعض الشركات أو بعض البنوك اللي نجموا يخدموا مع منصات كبيرة بتاع ذكاء اصطناعي، وكذا لازم يردوا بالهم حول حماية المعطيات.
0: وهذا الشخصية. مهم ومهم جدا راهو حديث الناس راهو، يعني المعطيات الشخصية والبيانات، معناه كل حد يحب أخويا أموره هذه كما تخرج، وهذا راهو لازم برشا خدمة. نعم.
1: وعندنا تشريع في ذلك. خرجت البرة.
0: أي وهذا هو أنا نحكي، يعني نحكي ما نحبهاش تخرج، وفي الأخير راهي هذيك زادة تعتبر من الأسرار الوطنية. راهي معناها بلاد لازم تحمي سيادية المسألة، ماهيش سيادي. نعم.
1: عندنا إدارة المخاطر، دونك لازم نخدموا على إدارة المخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة الذكاء الاصطناعي ومقاصد الشريعة. أي حاجة لازم تتحط في الذكاء الاصطناعي لازم تصير فيها رقابة قبل ما تتحط، رقابة من طرف الهيئات الشرعية باش يثبتوا اللي باش يتحط ماهوش باش يؤدي إلى عدم التجاوز أو باش ناخذوا قرار اللي هو ماهوش شرعي، ورقابة بالنسبة بصفة عامة الرقابة القانونية.
3: شفتوا الموضوع التشريع صح مريم، وقت تحكي على الحوكمة، الحوكمة هي منظومة اللي هي تنطلق من تشريع.
0: نعم.
3: تنطلق من تشريع، والتشريع هذه ما يعملها الشخص، تعملهاش مؤسسة، تعملها دولة. والدولة عندها أجهزة تحتها اللي هي وزارة المالية اللي هي البنك المركزي اللي هي إلى غير ذلك. هالتشريع هذه كلها يزمها تتحط، نقولوا احنا في مساعدة ادماج الذكاء الاصطناعي في الفينتاك ولا في في التقنية المالية المتطورة، مع احترام موضوع هذه المعطيات الشخصية، مع احترام السيادة الوطنية الى غير ذلك. لانه هذا ما تعطلش، احنا نحكيه على الامور الرقمية، الرقمية هذه ما تستناش، فهمتي؟
0: نعم.
3: ولهذا والاجهزة والحمد لله هنا على الأقل تونس احنا نكون فخورين جدا انه كفاءاتنا نقول احنا تشع حول العالم مش حتنا، ولذلك احنا
0: تشع زاد في بلادنا،
3: فهمتي؟ لا تشع حول العالم، نعم. معناها موجودين، مش هذا اللي ينقصنا، هذا موجود متوفر داخليا وبطبيعة الحال تشع حول، نعم. العالم. فلذلك انا ما عنديش حتى تخوف على اساس انه ثم أن نتقدموا بسرعة كبيرة جدا فيها.
0: واضح إن شاء الله. نكمل أستاذة مريم.
1: إحنا نجم الوقت قاعد.
0: تفضل.
1: نختموا بخريطة الطريق المالية اللي تحب تستخدم الذكاء الاصطناعي. أول حاجة لازم تحط استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي والأهداف بتاع استعمال الذكاء الاصطناعي. أي
0: نعم.
1: ثاني حاجة إنشاء إطار متكامل للحوكمة اللي حكينا عليه، حوكمة الذكاء الاصطناعي، تحديد المسؤوليات والأدوار. اللي ديما المسؤوليه باش تبقى مسؤوليه البنك، الذكاء الاصطناعي ديما باش يبقى نخدموا به تحت اشراف بشري، والمسؤوليه راهي مسؤوليه البنك، معناها باش يخرج قرار راهو قرار البنك ماهوش قرار الاداه الذكاء الاصطناعي.
0: زاد من المهم زاد اختي مريم انه زاد الاطار البنكي اللي موجود في المؤسسات هذه يكون مواكب زاد هو ومكون وجاهز.
1: اي هذا داخل في خارطه الطريق،
0: داخل في الاستراتيجي، لانه انا زاد اي بالطبع مهم جدا هذا. بالضبط
1: لازم نقيموا المخاطر المرتبطه مرتبطة بالنماذج ولا الالجوريتم الخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لازم التقييم بتاعهم يصير بصفة دورية، مش كان نهار اللي باش نحطوه، خاطر هو يطور من نفسه الذكاء الاصطناعي ويتبدل، دونك لازم ديما التقييم بصفة دورية. ضمان جودة البيانات وإدارتها بفاعلية، هذه الداتا هي مهمة برشا اليوم جداً في المجالات جداً الكل. تعزيز قابلية تفسير النماذج، لازم النموذج اللي باش يتحط نجم نعود نفسروه، معناه ما يخرج الناس قرار اللي ما هوش قابل للفهم
0: ولا التفسير
1: المخاطر بتاع نعم الذكاء الاصطناعي اللي يخرج لنا قرار ما هوش ما نعرفوش منين جابه
0: بالضبط. هذا هو.
1: وعندنا تدريب الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي،
0: وهذا مهم زاد،
1: وده بالطبيعة احنا في المالية الإسلامية لازم دمج الامتثال الشرعي وفي جميع المراحل التطوير الذكاء الاصطناعي،
0: هذا مفتاح لكل شيء. انا مازال عندي 3 دقائق وشوي. سي رشيد عندك سؤال؟
2: انا حبيت نعرف شنو هي اوجه التقاطع بين مبادئ التمويل الاسلامي كما الاخلاق والمسؤوليه الشفافيه والعداله مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.
1: احنا كما كنا نشوفوا سي رشيد، الذكاء الاصطناعي فيه عده مخاطر، معناه كي باش نخدموا به لازم نخدموا به بطريقه أخلاقية، وبطبيعة في المالية الإسلامية ما هي مبنية على المبادئ وعلى الأخلاقيات، يعني ولا الذكاء الاصطناعي يمكن هو أكثر محتاج للمالية الإسلامية باش يولي عنده شرعية أكبر في الاستعمال.
0: نحن نحب نوصله لأخلاقة الذكاء الاصطناعي
2: موراليزي الانتليجنس
3: لا يقولوا له احنا نربيوه نعطوه القيم.
2: كيفاش تدخل في الخوارزميات؟
0: ايوه بالضبط هذا هو.
1: كل البرنسيب اللي لازم نخدم بها،
0: يعني البيج داتا التي لان هو الذكاء الاصطناعي يعتمد،
3: لا تعمل له اسمه دي كريتير سيليكسيون، معناها تعمل له مفاتيح نتاع رقبه هنا
1: ما يعطيك المبادئ اللي هو
2: الحل موجود.
3: لا تقنية التكنولوجية موجودة معنا الحلول كلها
0: على كل. احنا ان شاء الله، لانه انت طرحت موضوع كبير برشا سي رشيد، اخلاقة الذكاء الاصطناعي تو في هذا العالم، لأنك شوف حتى الاستعمالات اللي استعملوا في الذكاء الاصطناعي في أشياء تسبب في كوارث للصغار الغير والغير، وما نش ندخل في التفاصيل. ولذلك سؤال كبير اللي طرحته مطروح على الدول أخلاقة الذكاء الاصطناعي
3: مرة بما لابد من هبة كاملة عالمية وقطرية اللي تحبني هبة كاملة في التشريع، رأوا بدون بدون غطاء قانوني غدوة يا سيدي يصير لي حادث.
2: انت مع التقنين سي محفوظ؟
3: ايه، يصير لي حادث، يصير لي مشكل، يصير لي عائق، نكون انا تعديت
1: شكون المسؤول
3: قدام انا قاضي نوقف باي قدام ربي حسابي غادي ايه وهنا
0: في الدنيا
3: شكون قاضي شكون باش يحكم
0: بالضبط
3: شكون باش يعطيني حقي لو انا مظلوم وشكون المظلوم شكون يعطي حق باش استنادا على هيئات بطبيعة الحال القوانين المحاكم لي جيريديكسيون سبيسياليزي اللي تحب انت، ولكن استناد على القانون باش يخدم القاضي.
0: انا باش نسال سؤال اللي نختموا به اختي مريم، هو الاستشراف. علاش انا منذ شهر سي محفوظ وسي رشيد وانتم تتابعوا في الشأن الدولي، يعني مع اكبر 7 رؤساء في العالم يجتمعوا بخبراء الذكاء الاصطناعي في اكبر الشركات العالميه، معناه ولاو يحضروا فيهم في اجتماعات قادة الدول باش تفهموا أهمية الذكاء الاصطناعي. ولذلك نختم بالسؤال الآتي اللي هو الاستشراف، يعني ما مدى قدرة المؤسسات التونسية في الاستعمال أولا في التفاعل مع هذه المنتوجات الجديدة بالذكاء الاصطناعي؟ هل عندنا البنية التحتية لازمة باش نجموا نستغلوها؟ واثنين، هل عندنا كذلك أيضا الأمن متاعنا السبراني اللي خلينا نجموا نستعملوا هذه التكنولوجيا هذه وهذا الذكاء الاصطناعي وإحنا معناها مطمئنين؟
1: هو الحقيقة أنا من رأيي في تونس من الجانب التقني والجانب السيكوريتي السيبرني، احنا
0: الأمن السيبراني لاباس،
1: الأمن السيبراني احنا من أقوى ما فما معناها، وعندنا ليزيكسبير بتاعنا الخبراء، وما مش قاعدين يصيروا اليوم ديزاتاك كبار
2: ما صاروا،
1: حتى صاروا فقنا بيهم في ساعة وحاجات اللي هم ما همش قاعدين، مش حاجة كبيرة
3: مش مضار كبيرة لواحد يقول
0: واضح.
1: تبقى الجانب الحوكمة،
0: الحوكمة
1: نعرفوا وين باش ندخلوه الذكاء الاصطناعي، باش وين باش نستعملوه، هذاك
0: مازال ماهوش خليني نقول جاهز 100%، خليني نقول باش
1: مازال هما حتى التجارب اليوم في تونس مازالوا بداوا يجربوا في حاجات صغيرة، ما مشاوش في حاجات كبيرة.
0: تعتقد قديش من وقت لازمنا باش خليني نقول نلتحق برقب بركب الدول اللي نشوفوا فيها تويكا والذكاء الاصطناعي اللي دخل تقريبا المالي والمجالات الكل تقريبا دخل لها.
1: والله انا كنشوف البنوك قاعدين بداوا يدخلوا وديما مواكبين معناها للرقمنة يبقى الجانب القانوني باش نحميه الحرفاء في أنا ذاك لازم قانون.
0: يعطيك الصحة أختي مريم. إذن لازم قانون باش يحمي الحرفاء. هذا اللي قاله سي محفوظ في حصص سابقة وتو وختمت به الأستاذة مريم اللي نشكرها على تلبية الدعوة. يعطيك الصحة الأستاذة مريم كريم الخبيرة المحاسبة على ما أفدتنا به. أيضا الشكر موصول في آخر الحصة اليوم لسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. الشكر موصول لأختارق التايب الذي رافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية. أيضا لكل المستمعين والمستمعات، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

والقمر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت

شديد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه

0: محيط. صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: لسان نبي الشريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

وهو بكل شيء عليم. وإذ

ونحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إنه هو التواب الرحيم.

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ولمن حمر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة الله.

0: أحاديث نبوية
1: عن جرير بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
0: أحاديث نبوية.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
5: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيء.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه في هذا التوقيت بالذات، كل يوم سبت وأحد في الساعة 1:30 بعد الظهر كالعادة. معنا شيخ ناشم صدقاوي حاضر معنا في الاستوديو حتى نواصل معه هذا الحديث الممتع، الحديث اللي يفيدنا بإذن الله تعالى. وما زلنا مع اسمه سبحانه وتعالى المانع، واتخذنا ذلك من خلال وصايا لقمان الحكيم. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وصلنا شيخنا إلى الحديث في وصايا لقمان الحكيم، وصلنا إلى أقم الصلاة شيخنا، وفي العدد الفارط تحدثنا عن الصلاة التي تمنع دخول الشيطان بين الزوجين، وقلنا لن تستقيم علاقتك مع زوجك إلا أن تستقيم علاقتك مع خالقك. تحدثنا عن الصلاة وتحدثنا عن الاختلاس في الصلاة شيخنا والالتفات في الصلاة، قلنا أنها سرقة، ورب سبحانه وتعالى جهزنا بجهاز مناعة وهي التقوى حتى تحمينا من الشيطان ومن مكائده. شيخنا سوف نواصل بإذن الله تعالى.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه. نحن ما زلنا في تقريبا عند عتبة الوصايا العظيمة، وصايا لقمان لابنه، وتمثل منهجا قويما في التربية بصراحة. فزلنا نحكي على الصلاة، وأعظم بها من عبادة الصلاة. احنا الصلاة نحكي فيها الوصايا دي كلها، عندما تعرضنا لهذه الوصايا واستعرضنا هذه الوصايا، يعني استعرضناها في ظل اسم الله المانع. نحب نذكر السادة المستمعين بهذا، بأننا نستعرض وصايا لقمان في ظل اسم الله المانع، فوجدنا تجليات اسم الله المانع في هذه الوصايا، تجليات بينة، تجليات واضحة بارزة، تجليات فيها أنوار أصلا. وكيف لا، والصلاة هذه يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة نور نور نور نور نور. وبالتالي كل وصايا متعلق من كلها فيها أنوار ربانية. فقلنا أن الصلاة كيفاش، أولا سعى المولى سبحانه وتعالى هو الذي أصل لنا في قضية كيف الصلاة تمنع، بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انطلقنا من هنا باش نشوفوا أن الصلاة، وما زلنا باش نحكي عليها الصلاة، خطر هذه العبادة. احنا ما لما نقف عند أنوارها القدوسية، صدقني الصلاة كلها مقبل رهي، منهج حياة. الصلاة منهج حياة، ليست توهيمة روحية فقط تكهو وتعبدية لحظة من لحظات التعبد. هي صحيح هي كلها مناجات، وهي كلها اتصال، وهي كلها لقاء بينك وبين الله، إنما اللي غايب علينا أن الصلاة دي عندها الحضور، حضور في العلاقات الاجتماعية متاعك أنت، عندها أثر على علاقتك بغيرك. كيف لا وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقلنا أن الفحشاء والمنكر ذي متعلق بحقوق الخلق، باش نوريو أن الصلاة ما هيش علاقة فقط معناها صرفة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هي علاقة بالأساس بينك وبين الله، لكن لها أثر في علاقتك مع غيرك، وإلا لما شرعها الله سبحانه وتعالى. لأن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الصلاة إلا لتوثيق الاتصال به واحد، ثم لتأمين اتصالك بغيرك، لسلامة اتصالك بغيرك، حتى يكون اتصالك بغيرك سليم. لذلك جاءت تنزلت هذه الصلاة، هذه العبادة في هذا الإطار، في إطار أنها تمنعك، تمنع الجفاء، تمنع الاعتداء، تعلمك الوفاء، تعلمك المحبة والإخاء، تعلمك الالتفاف والاصطفاف. تصطف الصلاة أنت، تصطف الصلاة. الاصطفاف قرين شنو؟ الالتفاف، تمنعه عنك الشح، تقلبك الأنانية تنحيها لك، تزرع فيك خلق التواضع. أي الصلاة قيمتها. طيب يقولوا لي مركز على الصلاة، طيب ثلاثة أربع حصص إيه مركزين على الصلاة، لن نبرح هذه العبادة حتى نفيها حقها ونبرز فيها الخصائص النورانية، وأنها ليست علاقة جافة، هي علاقة ملؤها شنو؟ المحبة، سواء كان المحبة بينك وبين الله أو المحبة بينك وبين الخلق. أي صلاة قلنا عليه منهج حياة مقبل، الصلاة تمنع ما يسمى فضلا عن الجفاء في علاقتك مع غيرك، هي تمنع الفوضى. الصلاة تعلمك النظام، النظام النظام النظام، كيف تنتظم، كيف تلتزم، تعلمك الالتزام، تعلمك النظام، وتمنع عنك الفوضى، وتمنع عنك الفوضى الفوضى الفوضى. الصلاة تعلمك الطهارة القلبية، الطهارة الجسمية، وتمنع عنك الخبائث، وتطهر لك قلبك، وتنزع منه الغلة والأنانية والبغضاء. هذه كلها عمل الصلاة.
0: تركيز شيخ اللي هو نقصنا اليوم شيخ، والله سبحان الله.
1: بل شنو الخشوع هو؟ الخشوع هو شنو؟ حصر الذهن في المفيد النافع، هذا معنى الخشوع، المعنى اللغوي فيه. الخشوع هو حصر الذهن في المفيد النافع. تصور لو كان ولادنا علمناهم، وحنا تعلمنا الخشوع وعلمناه لأولادنا، الجيل متاعنا كيف شو مش يطلع الجيل متاعنا؟ يطلع بكله مركز، أفكاره مش مبعثرة، ثماش الالتفات. قلنا الالتفات حدثنا عليه في الحصة السابقة. يا بني أقم الصلاة، يا بني انظر إلى تلطف، يا بني مش بالقوة، ما تنجمش تزرع في ودك الصلاة بالقوة، ما تنجمش ما تنجمش ما تنجمش، وإلا ستصبح كبيرة عليه، ثقيلة عليه. ربك حب وحب حببه في الصلاة بهذه المعاني، تحببه في الصلاة بهذه المعاني، تغرس فيه، تقول له الصلاة راهي ماشي هي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا شرف لك كبير يا ولدي أنك واقف بين يدي الله. شفت هنا التركيز الكبير يقع، يعلم التركيز كيفاش يركز أمامها وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، تزرع فيه حس المراقبة، تزرع فيه الحضور الذهني، الحضور الذهني ما يسمى بالحضور الذهني، يبدأ حاضر ذهنه. الحضور الذهني هو مطلوب خاصة في الامتحانات.
0: نعم.
1: بلاش حضور ذهني ما تنجمش تأدي حتى فرض، ما تنجمش تجتاز أي امتحان بلاش حضور ذهني. الحضور الذهني ذا يشكون بيدي من الخالق. أيوة، ريت علاش الصلاة تمتن لك صيدتك بربي سبحانه وتعالى.
0: نوصينا بيدك شيخ.
1: كيفاش بنتي؟ الحضور الذهني، الحضور الذهني حنا نقول عليه شاهد العقل. هذيك هي، فلما في سورة يوسف لولا أرأى برهان ربه، برهان ربه شنو؟ شاهد العقل، شاهد العقل. هذا الحضور الذهني. الحضور الذهني شنو اللي متنهولك، شنو وثقولك، شنو اللي رسخولك فيه، شنو اللي ينميهولك؟ الحضور الذهني هو ملك. الحضور الذهني تنمى، باش تنمى بحس المراقبة، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يلهمك الحضور الذهني، باش تذكر آية، باش تذكر معلومة معينة وانت في امتحان، هذه بيد الله. فنشوف مدى اتصالك بالله سبحانه وتعالى، هذا الحضور الذهني شعونك، ما يسمى كذلك بسرعة البديهة، تابع الحضور الذهني.
0: نعم.
1: والتقاط اللطائف، والتقاط النكت اللطيفة، والتقاط عنده ملحظ يشوف فيه، يرصد الملاحظ الموجودة في أي نص، سواء كان قرآنا أو حديثا أو أي نص لغوي أو أدبي، يلتقط فيه الملاحظ، هذه كل بالحضور الذهني. شكون ينميهولك؟ الصلاة تنميهولك، الصلاة الصلاة الصلاة تنميهولك بركوعها وخشوعها وسجودها. ساعة ساعة تجد الركوع يسبق السجود في القرآن الكريم، وتعجبين لهذا. وارتباط الصلاة بالزكاة، وارتباط الصلاة بالزكاة، لما يقرن الله الصلاة بالزكاة؟ أكثر الآيات قرن الله الصلاة فيها بالزكاة، علاش؟ أن الصلاة فيها تزكية، وهي تخرج لك أنانية قلنا من قلبك، وإذا كان نحيت الأنانية وانتزعت الأنانية من قلبك فتكون تعينك على الصدقات وعلى التصدق وعلى أن تكون كريما وتتصدق بفضول أموالك، حينما تنزع الأنانية والشح من قلبك أنت. قرن الله الصلاة بالزكاة لأن فيهما عموم وخصوص. العموم القدر المشترك بين الصلاة والزكاة هي تزكية تزكية تزكية تزكية القلب. ثم أن الصلاة علاش مقترنة بالزكاة كيف كيف، فضلا عن التزكية اللي فهمهما، هما عبادتان أصلا أنها يهدفان إلى تطهير تطهير تطهير ما يسمى بالقلب، تطهير القلب من كل الشوائب من كل الأمراض. تي ربي أعطاهنا هدية رضية سبحانه وتعالى، وقرن كذلك الصلاة، فقرن الصلاة بالزكاة. وتجد هذا الاقتران كذلك عنده عدة مظاهر. أنا أتذكر قوله تعالى فعجبت من هذا الاقتران، من قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تصور هاشي هدية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما معنى ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ شفتوا الاقتران الجميل بين حركة من حركة الصلاة اللي هي الركوع،
0: الامتثال شيخ،
1: واختار الركوع. علاش ما اختارش السجود اللي هو أبلغ من الركوع؟ لما لم يختار السجود؟
0: لأنه بعدها رفع شيخ، بعدها استقامة، بعد الركوع استقامة، كذلك بعد الزكاة استقامة.
1: كيفاش بنتي؟ التقطت الملحظ الجميل جدا أن الركوع بعده رفع. حبي يوريك ربي سبحانه وتعالى أنك حينما تزكي تكون يدك شنية هي العليا ومن السفلة
0: عليا،
1: فيرفع الله لك سبحانه وتعالى ذكرك بك الركوع ذاك. ثم إن الركوع زلت قائم، أنت ركوع، أنت تنجم تبدأ ركعة وتتصدق، هاي أنت ركعة. والآية ذي أثر أنها نزلت على في بخصوص متعلقة بالإمام علي عليه السلام، إمام علي ابن أبي طالب. قيل أنه كان راكعا في المسجد، فمر رجل مسكين فنزع خاتمه وهو راكع
0: في الصلاة،
1: في الصلاة فنزع خاتمه وأعطاه إياه. أنك في حالة ركوع نجم ترى مسكين، في حالة السجود ما تنجمش. ولذلك ويؤتون الزكاة وهو راكعون، هي بالأساس هي المعنى متاع راكعون، معناها خاشعون لله بخشوع بتواضع مش بتعالي. لأن الركوع وأركع ركوعا بتواضع. وجات هذه قولة من حاتم الأصم في طريقة صلاته، قال وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع. أما أركع ركوعا بتواضع، فعلمنا أن الركوع هو قارين وشنو التواضعي. ولذلك حينما قال المولى ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهم متواضعون، يدك عليا صحيح، أما ما تستعليش بها على غيرك، ما تتعليش بها على غيرك، تعطيها وانت متواضع. لأن النعمة اللي أعطيتها هذيك المسكين هي من عند شكون؟ من عند الله سبحانه وتعالى، أنت ليس لك فيها شيء، هي من عند الله سبحانه وتعالى.
0: شيخ، نحن في مرة من المرات أثرنا مسألة المواطنة، وتقريبا لم أجد خير دليل على أهمية المواطنة وعلى تنمية روح المواطنة من الصلاة شيخنا، ماديا ومعنويا. يعني ماديا في اجتماع المواطنين في مكان واحد والتآلف الذي يحصل بينهم، ثم معنويا شيخنا أنت سبحان الله، يعني من عند ربي سبحانه وتعالى، حينما تتعامل مع شخص تظن فيه خيرا تنظر إلى علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني نحن لا نزكي على الله أحدا، ولكن دائما ما ننظر في مسألة المعاملات إلى الذي هو أقرب إلى الله من غيره، وهذا القرب يأتي عن طريق الصلاة. شيخ،
1: واضح علش واضح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكد هذه العلاقة. ماذا قال المولى سبحانه؟ مش هو اللي قال واستعينوا بالصبر
0: والصلاة،
1: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. لأن الصلاة كذلك بالأشياء التي تعلمها الصلاة تعلمك الصبر، الصبر الصبر، أنك تصبر. الخشوع شنو هو؟ هو ثمرة الصبر، الخشوع ثمرة الصبر. لكن ربي لكن ما صبرتش أنت في صلاتك، أنت تنجم تخشع. أنت الذي لا يصبر في صلاته لا يستطيع أن يخشع.
0: ما كنا لنصلي أبدا شيخنا، مش وبالتالي في الخشوع فقط،
1: استعينوا بالصبر والصلاة. أما اقتران الزكاة بالصلاة يعطي للصلاة البعد الاجتماعي، البعد التكافلي، البعد التضامني. يزيد يأكد عليه ربي سبحانه وتعالى، ونزيد يأكد أن الصلاة مش مجرد حركات تؤديها، الصلاة منهج حياة. نعود نقولها قلتها توردتها مرات في الحصة هذه باش نزيد نرسخها في ذهني أنا وأذهان السادة المستمعين. أراهي الصلاة والله منهج حياة، منهج حياة، تعلمك الاستقامة، تعلمك الانضباط، تعلمك التركيز، تعلمك كل شيء، تمنع عنك كل الشرور. حتى نفسانيا، نفسانيا الضيق النفسي هذاك وضيق الصدر ها والهم والغم والله لا تنزعه إلا الصلاة. بقى بشرط أن نصليها كما يحب الله وكما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يا بني أقيم الصلاة، قال أقيم الصلاة مع الزكاة، خطر ربي قرن الصلاة بالزكاة. الصلاة فيها تقريبا طرف من كل العبادات، فيها الزكاة، فيها الزكاة، من حيث أنك اقتطعت جزءا من وقتك وأعطيته للمولى سبحانه وتعالى، اقتطعت جزءا من وقتك في سبيل الله، قلت له هذا جزء من وقتي يا ربي خصصته للقائي بك يا الله، أليس هذا نوع من أنواع الزكاة؟ نعم، الزكاة هي شيء أن تقتطع جزءا من مالك وتعطيه تخرجه في سبيل الله في الأغراض في المصارف اللي قال لها ربي سبحانه وتعالى، سواء كان مصارف على وجه الفرض كما الزكاة المفروضة أو صدقة تطوع. الصلاة كيف كيف، فيها زكاة، فيها اقتطاع وقت، فيها شيء من الصيام، أنت لا تأكل ولا تشرب في الصلاة، يعني جمعت كذلك عبادة الصوم. أي نعم، فيها الحج، وين الحج؟ في استقبال القبلة، أليس في استقبال القبلة؟ باستقبالك القبلة أليس فيها مظهر مظاهر الطواف بالكعبة واستقبال الكعبة؟ طبعا فيها الوقوف، الوقوف، الوقوف، الوقوف بعرفة، أنت عندك واقف بين يدي الله، كذلك أنت في موقف جلال، راه في موقف جلال، مش موقف كيكا، في مقام، وأما من خاف مقام ربه راه باش تجي النهي عن نفسه عن الهوى. شوف تعلمك الصلاة فيها تقريبا الأشكال العبادات كلها، جمعت بين أشكال العبادات، لذلك كانت هي العبادة الجامعة الجامعة الجامعة. فكيف لا نحب الصلاة؟ فكيف أصبحت الصلاة ثقيلة؟ كيفش أصبحت الصلاة ثقيلة؟ كيف أصبحت الصلاة ثقيلة؟ وفيها هذه الأنوار، كيف أصبحت ثقيلة؟ وفيها لذة المناجاة، وفيها حرارة الاتصال، وفيها حفاوة اللقاء، كيف أصبحت ثقيلة الصلاة؟ من جعلها ثقيلة علينا؟ الشيطان.
0: صحيح،
1: حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وقال نراه كل واحد يقوم في صلاته إلا ويأتيه الشيطان يقف على قفية رأسي. احنا عمرنا ما تسألنا، ولا واحد منا تسأل لماذا سمي المحراب بالمحراب؟ محراب مو اسم مكان من حاربة، شكون تحارب؟ الشيطان. المحراب اسم مكان من حاربة، أي أنت تحارب الشيطان، صلاتك عندك عدو واحد قد قدامك حب يمنع عنك الأنوار ذي، خطر إذا كان غشيتك هذه الأنوار في الصلاة احترق الشيطان، عاش عنده حتى مكان. لذلك هو كان أول المستكبرين وأول المتعالين وأول من رفض السجود لله. كبر. الصلاة بالجملة تمنع عنك أعظم رزية وأكبر كبيرة من الكبائر وأبشع وأقبح، معناها معصية عصية بها المولى، هو الكبرية. كبر، الكبر، الكبر، تعرف ما الكبر؟ الكبر احنا ديما فسروه بكل تعالي، فيه يعني فيه تعالي، لكن الكبر جانبي وعطاه قيمة مضافة، لقيت عند حتى مفكر في الدنيا دي وحتى منظر وحتى عالم وحتى العبقري الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله، وتجد لها أصلا في كتاب الله، طبعا تجد لها أصلا في كتاب الله، أما مشكلتنا هي قلة التدبر وقلة الشكر. مشكرناش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، احنا كيف نشكر نبينا محمد؟
0: بالصلاة
1: عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: والصبر كذلك شيخنا، ما نصبروش على ان نقرا ونتمعن في القران العظيم ونفهم معانيه.
1: لم نقدر النبي قدره، والله لم نقدر النبي حق قدره صلى الله عليه وسلم. انت تتصور كيفاش يفسر الكبر النبي عليه الصلاه والسلام؟ راه فسره بطر الحق وغمط الناس، ما تلقاهاش في حتى كتاب، هذية تعريف هذايا ما تلقاه في حتى كتاب. هذاك علاش قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبني قيما فقط، هو لم يتمم مكارم الأخلاق فقط، هو عندما أتم مكارم الأخلاق أضاف إليها القيمة المضافة. كل خلق، كل قيمة إنسانية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها قيمة مضافة. هذه القيمة المضافة اللي أعطاها النبي للكبر. احنا الكبر نعرفوه الناس كل، هو التعالي، هو الاستكبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالنا لا، راهو عنده معاني أخرى، هو بتر الحق. شو معناها بتر الحق بنت؟
0: أن يفطر الحق، يعني لا يعطي الحق لأهله،
1: يعني إهمال الحق، يعني أن تغتصب اغتصاب الحق. بتر الحق هو اغتصاب الحق، هو أن الحق تجي وبعدها تغتصبه وما تظهروش الحق. هذا شو معناها بتر الحق؟ قطع الحق، تخلي الباطل يظهر على الحق، بالرغم أنه المولى سبحانه وتعالى شكون اللي قال هكا؟ المولى سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاق. في الأصل الحق هو يدمغ الباطل. عندما تبطر الحق أي تقطع الحق وتعتدي على حقوق الناس وتغتصب الحقوق وتهمل الحقوق، وبالجملة اسمها إضاعة الحقوق، أن تضيع حقوق الناس، أن تضيع حقوق الخلق وأن تغتصب الحق وتخلي الباطل يعلو على الحق. هذا شو معنى الكبر؟ الكبر هو بطر الحق ثم غمط الناس، تحتقر غيرك. لذلك قلنا في أول حصة متاعنا، في أول حصص قلناها، راو الصلاة تغرس فيك شنو؟ خلق التواضع. التواضع، التواضع هذا الخلق الجميل، ويمنع عنك شنو؟ بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، حتى ما تحتقرش الناس. ان شاء الله نواصلوا بحول الله، ان شاء الله في حل الوصايا دي الجميلة. ركزنا مليح أكثر على الصلاة، مقصود بها التركيز هذا، التركيز هذا مقصود به علاش؟ باش نرسخوا في أذن الناس قيمة الصلاة، بينوا لهم قيمة الصلاة، حتى نحبب الصلاة، حتى تصبح الصلاة، حتى تصبح الصلاة قرة عين كما والله كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام شيخنا، ربي يبارك لكم في كل ما قلتوه، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل شيخنا. نخلي أستاذ المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: إشهار. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
4: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معي اليوم ثلاث مجلدات، أو قل مجلدان وكتاب، لعالم زيتوني مناضل من الرعيل الأول، كتب وألف وعمل بالصحافة وواجه أحداث النضال التونسي ودون ذلك في كتاب اسمه ذكريات وخواطر، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، سلسلة مذكرات في منوبة 2007، وترجم لمجموعة من المناضلين في كتاب تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مطبوع في جامعة منوبة، منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية تونس 2010، ومجلد كبير فيه مقالاته في جريدة الرقيب. هذا الرجل في كتابه ذكريات وخواطر ترجم لنفسه هذا الكتاب الذي قدم له الصحفي اللامع المرحوم حمادي الساحلي، ومحتوياته شغف المعرفة وشغف الوطن في الفصل الأول، تجربة الحرب والسجن والصمود في الفصل الثاني، سنوات ما بعد الحرب وإعادة البناء في الفصل الثالث، في الفصل الرابع من تجربة جريدة الرقيب إلى تجربة مؤتمر دار السليم، الفصل الخامس المجلس الملي أوت 1949 ومخلفاته، الفصل السادس مجرد من المسؤولية الحزبية لكن مناضل دستوري، الفصل السابع المعركة الحاسمة بين السجن والإبعاد، الفصل الثامن الخلاف حول الاتفاقيات وموقفي منها، الفصل التاسع الاستقلال ولجان الرعاية والمحاولة الانقلابية 1961. يقول سيدي حماد الساحلي رحمه الله تعالى: وهذا رجل لامع صحفي من الدرجة الأولى قدم لهذا الكتاب بقوله: ولا شك أن كتاب ذكريات وخواطر الذي استمتعت بمطالعته لا يخرج عن نطاق المذكرات السياسية المشار إليها أعلاه، إذ هو يقدم إلينا شهادات حية عن الأحداث التي شهدها المؤلف أو نقل إليه أخبارها أشخاص يثق بهم أو ساهم هو ذاته في صنعها، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي في مدينة بنزرت وفي مسقط رأسه منزل جميل، مما يزيد في أهميتها التوثيقية. والواقع أن المؤلف قد اعتمد في تدوين مذكراته أولا وبالذات على ذاكرته التي قليلا ما تخونه، بل بالعكس من ذلك، فقد سمحت له بنقل الأخبار المتعلقة بمختلف الأحداث والوقائع بكل دقة وبذكر الأشخاص الذين شهدوا أو ساهموا فيها فردا فردا. ورغم ذلك فإن غايته القصوى التي تتجلى لنا من مطالعة هذا الكتاب ترمي إلى الحرص الشديد على احترام الحقيقة التاريخية في نقل الأخبار وتوخي أكثر ما يمكن من الموضوعية في تقدير مواقف الرجال. ولو أن العاطفة تطغى عليه أحيانا عندما يكون مضطرا إلى إصدار أحكام قاسية على بعض خصومه السياسيين. هذه فقرة من تقديم الأستاذ الصحفي سيدي حماد الساحلي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى ترجمة المؤلف هذا المناضل الزيتوني الشيخ العالم المؤرخ سيدي علي المعاوي. يقول: هذه ذكريات وخواطر حول مساهمتي المتواضعة في حركة التحرير الوطني وفي مختلف الأنشطة التي ضربت فيها أو ضربت فيها بسهم، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو شبابية. وبادئ ذي بدء أريد أن ألاحظ بأنه ليس لي حجم ولا وزن أولئك المناضلين الأبطال الذين صنعوا تاريخ تونس الحديث بفضل ما بذلوه من تضحيات جسام وما تحملوه بسبب ذلك من فنون التعذيب المؤلمة، إذ لست إلا أخا صغيرا وتلميذا مبتدئا لأولئك الشم الأبات الذين سبقوني بالإيمان، مع العلم بأن نضالي بدأ على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم الوطني منذ أن تم انتخابي عضوا بالمجلس الملي للحزب في مؤتمر دار سليم في 17 أكتوبر 48 و900 ألف. والله أدعو أن ينصرني على نفسي وأن يكبح في جماح العاطفة فلا أتجنى ولا أظلم أحدا فتيلا. ثم يقول في ترجمته الذاتية: فأنا علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن سعيد المعاوي وابن حليمة بنت عمر بن حمودة الزموري، مولود في حدود الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد 10 ذي القعدة 1338 لهجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق ل 25 جويلية 1920 رومي، ببلدة منزل جميل من ولاية بنزرت. ثم يقول: لما بلغت من العمر 7 أعوام أي سنة 1927 ألحقني والدي بكتاب المؤدب المرحوم حسون النفاتي، حيث تيسر لي حفظ القرآن الكريم، كما تلقيت دروسا في مبادئ الفقه والنحو من شقيقه المرحوم الشيخ حسين النفاتي الذي كان يتطوع بتلقيننا تلك الدروس في نفس الزاوية، زاوية سيدي بن عيسى الفسيحة الأرجاء. هذه معلومة جيد قيمة تبين لنا قيمة ما يتلقاه الطالب قديما في الكتاب، لا كما يدعي بعض أعداء القرآن من أنهم يحفظون حفظ الببغاوات. ثم يواصل ترجمته لنفسه عبر صفحات طويلة يتحدث فيها عن لقاءاته بالمناضلين وبرفاقه في التعليم، ثم يقول: منذ أنهيت حفظ النصف الأول من القرآن الكريم حرص المرحوم والدي على إلحاقي بالمجموعة التي كانت تأم الناس في صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم بزاوية سيدي عبد القادر، فكنت خامس خمسة أئمة علي أقراجة، وكان أفصحنا نطقا وأعذبنا صوتا، ثم محمد الحجاج، ثم علي بشطبجي، ثم سيدي محمود الدقي، وأنا. وأثناء شهر رمضان سنة 56 و300 وألف لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبتمبر 1937 رومي، ونحن في انتظار صلاة أو أذان صلاة العشاء، إذ ناداني أصدقاء والدي الذي كان جالسا بينهم في الصف الأخير، وسألوني عن وجهتي في التعلم مستقبلا، هل بجامع الزيتون المعمور أم بالمعهد الصادقي؟ فنحن بطبيعة الحال أمام طالب ألمعي وطفل ذكي جدا، فأنتم تلاحظون أنه سريعا ما حفظ نصف القرآن، وحفظا بعد ذلك القرآن كله مع متون اللغة والفقه وغير ذلك، فكان تحت سمعي وبصري أصدقائي والده. فسألوه: إلى أين ستذهب؟ لأنه كان جامع الزيتون والصدقية كلاهما يرغب في استقطاب النجباء الأذكياء من الطلبة والتلاميذ. قال: ولم أفكر طويلا وبكل عفوية أجبت: بجمع الزيتونة. تلاحظون هذا الحب لجمع الزيتونة. فرجوني التأمل ومزيد التروي، يعني يريدونها أن يذهب إلى الصادقية. قلت: بجامع الزيتونة. قال لي والدي وهو في أشد حالات التأثر: جعل الله لك الخير فيما اخترت. وهكذا ذهب إلى جامع الزيتونة المعمور لمواصلة دراسته هناك بين السادة العلماء. قال: وما زلت أذكر المرحوم الشيخ الشريف ميدون الذي كانت حلقته قبالة الباب، كيف وقف إثر الصلاة مذعورا وهو يقول بصوت جهوري: الله يمزق شملهم، الله يشتت صفوفهم، ما تخافوش يا وليداتي ربي معاكم. هذا كلام على صغر السن، والرجل رمى بنفسه في حلق العلم وفي صفوف النضال. قال: لقد ضج كل من كان داخل الجامع بالتهليل والتكبير، وتسلقت أنا وأخي الطاهر باللون من صحن الجامع الجدار المقابل باب مستشفى عزيز عثمان الأصلي، وارتمينا منه رغم ارتفاعه، فوجدنا عددا من المتظاهرين الذين مسهم الضر، سواء بسبب رفس الخيل أو بالضرب بمؤخرات البنادق الجيشي أو بهراوات البوليس، وبينهم من كان معفر الوجه ممزق الثياب، ومن كان الدم يكسو وجهه بسبب جرح في حاجبه أو في جبهته، وبينهم من كان يثقله المشي فيحمله رفاقه. لاحظوا جيدا أن رجال الزيتونة جمعوا بين العلم والنضال والشجاعة والإقدام، ولم يتأخروا حتى وهم في صفوف طلب العلم على بذل النفس والنفيس لكي يحرروا هذا البلد العظيم من نير الاحتلال. ودخل مضمار الصحافة. من كلامه قال: وكانت جريدة تونس لصاحبها صديقنا زين العابدين السنوسي تواصل بكل جرأة نشر أنباء الزعماء المعتقلين وما يراد لهم وما يدبر ضدهم من مكائد خطيرة، بفضل ما كان يزوده بها الأستاذ محمد نعمان، كما كانت تنقل أنباء المقاومة وتعبر عن المواقف الغاضبة للشعب. ثم يواصل سيد علي المعاوي حديثه عن النضال والدراسة حتى وقع رفته وإبعاده. تحت عنوان الرفت والإبعاد يقول: في أول النصف الثاني من شهر أكتوبر 40 1900، جاءني أخي محرز ابن لامين مذعورا بعد أن أعلمه الشيخ محمد عراب القيم بإدارة مشيخة الجامع الأعظم بأن قرارا ورد على إدارة المشيخة من السفارة الفرنسية يقضي برفض 5 من الطلبة من التعليم بالجامع الأعظم وفروعه وبإبعادهم عن العاصمة، وهم محرز بن لمين، علي المعاوي وهو صاحبنا الذي نتكلم عنه، والبشير نويرة، وفرج البرقاوي، والطاهر باللونة. قال: فصعقت ودارت بي الأرض الفضاء كما يقول المنفلوطي، وفزعنا مسرعين نحو صديقنا وأخينا الشاعر الأديب سيد أحمد خير الدين الذي كانت لنا به علاقة رياضية، وكان موظفا بإدارة المشيخة، فوجدناه على علم بالموضوع وأشار علينا بالاستنجاد بالشيخين سيدي محمد العربي الماجري وسيدي محمود بن الطاهر، وقال: لا ترهبوا، لأن المعروف عن الشيخ جعيط رفضه لمثل هذه الإجراءات التعسفية. وكان لوالد أخي محرز بن لمين المرحوم الحاج محمد الجزوني علاقة جوار بالشيخ العربي الماجري بمدينة حمام الأنف، ولما كنت من نجباء قسمي فقد استنجدت بأستاذي الشيخ محمد بوشربية، وشاء لنا حظنا أن تلتقي هذه المساعي مع ما كان يعرف عن الشيخ جعيط شيخ الجامع من الأنفة والرفض المطلق للتعامل مع مثل هذه القرارات التعسفية والتدخل في شؤون إدارته الداخلية مهما يكن مصدرها ومأتاها، فطويت هذه الصفحة نهائيا وكفانا الله شر عاقبتها. ثم يقول: لقد بعث فينا أستاذنا الشيخ محمد بوشربية شغفا وهياما باللغة العربية نثرا وشعرا، فكنت حريصا على حضور اللقاءات الأدبية والشعرية شديد الحرص على التألق بين زملائي، وكانت عنايتي شديدة بمواضيع الإنشاء التي يكلفنا بتحريرها أستاذنا الشيخ محمد بوشربية، لذلك كان يمنحني عليها أعدادا محترمة، وكنت بسبب ذلك من المقربين عنده في القسم، وإضافة إلى علاقة الحميمية بأخي محمد العروس المطوي شيخنا رحمه الله تعالى، فقد كانت لي صلة متينة بالشاعر الأخ محمد المرزوقي والكاتب الأخ عبد الله الزريبي، وأما أخي محمد البشير صفية وقد تكلمنا عنه نحن سابقا في هذه الحصة، فقد كنا نتبادل الرسائل مع بعضنا، فأنا أكتب إليه نثرا وهو يكتب إلي نظما، وما زلت أحتفظ له بهذه الرسالة التي بعث إلي بها من توزر في عطلة شهر رمضان. وأما النشاط السياسي فقد كان شبه علني، خاصة منذ مجيء المقيم العام الجديد السيفة إلى تونس، وفي شهر جويلية اجتزت امتحان شهادة الأهلية أمام لجنة متركبة من المشايخ المنعمين سيدي محمد العربي الماجري وسيدي محمد الفاضل بن عاشور وسيدي أحمد شلبي، وشرح الله صدري ويسر أمري ووفقني لأن أكون في طليعة الناجحين. هذا شيء من نشاط الزيتونيين. انظروا إلى النشاط الرياضي وماذا كان عليه أبناء الزيتونة من نشاط عظيم وتأسيس للجمعيات. يقول تحت عنوان الرابطة الرياضية الزيتونية، ماذا يقول الشيخ علي المعاوي المناضل من الرعيل الأول عن الزيتونة والرياضة؟ يقول: كان ولع الشباب الزيتوني بالرياضة وخاصة بكرة القدم يستأثر باهتمامه كما هو الشأن لدى سائر الشباب التونسي، وكان للبعض منهم تجمعات ببعض مدارس سكن الطلبة يلتقون مع بعضهم في الساحات القريبة في أماس أيام الجمعة وساعات الراحة فيتبارون ويتدربون حتى يبلغ منهم الجهد وينالهم الإعياء. وكان من أهم هذه الكتل طلبة من أبناء بلدة المطوية، أذكر منهم عبد الله بن مبروك بالحاج ومحمد العروس المطوي والشيخ العروسي الوطني معروف جدا، وعلي بن الشيخ عمران والبقداد بن يحيى والعيادي الفرجاني بوغرة وغيرهم من الطلبة الذين كانت إقامتهم بالمدرسة المرجانية بضاحية باب الخضرة، إلى جانب كتل أخرى متفرقة أقل تنظيما من الأولى. وبدافع المحاكاة والتنافس مع الفرق الرياضية بالمدارس الحكومية صح منهم العزم على جمع شملهم في فريق واحد يكون جديرا نظاميا بتمثيل الطلبة الزيتونيين في البطولة المدرسية إلى جانب بقية النوادي. فتواعدنا على اللقاء بمقهى المرابط بسوق الباي في صبيحة يوم سبت على ما أذكر، وكنت أنا من جهتي مصحوبا الهادي بن غشام وحماد المزوني ومحمد بن مسعود فريعة والشاذ الحشيشة ومحمود بالقاضي، ومن بيننا نحن الأحد عشر عضوا شكلنا الهيئة الوقتية لنادينا الذي أسميناه الرابطة الرياضية الزيتونية. بهذا أنهي هذه الحصة الأولى من كلامي عن الشيخ المناضل علي المعاوي رجل الزيتونة، صاحب كتاب ذكريات وخواطر وكتاب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومجلد كبير الحجم من مقالاته في مجلة أو جريدة الرقيب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإلى اللقاء بكم في حلقة أخرى مع نفس الرجل، نسأل الله حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب،
5: من
1: القلب
5: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو،
1: ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
7: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب وين ما كنتوا تسمعونا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجيري ويرافقنا سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضله وإسعاده، الله يفتح عليكم أجمعين. مرحبا بك وبسائر مستمعيك وبسائر مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
8: الله يبارك لك فضيلة الشيخ كالعادة في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهالوصية هذه لتخرج من قلب عامر بالله إلى قلب يطلب النجاة، كلمات ليست حروفا تقرأ بل أنوار تهتدى بها في دروب الحياة، فيها زاد السالكين وتذكير بأن طريق القرب من المولى سبحانه وتعالى يقوم على التقوى وحسن الخلق ومجاهدة النفس، فمن جعلها نبراسا له صار مطمئنا وبلغ منازل الرضا والسكينة. ومازلنا الحقيقة احنا في البداية متاع الوصية، شرحنا في الحصة الفارتة بسم الله الرحمن الرحيم اللي انطلق بها الشيخ، كذلك صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كذلك شرحناها في الحصة الفارتة. ومازلنا متخناش للوصية، مازلنا في التوطأة اللي عاملها الشيخ، قال: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. ننطلق بالحمد لله رب العالمين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا فتح يا علي يا رزاق يا كريم، اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله
8: رب العالمين.
9: الله الله، استفتاح عظيم جليل. استفتح الشيخ رحمه الله هذه الوصية بقوله الحمد لله رب العالمين، وابتدأ هنا كلامه بالحمد اقتداء وتبركا بما افتتح الله به كتابه العزيز الذي أنزله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتح الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالمين القرآن العظيم، وكذلك هذه الآية ختم بها ربنا تبارك وتعالى بعض السور. ولذلك انظر إلى سورة الصافات، قال ربنا جل جلاله في آخرها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فهذه الآية فهي مفتتح بعض الصور واختتام لبعضها الآخر، وهي ختم دعاء أهل الجنة في الجنة بالحمد لله رب العالمين، كما ذكر ذلك في كتاب الله جل جلاله وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
10: يعني في البداية وفي النهاية،
9: وسبحان الله يعني حتى أهل الجنة إذا دخلوها مباشرة يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهم في الاستفتاح في الافتتاح دخول الجنة يقولون الحمد لله، وفي الختام كذلك دعواهم
10: الحمد لله.
9: الحمد لله، فالحمد لله رب العالمين، والحمد هو شكر الله تبارك وتعالى المقترن بالتعظيم والتبجيل
10: وإرجاع كل النعم
9: إلى الله جل جلاله. إيه نعم، فما من نعمة إلا وربنا تبارك وتعالى هو المنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الإنسان يحمد ربي تبارك وتعالى على ما عرف وعلى ما لم يعرف.
10: صحيح،
9: لأن الإنسان دائما في العادة وقتش يفيق بالنعمة لما تبدأ مفقودة ويبدأ يسأل يعطيني يأخذ يقول له يا ربي لك الحمد.
10: نعم،
9: فهمتني؟ تسأل تقول له شنو حلو، يقول لك الحمد لله لاستشعاره ما هو فيه. لكن فما نعم نحن لا نستشعرها.
10: صحيح،
9: نحن مضيعينها إما لأن عمرنا ما ذقناها لكن هي موجودة لكن ما نشفيقين
10: ما نتبهوش معناتها ليها،
9: وإلا لإلفها متعودة.
10: إلف العادة كما سميتها أنت،
9: إلف العادة. نعم، إلف العادة، ديما نقول إلف العادة قتال.
10: نعم،
9: لأن الإنسان يعتاد على حاجة يولي ما عادش يفيقها.
10: نعم، ما عادش يفيق اللي هي نعمة،
9: ما عادش يفيق
10: فضل ومنة من الله.
9: هذاك علاش قديما ماذا كانوا يقولون، يقول من كان في نعمة ولم يشكر
10: خرج
9: منها ولم يشعر. علاش؟ لأن الحمد هو عين الشكر وأكثر.
10: نعم،
9: وقال ربنا لئن شكرتم
10: لأزيدنكم
9: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم أي لئن جحدتم نعمة الله تبارك وتعالى.
10: نعم،
9: ما المقصود بالآية في الكفر أن أنه يكفر بالله؟ لا، إن الإنسان يبقى عنده النعمة لكنه لا يشكر عليها.
10: نعم،
9: فهمتني؟ قال ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول لها يا عائشة أحسني جوار النعم. إيش معنى أحسني جوار النعم؟ يعني أكثري شكرها. يعني ما يجعل النعمة تبقى جارة لك إلا بتقييدها، وتقييدها شكرها.
10: نعم،
9: وإلا مشيت.
10: عندنا حديث تقريبا نقيد
9: النعم
10: بالشكر،
9: بشكر الله. نعم،
10: بشكر الله. قال بعد الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، وهذه قداش محتاجينها دائما في كل لحظة وكل حين حقيقة، أن الإنسان استعانته بالله سبحانه وتعالى.
9: وهذا من حسن أدب الشيخ
10: رحمة الله
9: عليه.
10: نعم،
9: هذا من حسن أدبه مع ربه وامتثاله أمر خالقه، لأنه علم أنه لا مراد له هو في نفسه مع مراد ربه.
10: نعم،
9: ولا قدرة له مع قدرة مولاه إلا بعونه، أن الفعل فعله والخلق خلقه ذاتا وصفاتا وأفعالا، ونحن قوم عباد فقراء لله تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة الإنسان، هذه هي. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى
11: يا أيها الناس أنتم الفقراء لمن؟ إلى الله.
10: نعم.
11: وهو الغني الحميد، فنحن الفقراء إليه.
10: نعم.
11: فإذا علمنا أننا فقراء إليه فالعون يكون منه،
10: من المولى سبحانه،
11: منه جل جلاله. ولذلك الإنسان لماذا سمي الفقير فقيرا؟
10: نعم.
11: علش الإنسان يعني لماذا يقول ربنا يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء؟ حقيقتك الفقر. ما معنى الفقر؟ بعض الناس يعتقد أنه
10: فقط الفقر المادي،
11: الفقير هو اللي ما عندهش فلوس. هو الفقير، صلي على الحبيب
10: عليه أفضل الصلاة،
11: الفقير هو من كسر فقاره. إيش يعني كسر فقاره؟ يعني العمود الفقري.
10: العمود الفقري
11: يعني الإنسان لما يتكسر العمود الفقري متاعه وش بشي يولي؟ بشي يولي قاعد.
10: نعم.
11: راقد في الفرش. من يجي بشي يتحرك، يعني كل حاجة بشي يعملها
10: بمساعدة.
11: لازم واحد يعاونه. ريتها وبيستعين. لازم واحد يعاونه، يحب شربة الماء، يا فلان أعطيني شربة. حتى عرق. عرق أمان جيب لي منشفة. أكرمكم الله، يحب يمشي إلى الخلاء، لازم شكون يهزه، شكون ياخذ بيديه. إذن الذي كسر فقاره محتاج دائما لعون يأخذ بيده،
10: محتاج إلى استعانة دائما،
11: محتاج إلى استعانة. حقيقة الإنسان أنه فقير في حقيقته، لا يقوى على أمره إلا بعون ربه،
10: بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
11: ولذلك ربنا تبارك وتعالى في كل صلاة نحن نناجيه ونقرأ الفاتحة، فشنو نقول؟ إياك نعبد
10: وإياك نستعين.
11: وإياك نستعين. ولذلك العبد لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بأن يكون له عون له من خالقه وخالق أفعاله. ولذلك من جميل ما قيل قول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
10: اللهم احفظنا.
11: نعم. فالإنسان إذا كان يعتقد أنه يقوم بجهده وبفضله
10: وحده
11: وبأمره،
10: بجهدي قل
11: أي فابتني
10: بذراعي جبت.
11: أي مرة معناتها فما واحد قلت له إيجا نمشي ونصلي، يعني أو قريب يذن المغرب، إيجا نمشي ونصلي. قال لي علاش باش نصلي؟ فابتني ربي يهدي وليداتنا.
10: أمين يا رب.
11: فقلت له حكى شاب عمره تقريبا 18-19 سنة. فقلت له اغزر بسم الله ما شاء الله، ربي يعطاك وربي يرزقك ولبس أحلى لبس. قال لي ليه أخوي؟ قال لي راني أنا ذريعي هو اللي أعطاني نهارت اللي ما نخدمش ما نلقاش كوني وكلني وصباتي حفاء باش أنا دبرت خدمة باش نجمت نشري الصبات هذي.
10: نعم. يرى أنه الجهد اللي البدني اللي يقوم به هو اللي قاعد يرزق فيه،
11: هو اللي يعطي فيه. فقلت ممتاز، طيب لكن أنت لما حفيت كيفاش نجمت تدخل تخدم؟ يعني هكاك أنت اللي دخلك تخدم بالسيف أنت تقويت عليه بشي دخلك؟ قال لي قال لي والله جات هكاك. قلت له هي مش جات هكاك، انت تغزر لها جات هكاك
10: في منظورك انت،
11: لكن هو رزقك ربي عز وجل حضره لك باش انت تمشي له.
10: صحيح.
11: اما حبك تتعب عليه باش تعرف قيمته.
10: صحيح.
11: قعد يغزر لي، بدينا نحكيه بشويه بشويه بشويه بشويه بشويه، لين الراجل قال لي كنت عايش في ظلم انا ماني فاهم شيء.
10: سبحان الله.
11: قال لي لكن سامحني الكلامي غلط، انا نحييه اذا كان يسمع فيا. فقال لي سامحني راني من الاول هكا قلت شبيه يكلم فيا هذا، لكن محليه منطقك وعرفت كيفاش تاخذني. اما راهو الفقر يعمل. شوف الكلمه كيفاش قالها لي. قال لي التعب اللي تعبته الفقر يعمل. فلكن سبحان الله ربي تبارك وتعالى يجري رزقه على عباده.
10: صحيح.
11: كما يشاء فقد يبسط لك الرزق وقد يقبض. وكل له فيه حكمة.
10: سبحان الله.
11: نعم. بسم الله.
10: وهذيك علاش كما قلت انت من أدب الشيخ رحمه الله بعد الحمد لله قال وبه أستعين. بعد
11: أيوة.
10: الحمد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل حال،
11: في كل شيء.
10: نعم.
11: في كل شيء. يعني نحن كيف يقول وبك أستعين، أي أنني من دونك يا ربي لا أقدر على شيء.
10: صحيح.
11: فالعون عونك والمدد مددك والتوفيق توفيقك، وهذه الكلمات ما خرجت مني إلا بتوفيق منك. نعم. إلي.
10: سبحان الله. وهذا فيها يقين كذلك في القلب.
11: تمام. ثم قوله لهنا وبه أستعين ليس فقط على المقول، ليس فقط على ما يقول، وإنما حتى ينفذ إلى قلوب السامع.
10: صحيح. باش توصل.
11: اي نعم. ولذلك يقول سيدي بن عطاء الله السكندري يقول انوار الحكماء تسبق الفاظهم. يعني ساعه على ساعه انا نقول كلمه وفلان يقول كلمه وغير يقول كلمه، ما تسمحيش مني وما تسمحيش من الاخر، لكن تسمحها من الثالث.
10: نعم سبحان الله.
11: نفس الكلمه تلقاها
10: تقع في القلب اكثر،
11: تطبع في القلب. علاش؟ لانه هو تلقاه صاحب صلاح، تلقاه صاحب استعانه، تلقاه صاحب تبتل. ولذلك يقولون ان الداعي الذي يدعو الى الله تبارك وتعالى في الليل داعي وفي النهار ساعي. في الليل يدعو الله
10: يدعو
11: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، وفي النهار يتحرك
10: يسعى.
11: فيكون اثر دعاء الليل
10: على سعي
11: على سعي النهار مضيئة. اي يوفق. اي نعم. فقال الشيخ رحمه الله وبه استعين، فيطلب العون من الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يقوم عليه الناس ويربي رب العالمين تبارك وتعالى خلقه في صلاتهم، فإنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين.
10: نعم.
11: اي نعم.
10: بعدها قال والعاقبة للمتقين.
11: أين
10: شنو يقصد لهنا الشيخ رحمه الله؟
11: والعاقبة للمتقين. وكلمة العاقبة للمتقين لهنا جيت له كانت لاحظ هي ثالث كلمة قبلها جملتين.
10: صحيح. نعم.
11: صح؟
10: نعم.
11: لاحظت ولا شنو هما الجملتين؟ نعم. أقرأهم.
10: نعم. الحمد لله رب العالمين
11: الأولى. لا لا قال سمع. الحمد لله رب العالمين هي الأولى. الثانية
10: وبه
11: أستعين جملتين.
10: والثالثة والعاقبة
11: للمتقين. مناسبة هذه الجملة للجملتين السابقتين. تمام. لأنه لما افتتح خطبته هذه، يعني هذه الأولانية اسمها خطبة،
10: خطبة نعم،
11: دخل بها تمام بالحمد وطلب الإعانة تذكر القصد. ما هو القصد؟
10: نعم.
11: حسن الختام، حسن العاقبة. فقال والعاقبة للمتقين. لما ذكر ما أشار إليه من القصد والله أعلم في هذه الوصية التي يريد أن تكون ثمرة من عمل بها أنه يحصل التقوى في قلبه،
10: نعم،
11: ذكرها هنا
10: والعاقبة للمتقين.
11: نعم. فإن التقوى هي الذي وصى بها رب العالمين جل جلاله خلقه من كانوا من قبلنا، فقال جل جلاله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن الله جل جلاله قد أمر عباده وهو أصدق القائلين بالتقوى،
10: بالتقوى.
11: وهذا الذي بدأ به الشيخ مما يقول أهل البلاغة فيه،
10: نعم،
11: أنه نوع من براعة الاستهلال عند علماء البيان،
10: نعم،
11: وهو تلويح في فاتحة هذه الوصية إلى ما يقصده مؤلفه من مراده بها،
10: من مراد الوصية،
11: من مراد الوصية. نعم. وتحصيل التقوى.
10: نعم. تمام؟ سبحان الله.
11: وهذا كما يسمونه من أنواع البديع من الكلام. فكأنه أرشد السامع أول كلامه ولوح له أن مراده بخطبته أن يذكر الأمر بالتقوى التي هي عماد السلامة في دار الكرامة.
10: سبحان
11: رحمة الله عليه،
10: رحمه الله.
11: إيه نعم.
10: بعد والعاقبة، والعاقبة للمتقين.
11: والعاقبة أي الآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى تلك الدار، قال ربنا جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
10: نعم سبحان الله. من القرآن الكريم.
11: نعم. نعم. ووقع كذلك في هذا المعنى في سورة طه في قوله تبارك وتعالى والعاقبة للتقوى. ومعنى ذلك أن عقب الدار التي هي الجنة إنما أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين.
10: نعم سبحان الله. ونفهم أن الوصية هذه كذلك وكأنها للمتقين اللي يحبوا يزيدوا في التقوى، اللي يحب يزيد أكثر في الجانب هذا. وصية الشيخ
11: كل إنسان تقي، كل إنسان مسلم سلم نفسه لله فهو تقي.
10: نعم.
11: تمام. لكن المراتب تختلف، فكل يستسقي من هذا النهر فاللي عنده 10% يطلعها ل 20%, واللي عنده 20 يطلعها يزيد, واللي عنده 100% ربي يجعلني واياكم ممن يجعلهم في هذا الصدد وفي هذا القصد يديم عليه فيترقى في مدارج الكمال. طبعا فما مسألة حبيت نشير إليها في قضية التقوى اللي انت ذكرتني فيها, كيف قلت لي يا أخي هذا فقط لغير المتقين, أما المتقين لا للزوز. ولذلك كأنه ثم معنى آخر أن يكون قوله والعاقبة للمتقين فيها تسلية للصابرين تماما وفيها إشارة إلى أن المتقين من المؤمنين لابد وأن يقيض الله سبحانه لهم من يعاديهم ويناصبهم ويؤذيهم, لأن التقي واقف في باب المخالفة لمن خالف في صفته.
10: نعم.
11: إيش معنى هذا الكلام؟ يعني برشا ناس نحن نقول والله, ونحن بدنا نشوفها يعني ساعة لساعة, حتى المؤثرين على السوشيال ميديا لما تلقاها مثل الناس كل تخدم في الكونتينيو بتاع ديجيتال وكل شيء, تلقاها الناس تضحك أو تعمل إعجاب أو في غناية في كذا, لكن لما إنسان تلقاها يعمل حاجة هكا فيها
10: مختلفة
11: توعية, وتلقى برشا ناس يبدأوا ينبروا يقولوا شنو, وكلكم وليتوا شيوخ أو كلكم وليتوا صلاح
10: تفتيوا
11: وكلكم تفتيوا, هذا الشيطان هو اللي يتكلم على ألسنتهم. فهمت علاش؟ لأنه خالفه, خالف طبعه, خالف ما هو فيه,
10: خالف الحاجة اللي يحب يشوفها,
11: خالف حتى هو اللي في نفسه.
10: صحيح.
11: فالشيطان شنو اللي يعمل؟ من ألاعيب الشيطان هذه من أساليبه إنه لما يجي المخالف تو فما شكون يقول لك معناتها نعرف روحي غلط ربي يهديني.
10: نعم.
11: فما شكون هكا اللي يبدا زاهي باللي هو فيه وفي نبحه من الكبر, شنو اللي يعمل؟ يمشي يتكيك مباشرة. يعني ما يقولش ربي إن شاء الله يصلح حالي.
10: إنه يرى نفسه على صواب ربما.
11: هو راه غالب الأمر. هو فما شكون يرى نفسه على صواب, لكن قليل. فما شكون يقول لك معناتها ربي يغفر لي, نعرف روحي انا غلط, وفما شكون يقول لك شي يهمك بيني وبين ربي, وفما شكون
10: يكبر في الامر
11: معناتها. فهو شفتك المكابره في الامر هذيك باش يخلي الكونتر اتاك نتاعو للانسان للناصح باش يخليه فما اذا يلي, فباش يقول له اسمعني, كأن رب العالمين تبارك وتعالى يسليه ويصبره, كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة العصر قال جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قال وتواصوا بالحق, ما هو الحق؟ هذا الذي آمن به وعمل به تواصى به بين الناس, فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, أمر بالمعروف بمعروف ونهى عن المنكر بغير منكر. طبعا ما هذا الذي سيقوم في مقام الإصلاح كما قال, وهي قدم الأنبياء ومقام الأنبياء.
10: صحيح.
11: ومقام الصالحين والعلماء. لذلك شنو اللي باش يصير؟ باش يلقى معارضة, باش يلقى إيديا, باش يلقى صد. فاش قال له؟ وتواصوا بالحق
10: وتواصوا بالصبر.
11: تواصوا بالصبر. هذا الصبر الذي سيتواصل به, طبعا على أرتاب ثالث سيأتي موضوع الصبر في الوصية نتكلم عليه بالاستفاضة, كأنه يقول له يا عبدي اصبر اصبر على ما أنت فيه, والعاقبة للتقوى.
10: أو لهنا قال والعاقبة للمتقين.
11: والعاقبة للمتقين. أي نعم, والعاقبة للمتقين.
10: قال كذلك في هالوصية وفي هالباب هذا أصحبك الله بلطفه الجميل الله وعاملك الله بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. هنا دعاء.
11: نعم, هذا كله دعاء وهو استلطاف من الشيخ لمن يوصيه.
10: قد لهنا نفهم أن من يوصيه من تلاميذه أو لكل من يأخذ هالوصية,
11: لكل من يعمل بهذه الوصية.
10: سبحان الله. نعم.
11: لكل,
10: لأنه مهم جدا نفهم ونعمل الدعاء
11: لكل من يقرأ.
10: سبحان الله.
11: ونحن قلنا أن الشيخ كان مستجاب الدعوة, يعني كأن الله تبارك وتعالى جعلنا ممن يتقبلون هذه النفحات.
10: يا رب.
11: إيه نعم.
10: يا رب.
11: فالشيخ لهنا من جميل ما فعل.
10: نعم.
11: أنه استهل وصيته بالدعاء والابتهال إلى الله جل جلاله في الدعاء لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشفقة على أحبة حبيب الله جل جلاله, وهذا من علامات المحبة. يعني شوف فما فرق بين أنت لما تجي تكلم تقول له عايش ولدي أعمل كذا كذا, يرضى عليك ما تعملش الحاجة ذيك, رب يفتح عليك يا وليدي هز هذي الفلان الفلان
10: دعاء
11: هذي انت اصلا يعني ألفت القلب قبل ما تبدا
10: صحيح صحيح
11: لكن لما طول النهار اعمل سيب برا
10: اوامر
11: يكره القرايه
10: كرهوهم هما الاوامر هذو اصلا يكرهوه
11: صحيح
10: صحيح
11: خاطر مباشره تشوف الانسان لما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا معاذ وبدا يتكلم
10: نعم
11: فهمت الكلام فسبحان الله هذا من تاليف القلب ومن الجماعة التنمية البشرية يقولوا ما تجعل استاد دو كونفيونس بينك وبين
10: وهي أداب نبوية كذلك
11: ما هذا هو الكلام
10: صحيح
11: شوف أتينا بالحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا معاذ ثم بدأ الكلام
10: نعم.
11: هل فعلت كذا كذا
10: سبحان الله
11: بسم الله
10: يعني لهنا التلطف وهالدعاء كان في البداية وكأنه قبل ما نوصيك هاو الساعة فما دعوات جميلة استقبلها بقلبك
11: صحيح وفما معنى احسن من هك عاده شكون شكون اكثر واحد قلبه على معناتها للسالك ولا الصغير بوه
10: أي.
11: امه
10: يعني. الاب والام نعم
11: اكثر ناس يعني تلقاه مباشره يدعي الولد ودعاء البو والام مستجيب على
10: نعم.
11: فكره برشا الناس ديما نقولوا ما عادش تدعوا على ولادكم بالخايب
10: ما
11: عادش تدعوا على ولادكم حتى كيف تبدا متغش ما تدعيش على ولدك بالخايب وديما حاول انك تدعي على ولدك بالبيه معوذ
10: خير
11: وبركه يعطيك سخطه ولا كذا قل له الله يهديك
10: ربي
11: يهديك ولدي علاش عملت هكا وهكا ربي يهديك نعاودوها الكلمه في فمنا ثم المساله هذه فيه شعور تعرف شنو قبل نحن أظن الحصة الأولى تكلمنا عن الفرق بين العالم وبين الشيخ بين الشيخ
10: نعم.
11: اللي يعطي الدرس وبين الشيخ المربي
10: المربي نعم.
11: الشيخ المربي عنده خصيصة مش موجودة وهي خصيصة محمدية إنه يتعامل مع الطالب قدامه كأنه ابنه
10: سبحان الله
11: فيعمله سويفي ويرد باله ويمشي صلى ولا ما صليش عمل ورده ولا ما عملش ورده قرأته قرآنه كذا
10: متابعة يوم
11: متابعة علاش من يجيبه هذا من السنة
10: احنا قلنا سيدنا عليه الصلاة
11: قلنا كل الكلام مقيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه بهذه الطريقة فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه إنما مثلي ومثلكم كمثل الوالد مع أبنائه
10: سبحان الله
11: إنما مثلي ومثلكم كمثل الوالد مع أولاده مع أبنائه عفوا تمام والشيخ يعامل طلبتهم كأنهم أبنائه والشيخ يعامل من قرأ في هذه الوصية كأنهم أبنائه
10: نعم وهذا كعلش استهل بالدعاء
11: استهل لكامل الناس فقال أصحابك الله أيها السامع لهذه الوصية أصحابك الله أيها القارئ لهذه الوصية باش بلطفه الجميل أصحابك الله وأصل الصحبة ما هي الملازمة
10: الملازمة
11: أصل الصحبة الملازمة تقول صحبت رفيقي أي صيرته ملازما لي تمام أصحبك الله بلطفه الجميل أي أنك صرت قائما على أمر الله تبارك وتعالى تنظر إلى الله جل جلاله في أقوالك وفي أفعالك وتصحب حالك مع ربك أينما كنت فلا ترضى أن يراك ربك في مقام يكره أن يراك فيه فيحل سخطه عليك
10: اللهم احفظنا يا رب العالمين هو الوقت انتهى وإن شاء الله في الحصة القادمة نكمل باقي هالوصية الجميلة يا رب العالمين ربي يبارك لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة زادكم الله فهما وعلما تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
12: من معين الحكمة من معين الحكمة ونفحات أهل الله ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين تهدي القلوب إلى طريق السالكين كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسايم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويأتيكم كل يوم سبت، اليوم هو يوم السبت 26 محرم 1448 الموافق 11 جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة زيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71-136-000. كل مرة نطرح سؤال في هذا البرنامج، وليجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية هذا البرنامج يقول تحية كبيرة برشا للناس اللي قاعدين يدعموا فينا فيها بهذه الجوائز الكتب، الله يبارك لهم، وإن شاء الله ربي يجعل ذلك في سجل حسناتهم، وإن شاء الله ربي يشفع فيهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف من هذا البرنامج ومن هذه الجوائز، نحب نعرف الناس أكثر بسيرة الحبيب، نحب نقرب الناس أكثر لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ربي يشفع فينا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الجوائز الجمعة الجاية أو اللي بعدها على أقصى تقدير بإذن الله نحضرهم ونبعثهم للناس اللي يخذوا معنا الجوائز، حتى اللي يخذها معنا جائزة تمثل في كتاب مصحف للقرآن الكتيب للقرآن الكريم في مصحف الناطق قدرة الربي بإذن الله يصدلوا للدار نتاعه. أبشروا بخير. في بداية هذا البرنامج قبل ما نذكر السؤال المحور، نرحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ نهار سخون ما شاء الله، وطقس ما شاء الله، والناس في البحورات شيخة في البحر، وتاني جبتك معايا اليوم
1: وعملت
0: تبحير وجيت.
1: الحمد لله الحمد لله،
0: عملت تبحير وجيت وبعد جيت.
1: لا قاعد نستنى فيك انت باش تهزني، كيفاش نمشي بلا شيخ اذا ما تجيش منها؟
0: ربي يبارك لك
1: نستنى فيك.
0: واش تحب نمشي ونمشي؟
1: لا كيماش تهزني انت ما ساش نمشي، مو وحدي ما نجم ماشي.
0: ها وسي زوير نهز معانا وكريم ونمشيو.
1: لا لا لازم انت هو الزميم نتاعنا، واختار الوقت اللي نمشيو فيه كذلك.
0: الله يبارك،
1: نعرفك تختار الاوقات الطيبه والباهيه.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. احبابنا الكرام، السؤال لهذا اليوم يقول، خلينا نذكر المحاور قبل. المحور الأول منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس. منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس، كذلك أثر هذا المنهج في حياة الصحابة. أثر هذا المنهج في حياة الصحابة. حسن التخطيط يضمن النجاح. حسن التخطيط يضمن النجاح. هذه المناهج التي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. إذا نحب ننجح في هذه الحياة، ننهج أو نتبع هذه المناهج التي تركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. السؤال يقول، ما هي الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية إلى الهجرة، زوز حاجات زوز فرائض فرضهم ربي سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في السنة الثانية للهجرة. فما هما هذان الفريضتان؟ شيخ عنا في بداية هذا البرنامج ركن صغير، هو ركن جميل لأنه هو بيت، نأخذ بيت من هذا المديح، مديح الإمام البوصيري رحمه الله البردة الشريفة، ونبين ونفسر معاني هذه الكلمات الجميلة وهذه الأبيات. نعم. تفضل شيخ، ذكرنا بالبيت مش نتناوله اليوم. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان. البيت الحقيقي يحتاج كل واحد منا يحتاج إلى وقاية، ولكن أكبر وقاية يحتاج. نعم. الإنسان تحميه في حياته وتحمي أولاده وتحميه في صحته وفي ماله وفي مكتسباته وفي كل شيء وفي علمه، هي وقاية ربي سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الإمام البصيري اليوم سيطرق بابا لم يتعود أن يدخل فيه، وبحرا ليست له يعني شواطئ، هو بحر العقيدة. شوفوا كيفاش الطريقة الذكية واللمسات، يعني الشاعر المتمكن من اللغة كيفاش يتحدث على العقيدة، ولكن بأسلوب بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المنهج البسيط من النوع السهل الممتنع. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يحدث فينا وهو مازال في الغار يتبع فيها منهج، ولكن لهنا مش يدخل دور العقيدة في هذا. فوقاية الله الفعل هذا من وقايقي، فعل معتل من اللفيف المفروق. وقاه الله بمعنى حفظه من كل أذى وأذي، ورب إن شاء الله يحفظنا جميعا.
0: أمين يا رب.
1: أغنت بمعنى أغنى، يغني إغناء بمعنى أجزأه وكفاه ووفاه. مضاعفة الدروع صفة للدرع، قال ابن فارس جمع كثرة للدرع وجمع القلة أدرع وأدراع، أي أن يلبس الشخص درعا فوق درع. وقيل يعني الدروع المنسوجة حلقتين حلقتين، وهي التي تلبس للحفظ من العدو، أي غاية الله أغنت عن حماية الدروع وحماية الحصول. معناها رأى ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هو الدرع الواقي الذي لا تخترقه كل أسلحة العدو. الأطم هو الأطم هو الحصن، جمع أطام وأطوم. الحصن المبني من الحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح ويجمع في القلة على أطام وفي الكثرة على أطوم. معاني هذا البيت.
0: نعم.
1: وقال الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأضعف الأشياء وأقلها وأدناها، يعني مغنية عن أقواها وأشدها. فسخر الله أضعف المخلوقات لتحمي سيد الأنبياء من بطش عدوه وكثرة عددهم وعدتهم أمام فرد ليس معه إلا صاحبه. لذلك قال تعالى إن القوة لله جميعا، فكل ما في الكون رهن إشارة الله، فيتحول إلى جند قوي لا يغلب أبدا ولا تضاهيه أقوى قوة في هذا الكون. وقد حدثتنا كتب السيرة عن الطير الأبابيل.
0: نعم.
1: التي أهلكت أقوى جيش في ذلك العصر وأعتاه وجعلته حسب التعبير القرآني كعصف مأكول. قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والطير الأبابيل هي طير صغيرة الحجم بدرجة كبيرة.
0: نعم.
1: وقد كانت هذه المخلوقات من أضعف خلق الله وأقلها حجما، ولكن قامت بأعظم عمل. فر منه صناديد قريش إلى أعالي الجبال عندما أحسوا بالعجز التام أمام هذا الجيش الجرار، وقالوا قولتهم الشهيرة للبيت رب يحميه.
0: نعم.
1: وحدثتنا كتب التفسير عن جيش النمرود العظيم وكيف استعد بكامل قوته لمواجهة النبي إبراهيم عليه السلام وضربوا لذلك موعدا، فجاء إبراهيم عليه السلام وحيدا في حين سبقته إلى المكان المتفق عليه جيوش جرارة، فاستهزأوا به ونظروا إليه نظرة ازدراء وقلة، فأرسل الله حشرة البعوض فدخلت عبر مناخرهم إلى أجسامهم القوية وفتكت بهم أي فتك، وصاروا يضربون أنفسهم بأيديهم. قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم حتى فنوا جميعا. نعم. ونصر الله نبيه إبراهيم عليه السلام بأضعف المخلوقات. وفي هذا الصدد لم يعد البصيري مجرد شاعر متمكن من اللغة العربية يقدم صورا شعرية رائعة يؤرخ بها لأحداث السيرة، وإنما طرق مسألة هامة تنبني عليها إيمان المسلم الحق، وهي العقيدة، إذ هي الوعاء لكل الأعمال الصالحة. فمفهوم القوة لم يعد يقاس بالجاهزية المادية.
0: نعم.
1: وكثرة العدة والعتاد وتوفر أسباب القوة المادية، فهذا يخص غير المسلم. أما المسلم فإنه يجمع هذه العناصر المادية ليس اعتقادا فيها، وإنما من باب الفعل الشرعي المطلوب شرعا، وهو الإعداد قدر الاستطاعة
0: اتخذ الأسباب.
1: نعم. الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. أما الوقاية والنصر والفوز والنجاة فإن هذه المسائل كلها موكولة إلى خالقها وإلى رب الأسباب. وقد طرح الإمام البصيري مسألة الاعتماد على الأسباب أم على مسببها، فخلص بطريقة الشاعر المتمكن إلى تبيان الحقيقة بأسلوب يمكن وصفه بالسهل الممتنع، فبلغ الفكرة بأدق العبارات وأبان المعنى المراد بأوضح الأساليب. فالاعتماد كله على الله، وإنما الأخذ بالأسباب يدخل في باب الاستجابة للطلب الإلهي.
0: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. أنت قلت الإمام البوصيري رحمه الله بلغ الفكرة.
1: نعم.
0: ببيت
1: من الشعر تحدث على العقيدة الكل وخذاف ووضحها بدون لا مطول ولا كلام طويل ولا حد شيء، بأبسط ما يكون. بش يقول لك في جملة واحدة: اعتمد على الله فتكون أقوى المخلوقات. وراه الأسباب الكل هذه.
0: نعم.
1: نأخذ بها من باب الاستجابة للفعل للطلب الإلهي. يعني ربي قال خذوا بالأسباب.
0: المسلم عندما يريد أن يبلغ فكرة،
1: نعم،
0: لازم يحضرها برشا أشياء.
1: لا، العكس تمام.
0: برشا أشياء.
1: العكس تمام. الصحابة قالوا: كنا نخرج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعد ما قال على أطراف أصابعين.
0: نعم.
1: فالإنسان المسلم الحقيقي المتمكن من اللغة العربية والذي يبلغ فكرته بأقل ما يمكن من العبارات، لأن الدقة لا تكون إلا عند العظماء والمتمكنين من اللغة. ولذلك الإمام محمد طاهر بن عاشور يقول: إذا حاردتم أن أكلمكم في 10 دقائق فأعطوني 15 يوم لأعد نفسي. 15 يوم.
0: نعم.
1: تعد نفسي، لأنه سيختار الكلمات التي تطرق القلب وتطرق العقل، ثم تفتح القريحة حتى تفهم الفكرة فهما دقيقا وفهما عميقا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إلي كف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك.

أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة. الله

0: حبايبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية من القلب إلى القلب. كنا نسمع الشيخ البراق رحمه الله، هذا الرمز، رمز تونس، إن شاء الله ربي يرحمه ويشفع فيه القرآن الكريم، كان يعمل في دعاء جميل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليني نقول تحية للناس كل اللي قاعد يكتبوا لنا في الرسائل، والناس اللي ما وصلتهمش الجوائز بإذن الله توصلهم. عنا ربح علوي تقول أنا من قفصة البي عندي جائزة ما وصلتنيش، نقولها هي ربح قدرة ربي تويذ الله السميع العليم، الجمعة الجاية ولا اللي بعدها توصلك. تحية للناس الكل. للتواصل معنا 71 130 000. نعيد السؤال، يظهر ثم شكون مفهمش السؤال. قلنا ثم حاجتين اثنين، فما هما الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة؟ ثم زوز فرائض فرضهم ربي سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية في السنة الثانية للهجرة، فما هما الحاجتين هذوما وشنو هو؟ اللي يعرف الحاجتين يذكرهم اليوم إن شاء الله. عندنا جوائز كذلك. خلينا الشيخ توا نبدأ في المحاور. المحور الأول منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس.
1: نعم.
0: كيف كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يربي النفوس؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت ما جاء ما جاش بالجهاد وما جاش بالحكايات هذه، أول حاجة بدأ بها هو رب النفوس. زرع الأخلاق، زرع المبادئ، زرع العقيدة. قعد 11 سنة هو يزرع في العقيدة ويربي في الأصحاب نتاعه، هو يزرع فيهم في البذرة الطيبة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر في العقل البشري والقلب مع بعضهم، لكن الميزة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحاجة التي تفرد بها يعني عبر 14 قرن، اللي هي أنه يخاطب العقل والقلب ويحدث بينهما تفاعل. فالإنسان المسلم تدفعه الصيح يقتنع بعقله، ولكنه يعرض المسألة على قلبي، فقلبه شي عمل لها حطها في الوعاء انتهى، ثم يصبخها بصبغة العقيدة، وأن هذا الفعل يرضاه الله ورسوله. وعلاش نقوله أنه يحول من عقله إلى قلبه؟ لأن العمل الشرعي لابد أن يكون جوهره حب لله وحب لرسوله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم، والحب يصنع المعجزات. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام مع خيرة من أصحابه، كانوا داخل منزل مغلق، فقال تمنوا على الله، فقال أحد الصحابة أتمنى أن يكون هذا البيت مملوءا ذهبا. ها ذهبا ليش؟ قال وأنفق كل هذا الذهب في سبيل الله.
0: نعم.
1: فتكلم صحابي ثان وقال أتمنى أن يكون هذا البيت مملوء بأكمله مالا، وأنفقه في سبيل الجهاد وأعلاء كلمة لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: فنظر سيدنا عمر بن الخطاب، هذا الذي يستشف الغيب أحيانا، شو معناه؟ لأن العلم العقلي يبقى في حدود المشهود، أما العلم الذي يتفاعل فيه القلب والعقل مع بعضهم أراه ربي سبحانه يولي يستشف الغيب. ولذلك سيدي بشير ثم حاجة مسألة هام، عندما نتعامل مع سيرة رسول الله أو مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نفهم شيئا أساسيا.
0: نعم.
1: اللي هو راه الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فيه جزء من المشهود، ولكنه يحيل على المغيب وعلى عالم الغيب. فرد بالك تقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقام اللفظ فقط، بل يدعوك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجاوز اللفظ إلى المعنى، ثم إلى أين؟ إلى الأسرار. فإذا نجحت في المرتبة الأولى والثانية والثالثة يحولك الله إلى مقام الهداية، وهذا أعلى المقامات الكل، من حديث فقط توصل إلى مقام الهداية. فتكلم سيدنا عمر الخطاب وقال أتمنى على الله أن يمتلئ هذا البيت برجال. شنو الرجال هذم؟ رجال مثل عبد الرحمن بن عوف في العطاء، رجال مثل سيدنا علي في الشجاعة والإقدام، رجال مثل أبي بكر الصديق في ماذا؟ في فقهه لقلب لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدا يعدد في الانواع هذا. قال له علاه؟ قال لان المال والذهب والعده والعتاد لا تساوي شيئا اذا لم تجد رجالا ترفعها. اقصد الناس كيفاش يفكر، وهذا نعم. هو ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه استثمر في العقل والقلب البشري. لذلك دراسه السيره ودراسه السنه النبويه ماذا يجني منها الانسان. تو واحد يسمع فينا يقول بالله هاتوا نتبعك، هي هاتوا نسمعها السيره كله، نعمل ونقرا اي شنو مش العاجل تو في الدنيا، وأن الله يحيي هذا القلب بنور الإيمان. فعندما يسمع كلام لا يسمعه بأذنيه فقط، وإنما يسمعه بقلبه، لأن القلب حي. عندما يرى ويبصر الأشياء لا يراها بعينه، وإنما يراها بقلب، وهذا عين البصيرة. عندما يتكلم لا يتكلم بلسانه، وإنما ينطق بفؤاده، وما استقر في قلبه من حب لله وللرسول. هذه الميزة نتاع الناس الربانيين. أنا ما حشتيش بعلم، ناخذه من عند إنسان عنده علم جاف فقط، فهذا يتبخر ويمشي على روحه. أنا حشتي أني نتعلم عند إنسان رباني. وش معناها صفة الربانية هذه في العلم؟ هو أنه مربوط علمه بقناة العلم اللدني عند الله. وقتاش يتربط؟ اللي يسمع فيني يقولك وقتاش تولي أنت مربوط؟ عندما يحيا هذا القلب، ويصبح هذا القلب يتشوف ويتشوق لله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة واحدة نفسر بها الفكرة هذه الكل جابوها الصحابة، مش من عندي أنا. عندما نزلت فرضت الصلاة أش قالوا الصحابة؟ ما قالوش يا ربي كيفاش احنا كنا نصلي في ركعتين الصباح وركعتين العشية ومرتاحين ونسرحوا على رواحنا في النهار وخفيفة وما فيهاش برشة عب وما فيهاش أش قال؟ فرحوا جميعا ورفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا كلمة أخرى بعيدة، قالوا لقد قضيت حاجاتنا. إيش معناها؟ يعني فهم عميق جدا. رأوا في الصلاة 5 مرات، قالوا ذيك قضيت حاجاتنا. ليش؟ لأن ربي استدعانا 5 مرات، استدعانا باش يعطينا، استدعانا الكريم، هو اللي حدد الوقت وهو اللي حدد المكان، يزم يكون مكان طاهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، مش في البلايس. هو الذي حدد الكيفية، هو الذي حدد العدد، قديش صلي من ركعة، هو اللي حدد كل شيء. معناها راك أنت استدعاك ربي باش يعطيك، أما قالك أدخل كيما وريتك. إذا تدخل بغيري من غير هذا الباب، تنقز من الشباك وتجي من وراء وتنقب في الحيط وكذا، راك مش تاخذ حد شيء، تخرج من الصلاة كأنك لم تصلي تولي وحد. فشوش عمل؟ رفعوا أيديهم وقالوا لقد قضيت حاجاتنا. يعني خذوا المرة الأولى من الصلاة شافوها أن طريق معراج إلى السماء وباب للدخول على الله، وباب كبير ياسر للعين عطايا الرحمة. هم الصحابة كيفاش فهموا؟
0: نعم.
1: فهموا حاجة أخرى. علاش فهموا الفهم هذا؟ لأنه فهموا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر في عقولهم واستثمر في قلوبهم، فتربطت الوحدة. الكلام هذا هو كلام قلبي، راهو ماهوش كلام عقلي.
0: نعم.
1: لأنه عقليا كي تحسبها بالعقل هي أعباء، هي تحمل، هي أثقال، هي مسؤولية، هي تعب، هي شقاء، هي مشقة. لأنك أنت مش تتوضى، وبعد ما تتوضى يزمك تصلي، ويزم تقوم في الصباح أو ما 3 نتاع الصباح، ويزم كذا ويزم كذا. هذه بالعقل لا تولي متعبة، لكن الكلام هذا قضيت حاجاتنا، تكلمت قلوبهم. ولذلك ريت كيفاش نفهموا كلام الصحابة وكلام السلف الصالح، لا نفهمه بجفاء، وإنما نفهمه بقلوبنا حتى يلتقي الفهم تاعنا بفهم السلف الصالح. يقولك أنا السلف الصالح، أنت ما زلت بعيد، أنت ما عندكش قلب وتحب تفهم أصحاب قلوب، أنت ما عندكش حب وتحب تتكلم على أهل الحب، أنت ما عندكش يعني التشوق وشوق لله وتحب أنك تفهم أهل الشوق، ما تنجمش تفهم، لأن المسألة مسألة ذوقية.
0: نعم، شكرا شيخ. أنا عندي رسالة لنا نحب نقولها. أنت قلت سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم استثمر في العقل
1: والقلب.
0: به. وقلت أن سيدنا عمر وأبو عبيدة والصحابة تمنوا، قال من النبي صلى الله عليه وسلم تمنوا وتمنوا، وأنا كذلك أتمنى كل إنسان يسمع فيا، كل مرأة، كل رجل يسمع فيا، عنده وليد ولا بنية يحب يولي كيما سيدنا عمر كيما عبيدة وكيما الصحابة، يستثمروا فك الصغيرات.
1: صح ربي يبارك
0: لأني أنا نخرج الصباح ما ثلاثة صباح السعدين نمشي نقوم الصباح الري تو في الوقت هذا الدنيا صيف الري صغيرات أولاد صغار وبنات صغار عمرهم 12 و13 و15 سنة في الليل يعمل في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نتساءل أين البو أين الأم أين الأخ. صح. نطلع في الحافلة كذلك الري أشياء الري حتى اللي يسوقوا في الحفلات متقلقين كيفاش الصغيرات يلعبوا يكسروا في الحفلات وينقزوا ومشي البحورات لا بو لا أم لا أي وين البو الأم معناها البو الأم استقالوا هنا في باش يربيوا على التربية باش يربيوا أولادهم بنياتهم هذوك لهم الجيل هذوك الصغار لهم ضحية هذا هذا المجتمع. لا تحب تستثمر أنت تحب تربح في هذه الحياة الدنيا وفي الآخر قدام ربي سبحانه وتعالى المجتمع الأمة كيف كيف تنهض الأمة الأمة تنهض بالمجتمع.
1: نعم.
0: والمجتمع كيف ينهض ينهض بالأسرة والأسرة.
1: نعم.
0: كيف تنهض.
1: نعم.
0: تنهض بالبول والأم.
1: نعم.
0: إذا أنت يا بو يا أم استثمرت في وليداتك في بنتك في ولدك استثمرت فيهم حاجة باية.
1: نعم.
0: لم هذوكم باش يأثروا في المجتمع.
1: نعم.
0: والمجتمع باش يأثر في الأمة.
1: نعم.
0: باستقابل ربي سبحانه وتعالى أنت استثمرت في عائلتك.
1: نعم.
0: ونحن توا عنا عطلة صيفية.
1: نعم.
0: ما شاء الله معناها.
1: نعم.
0: وعنا بحورات وعنا عنا عنا عنا.
1: نعم.
0: لكن ميسالش نذكروا اللي نحن تولها معنا دور ثقافة.
1: نعم.
0: وعنا مدارس قرآنية.
1: نعم.
0: فروع ومدارس. نعم. وجمعية قرآنية. ميسالش كنستثمر أولادنا
1: استثمر في عقله
0: نهزوا نهزوهم مرة في الجمعة ولا مرتي في الجمعة يعملوا سويعة ولا سويعتين قرآن.
1: نعم.
0: في مدارس قرآنية.
1: نعم.
0: نستثمروا في صغيراتنا.
1: نعم.
0: هكاك نجم ونصلحوا نحن من أنفسنا نصلحوا من العائلة نصلحوا من المجتمع ونصلحوا من المدرسة كذلك ونصلحوا من الأمة هذه لأن بالحق لا تري جيل جيل له ضحية.
1: نعم.
0: أنا في الجمعة هذه قابلت بنية للأسف الشديد تتعامل في تتعاطى في أشياء خايبة برشا عمرها 15 سنة نحكي معها تقول لي تقول لي ضيعوني شكون ضيع شباب ضيعها كيفاش هي تصاحب وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب متذكرك في الله رؤيته.
1: نعم.
0: إذا أنت صحبت الباهي لك باش تجني الباهي
1: فكل صحب... مقارن بالمقارن يقتدي.
0: نعم.
1: يقتدي ما فيش
0: وإذا صحبت الخايب أنت لك باش تجني الخايب سواء أنت كبير صدقني حتى كذا أنت كبير مرأة كبيرة وراجل كبير وراشد بعقلك وكل شيء وصاحب ناس خايبين لهم باش يجزوك للخايب.
1: نعم.
0: وعندنا كثير من من الأمثلة في هذا الشيء.
1: نعم.
0: معناها ولهذا شوف ولدك شكون يتبع شوف بنتك شكون تتبع
1: وشكون يخالط
0: وشكون يخالط
1: وشكون يسهر وشكون يمشي وشكون يجي
0: بالله نحب نسال حاجه انا بنتك عمرها 15 سنه ولا ولدك ماضي 3 نتاع الصباح في الشارع يسهر
1: ايش يعمل
0: في الشارع وينك انت يا بو يا ام يا اخ وينكم وينكم ولا حتى انت خليني نقول من انت تسهر ماضي 3 نتاع الصباح ولا ساعتين في قهوه قاعد ساهر يا اخي تخدم ولا ما تخدمش انت معنى انا كي نمشي نخرج الصباح مثلا نتاع الصباح نلقى القهاوي كلها معبيه ما
1: شكون شنو معمل
0: شكون
1: باش تمشي باش تعمل فيها
0: حاجه وبعدين نقولوا البلاد بركت بعدين نقولوا اقتصاد تهلهل مشى انت كي تسهر ماضي 3 نتاع الصباح وقتاش ترقد وقتاش تمشي تخدم معناها الناس كل ما تخدمش يسهر يمشي يمشي يروح يرقد
1: ايش باش ما عادش ينتج ما عادش يقدم ما عادش يعطي ما عادش يحدث إضافة ما عادش يجتهد
0: وله ربي سبحانه
1: ما يستجيب.
0: نعم وله ربي سبحانه وتعالى بس يسألنا على هذه الطفولة مش على خاطر أنت تري ولد ضايع في الشارع تقول شمني فيه ما هوش ولدي ما هوش بنتي نرفع يدي مهمش فيه خلي يكسر خلي يعمل لك مسؤول عليه كلكم.
1: نعم.
0: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي.
1: نعم.
0: لا ربي سبحانه أنت بش يسألك يا كبير يا حكيم لو بش يسألك على الشارع.
1: نعم.
0: بش يسألك على المجتمع بش.
1: نعم.
0: يسألك على المدرسة على المدرسة.
1: نعم.
0: بش يسألك على هذه الأمة ماذا قدمت للأمة.
1: نعم.
0: بش يسألك على الإنسانية ماذا قدمت للإنسانية.
1: نعم.
0: تري جوز صغيرات يتعارك ولا جوز تعارك خلاص تفرج عليهم.
1: نعم.
0: تري واحد يعني في حاجة خايبة خلاص تفرج عليه.
1: نعم. ربي إن شاء الله يصلح حالنا وحال الأمة جميعا إن شاء.
0: نعم.
1: الله وما نبقاش في مستوى الدعاء ولكن.
0: نعم.
1: نمر للفعل
0: الدعاء ما عنده ما يعمل يا شيخ
1: الدعاء بلا فعل هو سخرية
0: تقعد ادعي وصلي واعمل أنت سيب ولدك يمشي يضيع فيها واعمل قيام ليل قل ندعي له تو ربي نجح وتو ربي وراء يدي يعمل قيام ليل وصيم وادعي الغدوة إذا أنت ما تطبقش ما تستثمرش في ولدك ما تنهيش ولدك ما تعلموش ولدك ما تقولوش هذا حلال وهذا حرام وهذا يجي هذا ما يجيش
1: هذا سوء فهم.
0: نعم.
1: وخيانة للمعنى.
0: نعم.
1: لأن المعنى المطلوب منه هو أن تفعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
0: ديما الإيمان مع الفعل
1: إيمان الإيمان الصحيح والذي يحيلك على العمل.
0: نعم.
1: مش الإيمان الصحيح هو اللي يخليك في تركينة وتدعي الليل والنهار. ادعي للصباح ما عادش تسكر عليك ثم لأنك ما فهمتش، لأنك تحب تدخل من الحيط، الباب قدامك وانت ماشي الحيط، الباب والمفتاح عندك وانت شاد تكسر في الحيط ما تمشيش. هاو ناخذ حاجة أخرى، كيفاش تستثمر حتى في السلف الصالح.
0: نعم.
1: الإمام الحسن البصري وابن سيري كانت ما بيناتهم ديما ما بيناتهم حساسيات بلغتنا احنا تو، لأنه الإمام ابن سيرين ليس بعربي قح، وإنما نعم. من الموالي، وكانت العائلة نتاعه كلها حياك، الحياك معناها خياط.
0: نعم.
1: واللي يخدموا هاي ورثناها احنا يعني ابن عن جد، هذه الحكاية أنه نحتقروا المهن، ولكن ليست هناك مهنة ما كانت في سبيل الله وما كانت حلال ليس كلها شريف، فكانوا يحتقروا، معناها يعتبروا الواحد أنه أصحاب المهن هذه اليدوية أقل درجة من الأخرين. فالإمام الحسن البصري كان نهار من نهارات يقرب إذا بي
0: نعم.
1: في ليلة من الليالي شوف في روحه رؤية، الرؤية دي شنو اللي شافه، شوف كيفاش مش يتعامل ابن سيرين وهذوما الناس كيفاش مش يتعاملوا بالعقل وبالقلب في نفس نعم. الوقت. شاف الرؤية أنه عريانا ويمسك بيده عصا، والعصا هذا كرم الله السامعين يشير به إلى قمامة يبعدها بعصا، يبعد في القمامة بالعصا وهو عريانا عريان تمام. احتار في أمره قال شنو التفسير نتاعها، ما نجمش يفسر، اختار واحد من تلامذته وبعثه لابن سيرين. مشى لابن سيرين قال له يا إمام في الحلقة نتاعه، وتخل بعد ما قرر شوية اتكلم، قال له يا إمام راني رأيت نفسي البارحة عريانا وبيدي عصا أشير به إلى قمامة أبعدها.
0: نعم.
1: تلفت له مليح قال هذه ليست رؤياك وإنما هي رؤيا إمامك. قال له برا استدعي لي الشيخ نتاعك الحسن البصري.
0: إن القلوب إذا شفت
1: رفعت بينها الحجب.
0: نعم.
1: قال له هذه مش نتاعك أنت، خطياتك، أما برا جيب لي الشيخ نتاعك. الإمام الحسن البصري شو كيفاش هما ما بيناتهم
0: نعم.
1: حزازيات، لكنها عند العلم مثل ماشي كلام، يعطوا للناس ينزلون الناس منازلهم وأقدارهم. شا عملنا سيدي؟
0: نعم.
1: الإمام الحسن البصري جاء للحلقة هي بيد وقف قدام ابن سيرين، قال وقت اللي وقف قدام ابن سيرين هما بيناتهم حزازية، إيش عمل ابن سيرين وقت اللي شافه مقبل على الحلقة نتاعه، ترك الحلقة وقام إليه يضمه إليه، يعني يقبله يضم. شوف ناس معنا
0: نعم.
1: قلوب قطر صافية، والذين سبقون بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
0: آمنوا
1: إن ربنا إنك رؤوف رحيم.
0: نعم.
1: خرج له حمد قال له بالله مش نسك سؤال واحد سهل، كيفاش عرفت اللي هذيك الرؤية ما تكون كانت عيان وما يش انتع التلميذ؟ قال له والله لا أعرف في زماني رجلا أتقى منك، فهذه الرؤية هذه
0: نعم.
1: ما تكون إلا لرجل تقي مثلك.
0: نعم.
1: تتصورهم متعاركين وخسر هو بيش يمدح فيه، لأنه قلبه تربى على الحق وعلى الحقيقة وعلى قول الصدق. هي قال له تو فسر لي، ما سألش يا سيدي بارك الله فيك، أخسر كيفاش ردوا معناها؟ قال له ما لا أعرف في زماني رجلا أتقى منك أن ربي سيهب هذه الرؤية.
0: نعم.
1: قال يا إمام أراو عريان أنت زهدت في الدنيا حتى تنصلت منها ولم يبقى ولم تأخذ منها شيء، والعصا قال العصا ذلك دينك، هي وك القمامة اللي تبعد بي. قال إنك نزعت الدنيا من ظاهرك ومن باطنك ومن قلبك وحطيتها قدامك في القمامة وشديت العصا، هو ذاك الدين تبعد به الدنيا عنك، الدنيا هي قمامة. فكيفاش تعاملوا هذم؟ تعاملوا بحاجتين، تعامل بعقله، ولكن التفسير هذا لا يمكن إلا أن يكون نابعا من قلب. ما بالعقل لا، بالعقل لا يمكن أن توصل إلى هذا التفسير، ما توصلش التفسير هذا إلا إذا كان عند قلب يشف عن الغيب ويفهم مراد الله، والقلب هذا متصل بقناة إلهية، بالقناة هذه اسمها المتقين باب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، لأنه ربط قلبك بماذا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى. كان جاء إنسان مجرد عنده حامل لعلوم لن يستطيع تفسير ذلك، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كيفاش يطرح المسائل باش شوفوه، باش احنا كما كنت تحكي هذا على البيان، أحيانا يقول الأولياء يقول لك ما عنديش طريق، تا تتبعت وتعرف الطريقة كيفاش ناخذوها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه لأنه اللي مصحح عليها وقال رأي صحيح الطريقة هذه شكون؟ هو رب العزة.
0: سمحني شيخ، اللي يقول ما عنديش طريقة، سؤال بسيط على الأخر، يا أخي جدك وباباك كيفاش ربوك؟
1: ما هو يجاوبك يقول لك ربوا أولادكم لزمن غير زمانكم، هذاك كان الواقع نتاعهم ليس واقعنا نحن اليوم.
0: معناه؟
1: ما كانتش ثم هواتف جوال، وما كانش ثم تلفزيون، وما كانش كذا وما ولا غير ذلك. لكن كان الشارع يربي، لكن والمجتمع يربي.
0: سمحني سمحني،
1: كان
0: لكن الظروف كانت أصعب من هكا.
1: كانت أصعب ماديا
0: الظروف.
1: نعم.
0: كانت أصعب من هكا.
1: نعم.
0: ما كانش عندك أنت تابلت تستقر فيها ولدك، وإلا تلفز وكل شيء. نعم. تسمع ولا تليفون. هذا لو التليفون هذا وسيلة أداة، سلاح ذو حدين، يا تؤجر علي يا تأثم علي.
1: كانت لكن بيت... المشكلة احنا هاي نقطة واحدة، أنها الثورة هذه التكنولوجية سبقتنا بكثير عن الثورة الثورة العقلية.
0: لا شيخ،
1: ولذلك احنا بقينا تابعين وليس متبوعين.
0: ما عرفناش نستعملوها ثورة تكنولوجية. ما ثم حتى حاجة هي أقوى من عقل البشر.
1: نعم.
0: وما ثم حتى حاجة أقوى من القرآن الكريم.
1: نعم.
0: وما ثم حتى حاجة أقوى من السنة النبوية. وكل شيء اللي توا حاضرين واللي فات واللي توا اللي عايشون القدام شوي هو قال عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لكن نحن كيفاش نستعملوه؟ الناس اللي صنعوا هذه الثورة، اللي صنعوا الثورة، يخي هم عباد، نحن منش عباد.
1: نعم.
0: معناها خدت هم كي صنعوها نحرفوا كيف نحن؟
1: لا بالعكس، هم استغلوها فيما يفيد وينفع وما يبني ويشيد.
0: صحيح. ولهذا ما ثم حتى حاجة، ما ثم حتى مشكلة ما عندهاش حل.
1: نعم.
0: كل مشكلة لابد لها حل.
1: يلزم ثم عزيمة.
0: نعم.
1: وثم إرادة، إرادة تغيير نحو الأفضل. ولذلك.
0: نعم.
1: ربي سبحانه قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علاش ما قالش لا يغير الله ما بنفس حتى تغير نفسه؟ علاش؟ لأن المسألة، إنها المسألة من جانب الطرح الإسلامي، إن هذه أمتكم أمة واحدة. الإسلام وقت اللي يخاطب بالأمة الكل، ما يخاطبش الأفراد فقط، لأنك وحدك ما تنجمش تتغير. ما تتغير كان ما تولي مجموعة كاملة مع بعضهم. لا يغير الله ما بقوم، جاءت جمع، حتى يغيروا ما بأنفسهم، جاءت مجموعة كذلك. لأن التغيير لابد أن يكون جماعيا، أنت تحس به وأنا نوعي به وأنت تحمل وأنت تحمل، ونمشي كل في نفس الطريق، يولي الصعب سهلا والمستحيل ممكنا. هذه.
0: نعم.
1: المشكلة وين؟ لأنك وحدك يولي مستحيل، لكن بالجماعة يولي ممكن، والصعب قدامك أنت صعيب بتجم تتجاوزه، لكن بالمجموعة يولي سهلا ويسيرا وفي المتناول.
0: شيخ أنت مع التغيير وضد، نحسك الصعب فيها على الناس اللي بيش يسمع، يسمع الكلام تقول فيه، يقول لك يا أخي أنا من المجموعة اللي معايا، المجموعة اللي معايا ما غيرش حتى ما نغيرش.
1: لا مغير
0: مش
1: مع
0: بشرط
1: بعضنا.
0: يا شيخ،
1: مع
0: بعضنا.
1: مع بعضنا نمشي.
0: نعم نعرف مع بعض، لكن ما هوش شرط أنه ينغيروا المجموعة يا ما نغيروش. معناه أنت في بلاصة، في معك عشرة من الناس، عشرة من الناس خارجين على على على على السطر، معناه أنت جهد جهد جهد ما حبوش تبعوك، تمشي معاهم في التيار ولا تغير روحك؟
1: لا ما تمشيش لأنك
0: تغير نفسك ولا
1: ها وش تعمل انت؟ تعاود تختار طريقة أخرى، تجدد الطرق، لأن المشكلة أنه ربما طريقتك هذيك لا تصلح مع الناس هذم، ولذلك إيش يعمل؟ يغير الطريقة الثانية، يعني يبدل حاجة أخرى. وهذاك علاش نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق، في مناهج التربية. ما نقولوش عنده منهج واحد، صحيح ينطلق الكل منيه؟ من القرآن ومن السنة، ولكن الطريقة العملية عنده طرق كثيرة. وهاك علاش توا احنا شفنا بعض الطرق هذه، واليوم مش نشوفوا بقية الطرق، لأنه العباد كل مش كيف كيف. ينجم واحد مجموعة فيها 20 و50 واحد تنجح معاهم طريقة واحدة، وثم عندك 10 بركة أشخاص، لكن يلزم تستعمل 5 طرق باش تنجم تنجح معاه، لأنه سبحان الله كل واحد. قال ابن خلدون الإنسان ابن بيئته، ابن البيئة انتاع، لابن أسرته، رأوا ابن البيئة نتاعه. البيئة نتاعه متغيرة بدرجة كبيرة ومختلفة وفيها تناقضات كبيرة، ولذلك نحتاج إلى تجديد الطرق.
0: فرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي مشهود بيئة قريش،
1: هي بيئة قريش لكنها كانت انسجام عام تقريبا بصفة عام. وعلاش كمشي للمدينة؟ غير من المناهج وغير من الطرق، ولا يتعامل بطريقة أخرى، ولا يستعمل أساليب أخرى، ولا يقترح في حلول أخرى. ولذلك كثرت الواحد القرآن التشريعي كل بداوين، بدأ في المدينة، لأنه في في في مكة قاعد لاهي بحاجة واحدة اللي هي الأساسية العقيدة، بناء العقيدة. لذلك ترجع
0: القرآن في العقل المكي، نعم،
1: كله يقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، شوف الكل لإلاف قريش إذا زلزلت الأرض زلزالها والسماء والطارق، كلها تتحدث على شنو؟ تتحدث الكل على العقيدة، بناء العقيدة، لأنه عنده حاجة واحدة قاعد يمشي فيها. وقت مشي للمدينة تشعبت، ولد أوس وبعد خزر وبعد بني النضير، بني قينقاع، بني خيبر، بني يعني تغيرت، بني قريظة تغيرت، ولو ثم مجوس، ثم ناس معناها يعني حايدين تماما، ثم كذا تغير، ثم منافقين ما كانوش موجودين في في في مكة ولو توجدوا في في في المدينة. تغير الأساليب نظرا لتغير الأشخاص والناس المتعامل معه. ولذلك نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة هذه طريقة طرح المسائل. كيفاش يطرح المسألة؟ الطريقة هذه تعبر عنها في علوم التربية الحديثة بالطرق النشيطة. كيفاش تتمثل هذا المنهج في طرح المسألة وربط التواصل القوي بين السائل والمسؤول؟ عنده مسألة، أول حاجة السح يربط بين اللي جاب السؤال وبين اللي مش يجاوبه. كيفاش يربط ما بينات؟ فتح ذهن المتلقي وتركيز اهتمامه على الإجابة. عاوش نعطي مثال حي على ذلك، وإحداث حالة من النشاط الذهني. الرسول صلى الله عليه وسلم طول يخاطب، أول حاجة يخاطب في الإنسان ذهنه، وقت اللي يتحرك الذهن متاعه يعطي الإشارة للقلب باش يبدأ يخدم. ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في صور متعددة لتعليم الصحابة، مما كان له كبير الأثر في حسن الفهم وتمام الحفظ، وليس طرح السؤال لمعرفة الإجابة. كيفاش يطرح سؤال مش غايته يعرف الإجابة؟ هو يعرفها الإجابة، فأحيانا يكون لمجرد الإثارة والتشويق، يطرح سؤال لمجرد أن يعني يثير السامع ثم يشوق إلى ذلك ولفت الانتباه، فيكون السؤال بصيغة التنبيه. ومثال ذلك، مش ياخذ مثال على هذا، نعم، مش ما يكونش كلامنا نظري. مثال ذلك ما رواه،
0: نعم خليني نقص عليك ديما سامحني، هذه الأمثلة نخلوها نرجعها لبعد الفاصل بإذن الله، نعم، العليم. أحبابنا الكرام، السؤال يقول: ما هي الفريضتان اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة؟ جزء حاجات فرضهم ربي سبحانه وتعالى في السنة الثانية للهجرة، أذكرهم مذبين اللي بيش يذكر
1: الحاجتين
0: الضمة، نتصلوا على 71-130-000 71-130-000 فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله محروم اللي متمتعش بالصلاة على النبي، صدقوني اللي متمتعش بالصلاة على النبي وبسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له محروم. وقولوا له أراجع نفسك، لأن الصلاة على النبي هي غذاء الروح. الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم هو غذاء للروح شيخة.
1: نعم شوف، مش غذاء برك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو حياة، تحب روحك حي وإلا ميت، واحدة من الاثنين. نعم. فالعيش برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، هي الحياة. نعم. الحقيقية. الصحابة كانوا يتنفسون روحا، روح محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يكاد الواحد منهم يفارق مجلسه حتى يترك قلبه في ذلك المكان ليعود إليه سريعا، كي يخرجوا من عندهم. كان يصوروا أنفسهم أنه خلوا قلوبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن سيدنا ثوبان عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدم فيه، ويقول له يا رسول لقد استوحشتك، هذاك علشان أنا ذبلان وعلشان أموري تعب. قال له راني معاش النجم نصبر أني ما نملاش عيني بيك، يعني ما نجمش أنه نعيش لحظة ونبدأ نتنفس وانا عيني ما هيش موجودة به. حتى ولو ندخل الجنة انت مش توجد في مكان عالي وانا في مكان اخر، الجنة ما تحلاش لي، ما تحل الجنة كان وقت لي نبدأ انت بجانبي. فاطلع الله على قلوب هؤلاء، القلوب النقية، قلوب الانقياء والاتقياء والاصفياء، فانزل قرآن يتلى فيهم الى يوم القيامة. اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقة، لأنهم فهموا أن قلوبهم ولت عايشة تتنفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الروح اللي يأخذوا منه الحياة نتاعها. بلاش هو ما ثماش كل شيء. لذلك يقول واحد من الصحابة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا على الجنة فكأننا نعيش نرتع في حياضها، نرتع في حياضها، يعني ما يحتاجش باش يقسم لهم وإلا باش يوريها لهم صوتا وصور، لا، مجرد أنه يتكلم عليها هم عايشين في حياضها. ونخرج من عنده وين ماشيين؟ ماشيين للنفاق. قال له راني مشيت مش نافق، أنا خرجت من غادي، لأنه خلى قلبه غاديك، لأنه يحس في روحه هو متفرهد وقلبه خلاه وين؟ خلاه في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الجنيدي في نهار من نهارات، الإمام الجنيدي قاعد معناه يربي في نفسه على هذه التربية.
0: نعم.
1: فنهار من نهارات وهو في معناها في وقت السحر قبل أذان الفجر، شبيه بدأ يركع لله. قالوا يا وقت اللي بدأ جاء مشي يركع، يحس في روحه كأن قلبه شبيه خرج من بين ضلوعه وسجد قبله. فبعد ما كمل الصلاة جاء يجري إلى خالها حاتم الأصم، ووجهه ممتقع كأنه واحد كان يعمل في دار العملية، في بيت العملية.
0: نعم.
1: إيش بيه؟ قال له يا خال راني معناها قبل شوي قبل الفجر راهني كنت عندما هممت بالركوع أحسست كأن قلبي قد ما شاء سبقني إلى السجود، وراه أنا جيتك لهنا أمر نحس مزال ساجد. فمسح على صدري وقال يا بني إن القلوب إذا سجدت لله لا ترفع من سجودها إلا يوم القيامة. قال له يا بني الله. اسمع كيفاش الفهم العميق لأداة التغيير اللي هي الصلاة. قال له يا بني إن القلوب إذا سجدت لله سجدت مرة واحدة، ما قالش تسجد وتسجد وتسجد عودها، سجدت في الماضي، لأن الحاضر يدل على التجدد، تظل ساجدة لله إلى يوم القيامة.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد.
1: نعم.
0: إذا أردت أن تقضي الحوائج نتاعك، إذا ربي تحب ربي يفتحها في وجهك، قم في الليل وعمل سجدتين
1: ما يخيبك
0: ركعتين
1: ما يخيبك. ولذلك
0: السجود تاعك فيه.
1: كان واحد من الصالحين، مش من زمن السلف الصالح، لا من تو، كان قدامه ولده وما يملك من الدنيا شيء، وقد يأس الأطباء وأجمعوا جميعا. الكلام هذا ربما فيه شوية أنه ناس اللي مازال قلبه ما تحيرش وقلبه مازال مش قاعد يسعى ويمشي، يحسوا كأنه بعيد شوي. عجز الأطباء قالوا له رو انتهى أمره، هذا خذه وتمتع به ما تبقى لك من أيام. شيخ معاه وكوره وماشي على روحه.
0: نعم.
1: ففي ليلة من الليالي قال يا ربي أنت الذي ترزق، أنت الذي تعطي، أنت الذي بيدك الشفاء وبيدك يا ربي الطبيب هذا رو بأمرك أنت هو مشاه، ورو الطبيب هذا رو يداوي فقط، أما أنت الشافي وأنت الكافي وأنت القادر على كل شيء. ووضع ابنه أمام وبدأ يبكي ربي سبحانه وتعالى وهو واضع يديه على فوق رأسه، والوليد في عالم آخر ما عادش لا يسمع ولا يتكلم ولا حد شيء، مزال كانت عينيه ترف هكا شوي وينتظر اللحظات الأخيرة. وإذا به وهو قاعد يدعي وحاط يديه فوق رأس ولده وقاعد يدعي ما فاقش بروحه، أنه استغرق وقتا طويلا وبلل المكان الموجود فيه من كثرة ما خرج من عينيه ومقلتيه من الدموع الحارة المحرقة اللي تخرج من جواجي من داخل. إذا بيه الوليد بشوي بشوي حل في عينيه وبدأ يتحرك وبدأ ما كمل هو الدعاء نتاعه إلا الوليد مشال وجابه شرب ماء قال يا أبتي خفف علينا، خفف عن نفسك، خفف على روحك، خفف الوطأ، فإن الأمر بيد الله، كفاك مناشدتك ربك. والولد بعدها أصبح كأن لم يصبه مرض قط وعاد معافا، يعني وعاش هذا الابن حتى دفن والده في عوض البو، مش يدفنه هو اللي دفن الوليد. نعم. هو اللي دفن بوه. فربي سبحانه قادر على كل شيء. لذلك أحد الصحابة قال راني من المشكلة نتاعي قالوا عدم استجابة الدعاء لأنه لم يتحقق اليقين في قلبي، فقال أنا في الدعاء أجاهد نفسي ولا يعني وأعلم أن الله سيستجيب لي عندما يحضر هذا القلب. وعبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن مشغول بحاجة أخرى ولسانه قاعد يمشي.
0: نعم.
1: شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش عمل المثال هذا، كيفاش كان يستفز ويثير انتباه الصحابة. هذا المثال رواه أبو هريرة أن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الخطايا، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. تقول تسمع واحد ويقف لهنا يقول لك نحب ندلك على حاجة، أنك هاوسي مش ندلك على طريقة رأي ذنوبك اللي عملتها كلها يمحوها رب، يمحوها معناه ينحيها مرة واحدة مش يغفرها، لا يمحوها يعني يفسخها من الصحيف أراه الغفران. نعم. يغفرها ربي ما تبقى مكتوبة، فتخاف من الفضيحة يوم القيامة. بينما المحو هو أنه تتنحى من الصحيفة تمام، ثم ماذا؟ ويرفع بها الدرجة، يمحوها أنه ما يفضحكش وما عاش تبقى الأثر نتاعها ويزيد يرفعك من الدرجات ويسكت. الصحابة شي يقولوا بلى يا رسول الله، يعني أثار فيها من انتباه، هو سؤال هو يعرف الجواب. فشي يقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كي يحتيم الإجابة يحفظوها في البلاصة هذيك ويحفظوها شي يعملونه يحولوها إلى تطبيق عملي فتولي ملك لهم. ولذلك يقول لك في التعليم يقول لك خلي التلميذ هو اللي يوصل للنتيجة، إذا وصل التلميذ للنتيجة فقد دربته على الطريقة، إذا وصل للنتيجة فقد امتلك الطريقة والمنهجية. أما إذا أنت كتبت له النتيجة راه المثال انتاعك فاشل وراه الطريقة انتاعك غير ناجح.
0: نعم.
1: فهو اللي يوصلها شي عم. قال إسباغ الوضوء على المكاره، شو معناه؟ يعني كل ما تحس روحك أنك عملت عملة خائبة امشي أول حاجة عملها اتوضأ، لأن الماء انتع الوضوء هكا تقاطر الماء من أعضاء الوضوء تتقاطر معه شنو الخطايا والذنوب تتنحى معه. اثنين وكثرة الخطاء إلى المساجد، فعوض مصلي في دارك صلي في المساجد أكل خطاء، شو معناه؟
0: نعم.
1: يعني أنت توضيت في دارك مش تو ماشي باش تتوضى في الجامع، توضيت في دارك. علاش توضى في دارك؟ لأنها أكثر ثوابا وأجرا، لأنه كل خطوة تخرجها من دارك وانت متوضي على وضوء ترافقك الملائكة، وملائكة خاصة مش ملائكة رقيب وعتيد، ملائكة أخرى، ملائكة هذه تكون سياحة حفظة تكون معناها التي تأز الإنسان أزا إلى الطاعة، وإلا حاجة أخرى. كلما خطوت خطوة إلا وحط الله عنك خطية وكتب لك.
0: نعم.
1: يعني ثلاثة، الحاجة الثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يقفل يعني عمله إلا المرابط، يظل عمله شنو يعني متواصلا ولا يغلق تغلق صحيفته الى قيام الساعه.
0: انت برنامج مشاوير في برشا رسائل.
1: ايوه
0: كل زينا فرصه نحن باش نبلغوا الرسائل، احنا نبلغوا قاعدين نبلغوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: قاعدين لان النبي علمنا برشا اداب وعلمنا نعم. برشا اشياء لازم
1: نعم.
0: نتعلموها الحاجه دي ولازم نبثوها للناس اللي يسمعوا فينا.
1: أيوة.
0: انت قلت حديث جميل جدا.
1: نعم.
0: كثرت الخطا للمساجد. ونمشي متوضي نتوضى
1: في داري، ما نتوضاش في الميضه نتاع الواحد. راي الميضه وجدت سيدي بشير علميا تاريخيا.
0: نعم.
1: الميضه راي وقتاش وجدت؟
0: نعم.
1: راهي وجدت وقت اللي كبرت الدوله الاسلاميه.
0: نعم.
1: وجدت اساسا لعابر السبيل.
0: عابر السبيل
1: شكون عابر السبيل؟ نعم. هكا التاكسيستيه مساكين، هذاك سيارات الاجر.
0: نعم.
1: هكا المسافرين، هكا الناس اللي عابر السبيل، هكا الناس اللي ما عندهمش في ديارهم ما، اما واحد عنده ما في داره ويخرج مش متوضي، هذا يقول له اعد فهمك لبعض.
0: نعم.
1: المسائل الدينيه.
0: نعم. وقلت انتظار الصلاه الى الصلاه وانت في المسجد.
1: نعم.
0: باهي خلينا نفهم الساعه انتظار الصلاه الى الصلاه وانت قاعد في المسجد.
1: نعم.
0: لو مش معناها برجيب سجادة شد بها الصف
1: الأول، يعطيك الصحة سيدي بشير،
0: شد حط السجادة في الصف الأول.
1: أه.
0: ومشي التالي التكة في عرس وصك النوم.
1: أيوة.
0: وقت ما يجي الصلاة قوم برا مشي للسجادة نتاعك، كلموني في الجمعة ذي كيف كيف.
1: نعم.
0: كلموني ناشي يتناقشوا بربي. كلمني واحد قال لي بربي نحب نفهم حاجة، نحب نسأل على حاجة. واحد توا يحط السجادة يجي للصف الأول صلى مثلا صلى الظهر ويستنى في العصر، يجي يحط السجادة في الصف الأول يخليها غادي
1: ويروح
0: يضمن البلاصة نتاعو
1: تيروح لدار
0: ويمشي يتكل تالي العرس يقرأ القرآن. وكيجي واحد قلت له كيفاش تجي هذه يا حبيبي، كيفاش معناها أنت تخو الصف الأول بالسجادة؟ قال لي لا ماني قاعد نقرأ متكل تالي نقرأ في القرآن. كي تقرأ في القرآن ما وقرأ في السجادة نتاعك. كي أنت تحط السجادة نتاعك غادي تمشي لتالي وأنا نحب نجي نصلي في البلاصة ذيك. من حقي ولا نصلي غادي ولا؟
1: هو مش يقع، هو أراد ثوابا وأجر، أما مش يقع في إثم. شو الإثم؟ هو إثم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تخطي الرقاب. تخطي الرقاب هذاك في إثم. هو كان يظن أني نسيس في روحي من مس حتى واحد، وكل ملايكة اللي قاعدة مش ثم تلقى فيهم رجال صالحين وناس صالحين وملايكة على اليمين وملايكة على اليسار تؤذي الملائكة قبل أن تؤذي المصلين. راو تتعامل أنت في المسجد ما تعملش كان مجرد بالمحسوس اللي تشوف فيه، راي ثم حاجات قال لنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راي ورافقك الملائكه.
0: تعجبك الرساله هذه؟ مره نتفرج على صفحه التواصل الاجتماعي كيفاش واحد دخل الجامع هز السجاده كل لمهم هزهم يوري فيها من الناس. معقول تو انت جيت تخلي السجاده غادي تبيتها غادي تسد بها البلاصه وتمشي انت تصلي، تمشي انت تروح وتجي مؤخره، انت تجي مؤخره
1: تجي
0: الخير تحب تصلي في الصف الاول
1: وشق الصفوف كله والصلاه قامت. قامت الصلاه هكا. وتبقى البلاصه نتاعها ثم ويا نهار الازرق اللي واحد يهز السجاده نتاعها تشوف
0: هكا اللي الصلاه معناها. ونفس حاجه اخرى تو انت المسجد هو مفروش بفرشه ونظيفه وكل شيء، علاش تحط في السجاده انت؟ تو الجامع مفروش يا رسول الله والفرشه منظيفه ومغسوله بها حتى شيء، وانت تجيب سجاده اخرى تحطها غاديش معناها؟
1: هو اول حاجه صح تثير الحزازيه انه يميز روحه عن غيره. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص نفسه بشيء؟
0: نعم.
1: تحب تطبق السنه انت؟
0: نعم.
1: هل كان يخص نفسه بفراش خاص له؟
0: نعم.
1: بل بالعكس كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ اقل الاشياء قيمه وقدرا ويبجل اصحابه أنهم يكونوا هم فيها في بلاصة به. لكن المشكلة هذه موجودة في المساجد.
0: هذه آداب المساجد كيف كيف نحكيه على الوضوء. أنت باش تمشي الجامعة تتوضى معناها وتلقى الصلاة تلقى الميضة ساعات تلقاها معبي وقعد سد الصف حتى وأنت جاي من دارك. ما هو توضى في دارك عندك أجر على الأقل.
1: وعنده إثم آخر لأنه كان يعتقد مثلا أنه يتوضى في الميضة والصلاة قامت، يدخل وهو يقطر ماء
0: بالماء.
1: أراهي هذه احنا توعدنا كلها مكات تقريبا المساجد الكل. راهي بعد مده اذا كان صلوا في الجامع ذاك 100 واحد خمسه صلوات، بعد خمسه صلوات
0: راهو مشي يتقطر بالماء. نعم.
1: راهي بعد تولي الريحه خايبه معناها وقت السجود، ثم مساجد ما عادش نجم تسجد.
0: هكا نحافظ على نظافه المساجد.
1: يقولوا لي هاي موجوده في السعوديه، في السعوديه راهم عندهم الاسقف المتحركه. الاسقف المتحركه اللي مش موجوده في تونس. شو معنى الأسقف المتحركة؟ يجي في الوسط نتاع المسجد النبوي مثال تلقى فيه سقف

0: ماشي سقف متحرك في تونس مثلا، ماشي المساجد تاعنا 6000 مسجد ما فيهمش ولا سقف واحد متحرك. فلابد ان تقولي هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المساله سيدي بشير يقول لك هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى انك لا ما تنشفش يديك وقت الوحي. راه الوقت هذاك هذا الحديث مقيد، علاش؟ لانه الوقت هذاك كانوا يصلوا على الزرابي، هم ما عندوش ما يلبسوا، مش يعمل زربيه، كانوا يصلوا على الحصى وعلى الطين. ولذلك عندما تنزل الأمطار ايش يعملوا؟ يقولوا كم من حديث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخت جبهته ماذا بالماء والطين، بالماء نعم. والطين هذيك نتاع المطر. رغم كان وقت هذاك يدخل وهو أعضاء الوضوء تقطر ماء، راهي تزيد الأرضية هذيك تزيد تبلطها أكثر وتزيد تشد أكثر. ما كانوش يصلوا على زرابي كيف هكا تشد الماء، وبعد الماء ذاك يتحول إلى عفن وتولي ريحة خائبة. وزيد احنا ما عندناش ميزانيه كبيره نتاع تنظيف، معناها ما هو التنظيف الحقيقه راه تجي من التبرعات نتاع الناس نعم. الخيرين يجيبون هاك الوحده هذيك المواد التنظيف باش نجموا نطهروا بها المساجد.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام للتواصل معنا 71 130 00 00. السؤال يقول ما هي الفريضه اللتان فرضهم الله سبحانه وتعالى في السنه الثانيه للهجره؟ خلينا نمشي وفاصل ثم نعود ندخل مكالمات الهاتفية باش نفرق ونوزع الجوائز. شكرا للجميع.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 36 00 00. تحية لكل مستمعين الكرام. أخ كريم عزيز كان يسمع في البرنامج، ربي يبارك له، ولكن خليني نأخذ تليفونات وبعدين نقول الملاحظة. نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. وعليكم السلام. اسمي الكريم سيدتي.
1: نور السعبيدي.
0: ألفة.
1: نور السعبيدي.
0: نورس.
1: نعم.
0: منين نورس؟
1: من ولاية
0: تجري. الكافة. نعم تفضل يا نورس.
1: الإجابة هي الفريضتان الأساسيتين اللتان فريضتا السنة الثانية للهجرة، ما صيام شهر رمضان والزكاة.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالي وقد دخل البرنامج معنا للي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم الكريم سيدتي.
2: عايشتي بشير.
0: يسترك.
2: نعم.
0: الاسم الكريم.
2: راضية. راضية علوش من تونس.
0: راضية من تونس. مرحبا يا راضية. أول مرة شارك معنا راضية.
2: أول مرة حاولت برشا مرات لكن ربي سهل لي المرة هذه.
0: هاي الحمد لله يا ربي. هاي تفضل.
2: الحمد لله.
0: تفضل يا راضية.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفريضة الثانية التي فرضها الله تعالى في سنة ثانية من الهجرة هي صيام شهر رمضان وزكاة الفطر التي فرضت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة.
0: شكرا يا راضي. يقعد معنا صلاة كل يوم الفائزات. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخ بشير.
0: مرحبا سيدي الغالي. اسم الكريم.
3: هيا ليك وسي الشيخ عبد الباقي. بارك الله.
0: شكرا. بارك الله فيك. اسم الكريم حبيبي.
3: شادي دريس.
0: شادي. من ينسي شادي؟
3: شادي من تون.
0: تونس. مرحبا أخي الغالي.
3: نعم. ثلاثة في صورة مربي علينا سنة ثانية من هجرة هو صيام شهر رمضان، زكاة الفطر، زكاة النساء.
0: صيام الزكاة. شكرا. بارك الله فيك حبيبي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
4: وبيكم أكثر والله حد كل سبت وأنا نتبع فيكم.
0: ربي يبارك
4: اليوم ما كنت موجودة وأنا ديما نتبعكم.
0: بارك الله فيك. لالا
4: عايشك والله. أعز برنامج عندي وأنا أول مرة تخطف لك.
0: أول مرة. قدش عندك أنت؟ قدش عندك؟ قدش عندك شارك معنا تطلب وما تخطف لك؟
4: يعني من كنت موجودة ممكن قريبة لعشر سنين ممكن أكثر.
0: عشر سنين وانتي تطلب؟ عشر سنين وانتي تطلب؟
4: اي مش نطلب انا. نتبع في البرنامج اما الطلبات تو عندي مدة.
0: لا اعطيني اسمك. اي
4: جواب هو الصوم والزكاة.
0: اسمك. اسمك. اسمك.
4: والعلم لله.
0: اسمك.
4: سعيدة. سعيد بني خلات.
0: نعم
5: بني خلات. سعيدة. سعيد بني خلات.
0: سعيدة بني خلات.
4: اي
5: نابل.
0: نابلة.
4: أي
0: نابلة. يا سعيدة.
4: نعم.
0: مدامك عندك عشر سنين وتتبع فينا.
4: لا نتبع فيكم والله. وديما بدموع على خدالة خطر أمك كانت تسمع فيه معايا. الله يرحمها.
0: بالحق الله
5: كانت تسمع معاك وتوفات.
4: أي أمك كانت تسمع معايا كل سبت أنا وين
5: نحل
4: الراديو ونقعد ونسمعه.
5: أكيد رأي هزت رسالة لرسول الله صلى
4: الله
0: عليه وسلم. سعيدة.
4: نعم.
0: شنو كتاب بتحب عليه أنت؟
4: أه؟
0: الكتاب اللي تحب عليه شنو هو؟
4: نعم عندي السيرة النبوية. عندي كتاب الشفاء. ممكن
0: الشفاء.
5: كتاب الشفاء. أعطيها كتاب الشفاء.
0: عندك مصحف يا سعيدة؟
4: أه؟
0: عندك مصحف؟
4: عندي مصحف. أي عندي.
0: الله يبارك يا سعيدة. بإذن الله السميع العليم في أقرب وقت يوصل كتاب الشفاء يا سعيدة.
4: شكرا. أنا والله ديما نتبع فيكم وصفت إلى الزيتونة كبيرة قدر أمي كالتأذى.
0: بارك الله فيك. ربي يرحمها كريمة.
5: ربي يرحمها وينعم.
0: قيد سعيدة بني خلاد يا كريمة. نأخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. اسم الكريم.
6: أنا السيدة رفيقة بوستة.
0: رفيقة
6: بوستة.
5: رفيقة بوستة.
6: تونس حي الوحات تعوينا فيكم. من تونس حي الوحات.
0: نعم نعم. نعوين.
5: نعوين.
0: مرحبا لالا.
6: وبيك أكثر. أنا هذه أول مرة.
0: أول مرة. ظهر أول مرة.
6: في برنامج عماد الورغي. عماد الورغي.
0: نعم أول مرة. تفضل لالا. أعطيني أعطيني الاسم تاعك.
6: أنا
0: أعطيني العفو الجواب.
6: الجواب هو الزكاة والصيام في شهر رمضان.
0: والصيام. الله يبارك. اقعد معنا أخ البرنامج رفيقة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. اسم الكريم حبيبي.
7: عندي وليد. المنصورية تطاوين.
0: نعم
7: علي جوية المنصورية تطاوين.
0: سي علي من تطاوين. مرحبا سي علي.
7: الله يبارك فيك يرحم والديك. لأول مرة.
0: أول مرة. نعم
7: أول مرة ولا نسمع في الزيتونة من التوفية للزيتونة.
0: بارك الله فيك حبيبي. أعطيني الإجابة.
7: الإجابة هي الزكاة والصوم رمضان.
0: زكاة الصيام
7: رمضان.
0: نعم نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليكم السلام عم بشير صحويل.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
8: فيك عايشك ريان التليلي من كيف.
0: سي ريان
8: تليلي.
0: التليلي من الكاف.
8: كيف
0: أول مرة تشارك معنا سي ريان؟
8: والله نطلب ما تحصل سليم بالزهرة وتحصل
0: هكذا تحصلت اليوم إن شاء الله تكون من الفائزين. هاي أعطيني الإجابة سي ريان.
8: نشكر بربي لقت على الهاتف هذا.
0: بارك الله فيك. تحية لها
9: سيدة كريمة.
0: سيدة كريمة وما أدرك تاج رؤوسنا. نعم
8: بارك الله فيها. عايش
0: كاعطين
8: هما الصوم والزكاة.
0: الزكاة والصوم. شكرا حبيبي. نمر المكالمة نمر المكالمة الموالية إن وجدت. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
10: سماح بن داود.
0: مرحبا سماح.
10: منين
0: سماح؟ منين يا سماح؟
10: من قفص سند.
9: قفص.
0: تحية ليك وكل أهلنا في قفص يا سماح. تفضل يا سماح أعطيني الإجابة.
10: هما برشا معناتها اما هما الصيام رمضان والزكاة توجيه للقبلة وصلاة العيد وفرض الجهاد.
0: الصيام والزكاة. خليك غادي في الزوز الاولين يا سماح. خليك الصوم والزكاة.
10: اي لا ولا هي صيام رمضان والزكاة
0: زكاة خليك العيد. غادي خليك غادي خليك غادي في الصيام والزكاة خير من تبلبزها. خليك غادي يا سماح. خليك غادي يا سماح. شكرا نقعد مع الاخ البرنامج. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: الو السلام عليكم.
0: مرحبا لالا.
11: يعيشك.
0: الإجابة
11: هي معك سونيا من تونس.
0: سونيا من تونس. مرحبا يا سونيا.
11: يعيشك.
0: تفضل لنا.
11: الإجابة هي الصيام والزكاة.
0: الصيام والزكاة. نعم.
11: زكاة النصف.
0: تقول الناس كل اللي مقبلين على أعظم الناس. تفضل. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم.
12: عفيفة من بنزرت.
0: عفيفة شاركت قبل معنا عفيفة؟
12: لا لا أول مرة.
0: أول مرة ما شاء الله البرنامج كل مرة يجيب جماعة جدد. تفضلي يا عفيفة. مرحبا بيك.
12: وبيك يا عايش.
0: نعم
12: الإجابة هي الصوم والزكاة.
0: الصيام والزكاة.
12: بارك الله فيكم على برنامج هذا اللي تعملوا فيه.
0: بارك الله فيك أختي الغالية زادة. نمر هناك مكالمة على ما أظن. خليني شيخ خلينا نعود الملاحظة. أخونا اتصل بينا ربي يبارك وكان يسمع فينا على المساجد وعلى أداب المساجد وعلى السجادات اللي حطوهم صليوا عليهم في المساجد وعلى الماء كيفاش يقطر فوق الزرابة والبعض كي يعمل الرياحة في الزرابة. لأن احنا قلنا نتحدث على الظاهرة اللي شايعة في كامل تراب الجمهورية في كامل المساجد. ما نحكوش على أصحاب الأعذار. إنسان عنده عذر حساسية عنده ذيك ما نتحدثوش عليها. لو نتحدثوا على ظاهرة قاعدة صايرة في المساجد معناها من الأداب ما يجيش. ولا كما قال الشيخ إنسان يتوظف الميضة ويبدأ الجامع هو المكات يبدأ ويدخل الماء يقطر والماء ذاك يهبط على ذاك المكات والمكات تعمل الريحة باش نضطر ونحن كل واحد يجيب زربية. ما نحن المتسببين في الريحة هذيك لنا نحن متسببين في الريحة هذيك. كذلك زاد إنسان كذا بدأ عنده كلاست فيها ريحة ماذا به نحيها يغسلها ولا يخليها البرة في الحذاء بتاعه ما يدخلش بها لأن الريحة هذيك في الكلاست هذيك هي تدخل وقت ما يقف على السجادة تترك الأثر في السجادة. خلينا نأخذ آخر مكالمتين. السلام عليكم.
13: السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
13: أهلا سيدي بشير شحالك لاباس؟
0: يبارك في عمرك حبيبي. اسم الكريم.
13: عمر سنيني.
0: عمر
13: سنيني.
0: منين سي عمر؟
13: من الصعيد الجنوبية.
0: نعم سيدي بوزيد. سيدي بوزيد.
13: الصعيد الجنوبية.
0: الصعيد الجنوبية. الصعيد الجنوبية. مرحبا سيدي عمر.
13: وبيك أكثر هو الصوم والزكاة.
0: الصوم والزكاة. نعم نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
14: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم حبيبي.
14: شكرا. نجاوب على
0: اعطيني اسمك. اسمك خويا.
14: اصيل من بنزرت.
0: اصيل. اصيل بنزرت. تفضل خويا الغالي.
14: الزكاة والصوم.
0: الصوم والزكاة. اقعد معنا حبيبي لاخر البرنامج. شكرا بارك الله فيكم. كل أجاوبوا على الصيام والزكاة ما نعرفش الإجابة صحيحة ما صحيحة. كان الإجابة صحيحة الشيخ سهلت وبرشا شو قول نقلوا بعضهم ما يكونش نقلوا بعضهم على خاطر كل واحد من البلاصة عن الكاف عن تونس عن نابل عن تونس عن تطاوين عن الكاف عن قفصة عن بنزرت عن سيدي بوزيد وعنا بنظرة مرة أخرى. خليني الشيخ قبل ما نواصل معك خليني نجاوب على السؤال باش نفهم وشكون عنا. هذه سعيدة متأثرة برشا وأمها كانت تسمع في البرنامج إن شاء الله ربي يجازيها خير ويشفع فيها سيدنا رسول الله. أنا قلت باش نعطيها جائزة إكرام لها والأمها اللي توفيت لأن أمها كانت تسمع في البرنامج وتقول كان منذ 10 سنوات وأنا نسمع في هذا البرنامج. سبحان الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما نقراه وعلى قد ما نقعد مع هذا البرنامج عنده أكثر من 10 سنوات ونحن قاعدين نقدم فيه لحد الآن. كل مرة نكتشف حاجة جديدة وكل مرة نقرب أكثر لهذا النبي الكريم كل مرة نحب سيدنا أكثر. سعيدة مبروك عليك الجائزة. خلينا توا سعيدة قيد لي سعيدة من بني خلاد. بني خلاد يا كريمة سعيدة بني خلاد قيداني عندك كريمة. تفضل أعطيني الإجابة لا. شيخ
5: الإجابة كلها صحيحة ذيك لأنه هو بدأت مرحلة التشريع في المدينة المنورة في العام الثاني للهجرة أصبح يعني دخلت الدولة الإسلامية في ميدان التشريع. ومن التشريع أنه جاب الصيام صح والأولاني والصيام يتبعه زكاة الفطر هذيك لابد أنه تكون مربوطة ببعضها يعني واضحة العملية. وبعد جاءت زكاة الركن معناها أركان الإسلام واضح. حتى يتم كلها في نفس السنة صحيح مش في نفس التوقيت. بدأت بزكاة الفطر وبعد بدأت زكاة الركن وبعد جاءت كما تحدثت واحدة من المتصلات يا ربي بارك فيها قالت الجهاد وغيرها وبرشا حاجات اخرى في السنة الثانية للهجرة لأنه بدأت مرحلة التشريع وبناء الدولة ولا بد من الأحكام ومن القوانين التي تضبط علاقة الناس بهذه الدولة وعلاقة الناس في ما بينهم.
0: نعم باهي توا باش ناخذ نكمل شيخ.
5: نعم اذا هنا نرجع نطول نواصل وين وقفنا فيه وانه نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يستعمل السؤال في اثاره الانتباه للموضوع. شنو معناه ولفت الانظار باش ما يقدش معلومه كانهم هما راقدين وزيد رقدهم لا نعم. حاشا لله بل يقول يجيبوا في قالب سؤال. مثلا ناخذ مثال على ذلك قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس ثم يسكت ويصمت ويخلي المستمعين ايش يعملوا يحاول انه يحدث يعني إثارة ذهنية باش يتلقى الإجابة والإجابة تمشي طول وترسخ في الذهن. قالوا الصحابة منتبهين على هذا يقولوا قالوا بدوا يطرحوا في إمكانيات قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم أخسر كيفاش يرد بالوقت إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة كنا نتحدث عليها ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي يعني ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
0: وهي حاجة واحدة شيخ إلا حاجة واحدة إلا حسنات الصلاة على النبي نعم. محمد صلى الله عليه وسلم له تبقى حبس وقف على صاحبها
5: ما يعطيش
0: في هذه الحالة في هذا الحديث إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم له تقعد ملكك أنت رب سبحانه وتعالى خليها لك
5: نعم. تسمى حبل نجاة
0: حبل نجاة
5: هو كان مش يغرق مرة واحدة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والأرض وما أشرقت شمس وما ناحى أيك حمام فهو كان مش سيهلك مش يمشي في داهية في 60 داهية ولكن ربي سبحانه وتعالى أصحاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي لهم الله حبل النجاة فيتمسكون به. فالصلاة هنا بالنسبة لهذا الحديث تمثل حبل
0: نجاة كل إنسان محب للنبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ. خلينا تون باش نفرق الجوائز من فرق 3 جوائز اليوم عطينا واحدة رابعة ذيك هدية مع عند البرنامج اليوم باش نعطيه 3 أخرين بالعرق جبين كل واحد عرق جبين ونعطي واحدة ذيك ديما البرنامج ساعة هكا البرنامج يعطي وحيدة ولا اثنين ذيك هدية من عند البرنامج أعطيناها لسعيدة بني خلاد قالك 10 سنين وأنا نسمع في البرنامج هي نحش مع أرواحنا أن يتبعك عشر سنين وما تعطيهاش حاجة ما يجيش حكا
5: ولا حتى وفاء لأمها ولوالدتها ربي إن شاء الله يرحمها رحمة واسعة ويرحم جميع المسلمين
0: ربي يبارك لها. نمشي والسي زهير. سي زهير عندنا تقريبا 11 ولاية و11 اسم الكلهم إجابة صحيحة باش تختارنا الرقم الأول حسب ثلاثة أرقام رقم خمسة. مانيش أنا مني لو زهير هو اللي يرفع في صبعه هو اللي يقول يعطي اللي يقول زهير مش نعطي أنا. زهير قال رقم خمسة اللي هو سي علي متطاوين مبروك عليك يا سي علي متطاوين. الرقم الأخر سي زهير الرقم ثمانية قال يعطي رقم ثمانية. رقم ثمانية اللي هو أصيل من بنزرت مبروك عليك يا أصيل أول مرة وسي علي كذلك أول مرة يا ذري من تطاوين. أعطيني ترى واحدة أخرى يطلع أول مرة
5: والله تطلع مرة المرة.
0: رقم 11 رقم 11 عفيفة من بنزرت مبروك عليك يا عفيفة. عنا زوز من بنزرت اليوم عنا أصيل من بنزرت وعنا عفيفة من بنزرت أضم مع ربحين معنا وعنا سي علي من تطاوين وعنا سعيدة من
5: بني خلاد.
0: بني خلاد كريمة بني خلاد سعيدة بني خلاد وعنا سي علي من تطاوين وعنا عفيفة من بنزرت وعنا أصيل من بنزرت. هضم اليوم أربع جوائز إن شاء الله بإذن الله سمير عليم الجمعة الجاية وإلا اللي بعدها بإذن الله سمير عليم كل واحد توصل له الجائزة نتاعه. يظهري كلمة أخيرة شيخ نعم. نختم خطر الوقت يداهم ولا نعم.
5: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أصحابه مش معناها كان يبين كان السلبيات لا إذا نعم. واحد عمل الحاجة باش يعمل يثني نعم. عليه ليبعث فيهم الثقة في النفس ويحثهم على طلب العلم وتحصيل ولذلك نعم. أشوف وقت جاءك الصحابي ذاك زاهر وديما كل يجي من العوالي من الأرياف نتاعه ومن القرى البعيدة عن المدينة وكل ما يجي للسوق باش يبيع البضاعة نعم. نتاعه يتعدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية وبعد يمشي نهار من نهارات تعدى ما لقاهوش فخلاله الهدية عند أمنا عائشة وبعد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له راهو اكلي مستانس يجي هذاك زاهر راهو جا وخلالك هذه قال له مشى مشى للسوق فالتحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه من الخلف وضمه الى صدر وهو يحاول انه يجبد روحه ويحاول يتملص انه يخرج من هذه الحضن نعم. هذا فاذا به تلفت على غراده فتذكر فراى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصق به ثم قال وتجدني كاسدا يا رسول الله شوش عمله هذا زاهر يقول تجدني كاسدا كاسدا معناه ما عنديش حتى قيمة لأنه هو ريحته عرق مسكين وواحد يعني حتى ذميم الخلق وما أدري شنو وكذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمله وخسرش يقول
0: نعم.
5: بل إنك غال عند الله يرفع من المعنويات نتاعه ويرد يقول صحيح أنت تشوف روحك كاسد معناها يعني حاجة بسيط زهيد ولكنك عند ربي سبحانه غالي وغالي غلاوة كبيرة برش ولذلك يقول لأن تهدم بيت الله 70 مرة خير لي من أن يهان مسلم واحد
0: شكرا شيخ عبد
5: قيمة المسلمين وقيمة الإنسان المسلم
0: شكرا شيخ عبد الباقي بارك الله فيك تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج تحية موصولة الكريم أعطيك في التنسيق وهي كذلك أمانت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم أحبابنا الكرام نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم إلى ذلك من حين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتون للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: من القلب إلى القلب، إلى القلب.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: كانوا الكلهم ملمومين في دار الحاجة حليمة، ما هي خطبة بنيتها الصغيرة. اتلفتت زكية لسونيا جارتها، لقاتها راسها مططية. بعد ما وخيتها أمال نبزتها، شدت فيها باش تروح معها الطيب خاطرها، والنبزة تنسيها. في الطريق بدات سونيا تفرغ في قلبها ليه.
2: تو يعجبك هذا يا زكية؟ شفتها كيفاش قدام الناس تنبس فيا؟ ما يهمهاش كان بكتني ولا في قلبي جرحتني، كأني مش أختها، عمرها ما حست بيا. مش كان هي هكا معايا، حتى أختها كيفها زوز حاقريني، زعما على خطرني مانيش كيفهم جامعية، ولا على خطرني بسيطة وعادية وراجلي على قده. أما والله عايشة معاهم متهنية، وولادي مش سوري كي أولادهم، أما هديهم ربي لي.
1: وصلوا للدار، سكتت سونيا شوية، قعدوا في الصالة، وجيت باش تكمل شكوتها قاطعتها زكية.
3: استنى يا سونيا شوية، نجيب لك حاجة تشربها، والله هالخرجة ما حسيتها.
1: جابت لها اللي كتب، وبعد قالت لها:
3: احمدي ربي يا سونيا إنه هدي لك الذرية، حتى راجلك ناس مليح، وهذه من عند ربي أحلى هدية.
2: لا لا لا لا الحمد لله يا ربي، أما حتى الأخوات راهم عزوة في الدنيا هذية، نعرف اللي هم مستعارين بيا على ذاك، ما يستدعونيش في مناسباتهم، ولكن نستدعاهم يكبروا بيا. تعرف سامية نقلت لدارها جديدة، ما استدعتنيش، وأمال كي ترقى رجلها عملت حفلة، نادت الناس الكل، وأنا قالت نساتني، استدعيتهم في نجاح ولدي وخطبة بنتي، أول فرحتي، ولا واحدة جات وهنتني. تتفكري في عمليتي من وصلت للموت، وأنت خليتي دارك وجيتيني، وهما ولا واحدة طلت علي، قالت سامية لي هي مسافرة وأمان ما تدخلش بكرهبتها للبلايس الشعبية.
1: تلفتت زكية لجارتها، لقاتها من دموع بلت محرمتها، حطت يدها على يديتها وكملت سونيا حكايتها.
2: والله يا زكية راني تعبت من أخواتي، ياسر تهنت، تحملت أما راني كبرت، ما عادش هذا يليق لا عليهم ولا عليا. كي كانت أمي حية تعاركهم، أما توا شكون باش يحامي علي؟
3: عندك ربي يا سونيا، وسعي بالك، ماكش وحدك في هالوضعية. احمدي ربي إنه أنعم عليك بعيشة هنية، بين الأخوة يصير أكثر من هكا يا وخية. صاحب عبدالله تجلط أخوته اللي كبرهم، بطل قرايته باش يخدم ويقريهم ويوكلهم، وكي كبروا عرسلهم، وكي كبر هو لوحوه وحده مريض، لا يطلوا عليه ولا يزوروه.
1: سونيا سكتت، مسحت آخر دمعة وتنهدت، ارتاحت وكملت زكية.
3: وعليش يا سونيا نبعدوا لبعيد؟ نسيتي قصة سيدنا يوسف، كيف أخوته من الغيرة في البير رموه، ومن بعد بالرخص باعوه؟ الشيطان كي يوسوس لابن آدم يخليه يحارب حتى أم وبوه. صورة يوسف يا سونيا الناس يحبوها، أما فيها بارش عبر لازم يفهموها ويطبقوها. قد ما تقريها ما تشبعي منها، بلسم هي للجروح تدويها. أيا يا سونيا هيا نقروها، نذكر عبرها ونفهموها.
4: يا ولدي لا تحكيها، على خوتك خبيها، هكا بدأت قصتها بمنامة وصيتها. طبق يوسف الوصية ومع هذا رموه في في البير وحده خلوه، كلمة ربي غلبت وصية بوه. الصورة فيها منامتين، لولا في باله سلكها، وقت اللي لصاحبه سلمها قالوا ربي أعقلها، لكن ليانة تسلمها. ثاني منامة وأحسنها خرجوا من الحبس وحكمها مصر بكل دوايرها. ناس بكري خلوها حكمة، الصابر لازم ينال، زادت عليها الصورة باليقين وتقوى الحنان. قميص يوسف بثلاث ألوان، كذب وبراءة وشفاء بإذن الرحمن. الصورة حكت عليها علي غلطت وسكت عليها، تمادت على ما واليها، حدود ربك لا تساوم فيها، كون حازم اضبطها وصوارها عليها، انت في الدنيا تخاف الإشارة الحمرة تعديها. الصورة لا ذكرت معجزة ولا حكت على خوارق ليه، العبرة انك يا بنادم تنجم تكون نسخة ليه، اعبد ربي عليه توكل ولا تأيس مهما يحصل لك، خلي يقينك دليلك ظلمة ليلك ينور لك، وكان تحب على إحسانه اعفي وصفه علي ظلمك وعلي خطط لك ودبر لك، تعويض ربي لك يكون فوق خيالك ما يصور لك. الصورة وفتها بحسن الخاتمة دعوة صاغتها، يا ربي لا تحرمنا بركتها، صورة يوسف وكل كلمة فيها رسمتها، موفتش منها الحكم، اقراها يا ولدي وعاود كل حكمها تفهم.
5: يا أختي بربي سمحني على قد ما عملت فيك، وكي سمعت بي جيتني والله يا سونيا حشمتني.
2: يا أمال رك أختي، مهما قلتي ولا عملتي الدم دم يا غالية، مش ما كان غضبتي بزعتي، المهم لا سوء عليك يا بخيتي، الله يشفيك. هاني جيت وجبت حواجي، ما نروح كان كي ربي يعافيك. صورة يوسف ربتني، كي قريت اش عملوا فيه أخوتو على روحي حشمتني، علمتني اللي يصبر ينال واللي يسامح ويغفر يعوذ ربي باللي ما يخطر له على بال. أما أنت يا أمال، نقول لك كما قالها سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا عليه الصلاة والسلام بعد وعودها، لا تثريب عليك يا أختي، يغفر لي ويغفر لك ربي.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء.

رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ

0: لرياض السنة النبوية. صلى عليك الله
1: يا خير الوراء. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت.

0: الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، متفق عليه. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها.
1: من رياض السنة النبوية.

0: ربح جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فوراً. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 513 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 19 إلى الآية 25 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
4: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
4: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
4: وقاسمهما

0: فمسحتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

0: تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
0: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن

0: أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 39 من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. فهنا أمر عليه رحمة الله ببيان حروف القلقلة المتقدمة والمجموعة في قوله قطب جد إن سكن وإن يكن السكون لأجل الوقف كانت القلقلة أبين وأقوى. فالقاف مثلا في قوله يقطعون مثلا في سورة التوبة في وسط الكلمة يقطعون تقلقل هكذا، أو في الوقف في نحو برق برق. كذلك الطاء مثلا فطرة في سورة الروم، أما في الوقف مثال ذلك محيط محيط، أو كلمة ربوة أو ربوة في رواية حفص ربوة، في الوقف تكون فرغب مثلا. كذلك الدال يدخلون يدخلون، أما في الوقف ولا بئس المهاد هكذا. بارك الله فيكم مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

فذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

0: مستكبرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
3: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
2: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
3: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة

0: ملكين أو تكونا من الخالدين.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
0: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
1: فدلاهما بغرور.
0: فدلاهما بغرور.
1: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
0: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
1: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

0: ما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن

0: أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
2: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلث

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: شريدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتي من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: إشهار.
4: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
6: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
7: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
8: إسلامنا دين السلام.
7: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
8: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
7: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
9: حسبي ربي جل الله، الله الله.
7: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
9: الله الله.
7: المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
10: من القلب، من القلب إلى القلب.
11: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
12: ألو. السلام عليك.
13: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
11: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
12: ألو.
13: ألو.
12: السلام عليكم.
13: السلام يا شيخ.
12: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
13: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
11: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
12: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
11: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
12: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
0: والحمد
12: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
11: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
3: تعليم القرآن الكريم.
15: تعليم القرآن الكريم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
16: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة المباركة إن شاء الله سنأتي على الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإخفاء. وبهذا نكون إن شاء الله قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإخفاء هو إخفاء النون الساكنة في الحرف الذي بعدها بحيث تكون في درجة بين الإظهار والإدغام مع المحافظة على الغنة، ويكون ذلك عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. فالصاد من صف، والذال من ذا، والثاء من ثنا، والكاف من كم، والجيم من جاد، والشين من شخص، والقاف من قد، والسين من سما، والدال من دم، والطاء من طيبة، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقن، والضاد من ضع، والضاء من ظالمة. نأتي ببعض الأمثلة. مثال للصاد: وانصرنا. مثال للذال: منذر. مثال للثاء: والأنثى. مثال للكاف: ينكثون. مثال للجيم: أنجيناكم. مثال للشين: المنشئون. مثال للسين: مثال للسين: فأنساهم. مثال للدال: أندادا. مثال للطاء: ينطلق. مثال للزاي: وأنزلنا. مثال للفاء: انفروا. انفروا خفافا مثال للتاء منتهون مثال للضاد منضود مثال منضود منضود أنقضى مثال للضاء انظروا إلى ثمره كما تأتي في كلمتين نحو ولمن صبر من ذا الذي إلى آخره. إذن سنأتي كما يقال بتوضيح الأمثلة لتوضيح أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة. أولا الحكم الأول الإظهار، قد بينا ما معنى الإظهار، ويكون عند حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. مثال لذلك، مثال للهمزة ينأون، مثال للهاء ينهى، مثال للعين أنعمت، مثال للحاء ينحتون، مثال للغين فسينغضون، مثال للخاء المنخنقة. وكذلك نقول إذا تكون في كلمتين مثال الهمزة من آمن، مثال الهاء من هاد، مثال للحاء من حاد، مثال للعين من عمل، مثال للغين من غل، مثال للخاء من خزي. كذلك التنوين لو أردنا أن نبين مثلا أنعمت عليهم، نجد هنا من يأتينا بمثال للتنوين عند الهمزة، مثال ذلك حليم أواه. حليم هنا تنوين، أواه همزة، وقس على ما شابهها في ذلك. مثال الغين، نأتي بمثال الغين غفور، مثلا حليم أي رحيم غفور، رحيم تنوين غفور حرف الغين، وهكذا إلى آخر ما جاء. إحنا هذه إن شاء الله باش نتبع المصحف مع بعضنا إن شاء الله، وتأتينا الأمثلة نطبقها. الحكم الثاني هو الإدغام، وقد بينا ما معنى الإدغام. الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة، معنى إدغام بغنة في أربعة أحرف، هي يومن الياء والواو والميم والنون. قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. نأتي بمثال، مثال للياء من يشاء، مثال للواو من ولي، مثال للميم من مال، مثال للنون من نار. وكذلك يأتي في التنوين. القسم الثاني هو الإدغام بلا غنة، ويكون في اللام والراء. قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. أمثل على ذلك، مثال للام فإن لم تفعلوا، مثال للراء مراق. الحكم الثالث هو الإقلاب مع الغنة، ويكون في حرف الباء فقط. مثال لذلك من أنباء الغيب من بخل. قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة. الحكم الرابع هو الإخفاء مع الغنة، ويكون عند بقية الأحرف وعددها 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. وقد تقدم ذكر الأمثلة منذ حين. إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى الحصة القراءة الجماعية، وإن شاء الله سنبدأ من قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، الآية 61، إلى قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية 67. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذ قلتم يا موسى لن يصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
2: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك
0: نقول فدعوا من غير مد في العين
4: فدعوا
0: اي فعل امر فدعوا
2: فدعوا لنا ربك
0: فدعوا لنا فدعوا لنا فدعوا لنا
2: فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقث
0: من بقلها قف يخرج

0: هو خير.
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير،
0: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،
1: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
0: وضرب

0: الله.
1: أعيد الآية.
0: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
1: وباءوا ما الطبيعي.

0: بغير الحق.
1: قلوش يكفو جفا يكفو فافو
2: يكفو
1: مرقق لأن الفاء من حروف الاستفال
2: يكفو.
1: وحروف الاستفال كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط. أعيد الآية. ذلك
0: ذلك

0: بغير الحق،
1: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.

0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
0: انظر ذلك بما لا ذلك اسم إشارة ذلك من غير تمطيط من غير مد يعني.

0: واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم.
1: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بال
0: والنصارى من الطبيعي والصابين من الطبيعي أيضا
2: والنصارى
0: والنصارى
1: والنصارى
0: أي وصل
1: والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.
0: أنا أقول وعمل
2: وعمل
0: زيت المد الطبيعي هنا إذا كان أتينا به في غير موضعه هنا يتغير المعنى، يأتي مثنى وعمل مفرد، وعمل مثنى، وعملوا لو كان يجيبوه يا ريت كيفاش؟ ولذا رد بالك وعمل من غير مد، لو كان يدوه المد يصبح مثنى، رد بالك، لأنه الحقيقة لابد المد الطبيعي لا نبالغ فيه ولا معناها نقصره، هنا يتغير المعنى، لا تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، سنبين ذلك إن شاء الله في باب أحكام المد والقصر. نحن قلنا قد أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، إن شاء الله بعدما نطبقها أحسن تطبيق من المصحف إن شاء الله ننتقل إلى أحكام الراء ثم أحكام اللام إن شاء الله، ثم باب المد والقصر، وبعد ذلك نرجع إلى الصفات والمخارج حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. واصل أعد

0: واليوم الآخر وعمل صالحا
1: وعمل صالحا فلهم أجرهم أقف ثم هناك
0: وعمل صالحا فلهم أجرهم
1: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: فلهم أجرهم
1: فلهم
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: لا خوف عليهم
2: ولا خوف عليهم
1: أي احترز أنا قلت عليهم لأن عليهم وإليهم ولديهم في جميع القرآن يقرأها من حمزة ويعقوب الحضرمي بضم الهاء من قوله عليهم إليهم بضم الهاء ظبي فهم فالضاء رمز ليعقوب والفاء من فهم رمز لحمزة وباقي القراء يقرؤون عليهم قالون الذي نقرأ به وكذلك حفص يقرأ بكسر الهاء بلفظ عليهم إذا لا نخلط بين الرواة أو بين روايتين إن شاء الله بعد ما نكمل إن شاء الله نحفظ القرآن وإن كان في العمر البقية سنبين ذلك في باب القراءات إن شاء الله نعيد الآية
0: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر

0: فلهم أجرهم
1: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
0: وإذ

0: قوة إدغام بغنة، سيأتي بيان ذلك.
1: بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
0: وإذ أخ

0: مبين الذال خاء مفخم همزة مرققة خاء مفخم ذال مرقق نعطيه الرخاوة إذن مفخم بين مرققين فلنحترز من ذلك آخا أخذنا أخذنا أخذنا وإذ أخذنا وإذ أخذنا عيدوها
1: وإذ أخذنا
0: مش أخذ أخذ أخذنا
1: أخذنا
0: من غير
2: قلق أخذنا
0: أعطيه الرخاوة ينتفي عن تنتفي عنه القلقلة عيدها
1: وإذ أخذنا
0: وإذ أخذنا ميثاقكم أعيدها
1: وإذ أخذنا ميثاقكم
0: أي واصل أي
1: وإذ

0: الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
1: ثم توليتم.
0: لا نقول ثم توليتم.
1: ثم توليتم من بعد.
0: ثم توليتم من بعد ذلك. أعيد الآية.
1: ثم توليتم من.
0: توليتم ميم في ميم، سيأتي بيانها إن شاء الله. إدغام بغنة حكمها.
1: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله.
0: فضل
1: فلولا
0: مع طاعه هي الرخاوة.
1: فلولا

0: كريم.
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

0: منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: ولقد علمتم الذين
0: علمتم
1: ولقد

0: منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
0: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا من
0: الذين اعتدوا اسمعوها جيدا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

0: قولوا
1: فقلنا أظهر اللام عند النون.
0: فقلنا لهم
1: فقلنا
0: فقلنا لهم
1: فقلنا
0: فقلنا
1: نعم
0: فقلنا.

0: وما
1: وما
0: خاء وما خاء وما خلفها فخم الخاء
1: وما
0: وهنا
1: خلفها وموعظة
0: موعظة
1: للمتقين،
0: وموعظة وموعظة ضاء مفخم
1: وموعظة للمتقين.
0: عين الآية
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
0: وموعظة تل عظة تل مدغام في اللام والراء إلى موعظة تن. قلناش النون الساكنة أو التنوين ينتفي تماما، يحذف عند الإدغام. هي إدغام أو إدغام ولا كأنه إدغام بلا غنى، كي نقول وموعظة للمتقين تن فيه راحة التنوين وإلا لا؟
2: فيه.
0: إذن فهذا خطأ. قلنا الإدغام إدغام ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني أي المدغم فيه مشددا من جنسه. الذين يقولون وموعظة للمتقين هذا خطأ، وموعظة تل تل تل
1: نكالا لما،
0: أي ما نقولوش نكالا لما، نكالا. أعيد الآية، ما هو الإدغام؟ نعرف حقيقة وبينا ما معنى الإدغام. أعيد الآية.
1: فجعلناها
0: فجعلناها

0: إخواني أخواتي، ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية من نفس الثمن. تفضل اقرأ من قوله تعالى: وإذ قلتم مع تطبيق الأحكام التي مرت علينا، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة: الإظهار والإدغام، وينقسم إلى قسمين كما قلنا، والإقلاب والإخفاء. إذن سنطبق، وعليكم أن تأتوا بالدليل، معناه الشاهد من متن الجزرية، وهي إن شاء الله توا سنبين ذلك في فضل القرآن العظيم إن شاء الله. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام
0: قل عا، كتقولي طعام جعا عا، قل عا
1: عا،
0: أي منين يخرج؟ منين يخرج؟
1: من الحلق.
0: أيوة. ثم لوسطه فعين، حتى في باب الصوتيات يقولوا كومونس موندو لا غورج، معناها وسط الحلق، في بيانها معنى في يتخلل بين الأدنى وبين الأقصى. رد بالك، أنا تو إن شاء الله تكمل القرآن نقرأ إن شاء الله، هذه يبين العلل. رد بالك. أي
1: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
0: انتبه جيدا، أتينا بالترجمة، لأن في الحقيقة الصوتيات كلها فيها ترجمات من اللغة، من اللغة الإنجليزية والإنجليزية والفرنسية، لكن سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله، لأن كما قلنا الصوتيات هي علم كبير وكبير جدا، وفي الحقيقة له أكاديميين. نحن كل ما نأتي نبين الفارق بين الوسط وبين الأدنى وبين الأقصى إن شاء الله. رد بالك، ملا هل يوجد في هذه الآية من الأحكام التي مرت علينا أم لا؟
1: الإدغام بالغنة
0: أولا: وإذ قلتم يا موسى
1: لن نصبر.
0: أيوة أحسنت، أول حكم هنا اللي هو في هذه الآية:
1: وأدغما بغنة في يوم.
0: أيوة، نون ساكنة، لن نصبر، لن
1: نصبر.
0: نون ساكنة معرات من السكون، معناها ما فوقهاش سكون. نصبر نون مضاعفة مشددة، دلالة على أن النون الساكنة الأولى أدغمت في الثانية بعدما حذفت الأولى من اللفظ، وبقي معناها من اللفظ إذا انتلفظ بها، أما في الرسم فلا. وننطق بالثانية مشددا، مشددة من جنسها، لن يصبر، حكمها الإدغام
1: مع الغنة،
0: مع الغنة. الشاهد:
1: وأدغما بغنة في يومنا،
0: وأدغما بغنة
1: في يومنا.
0: هل نحن مع بعضنا حصة واثنين وثلاثة؟ وأن أخشى أن أثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يروحوا مني، ولذا بتؤدة ببطء وتدرج تدريجيا واحدة بواحدة، إلى أن إن شاء الله نتقن الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، ثم إن شاء الله سننتقل إلى باب ثاني كما قلنا، نأتي على الراء ونأتي على اللام، وهكذا إن شاء الله إلى أن نأتي ما الأساسيات لأركان التلاوة. إذن قلنا لن نصبر هو حكمه الإدغام بغنة، الثاني هنا
1: طعام واحد،
0: أي التنوين،
1: كذلك الأقلاب،
0: هنا أتى بعد التنوين واو، طعام واحد.
1: في كلمة مما تنبت،
0: مما
1: تنبت،
0: لا ما زلنا يا سيدي، ما قلنا عاد أخذنا الأحكام الأربعة، وحكم الإدغام بغنة بقوله ابن الجزري: وأدغم بغنة في يومن، أو الواو من يومن. الثانية بعد، ودخلنا حكم الإخفاء: واحد فدعوا، أي من يأتي بالشاهد، من يأتي بالشاهد. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء، الفاء من في، الفاء من في، وعندكم أنتم هي الأحكام عندكم أمامكم. نحن قلنا من قوله: صف ذاتنا، صف ذاتنا ك كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد فيه. هو الفاء.
1: حرف الفاء.
0: إذن المطلوب منك مخطوم، قلكم قل لي الفاء من في أو التاء من تقن، وإن أتيت بشاهد فلا بأس. أي ما لواحد فاء،
1: شجع
0: أي حكمه ماذا؟
1: الإخفاء.
0: الإخفاء مع الغنة، وأن التنوين متتابع، وأن التنوين أي رد بالك. أي
1: ثم يأتي حكم الإقلاب.
0: أيوة أحسنت. بعد ذلك حكم الإقلاب
1: في
0: في
1: كلمة
0: لفظ تنبت نون بعدها باء، وقلنا أن الإقلاب إقلاب النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف الباء فقط. حكم الإقلاب مع الغنة، ونجد أن فوق النون الساكنة أو الحركة الثانية من التنوين ميم صغير. انتبهوها وشاهدوها إخواني أخواتي، أن لفظ تنبت فوق النون ميم صغيرة، فوق النون ميم صغير. تنبت تقلب النون ميما، تنبت تنبت تصبح ميم تنبت.
1: كذلك الحكم
0: الثاني
1: الإقلاب
0: بعد
1: في
0: كذلك
1: كلمة من بقلها.
0: كذلك حكم الإقلاب مع الغنة من بقلها. كذلك وعدسها وبصيرة الزين الذي هو أذناب الذي هو خير إلى آخر. ابيطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إلى آخر بغضب من، نقلنا على حسب الآية، وانتبهوا معي بغضب من.
1: يوجد إخفاء سيدي في مصر فإن.
0: أحسنت أحسنت. الشاهد مصر ف، حكمه ماذا؟
1: الإخفاء.
0: الإخفاء مع الغنة،
1: مع الغنة.
0: تنوين الراء، تنوين الراء، والتنوين متتابع، أتى بعده حرف الفاء اللي هو من حروف الإخفاء 15 اللي هو يرمز إليه في البيت. يقرأ مصرا مصرا فإن، أو قلنا حالة بين الإظهار والإدغام، قلنا لنقول مصرا فإن لكم، ولنقول مصرا مصرف. قولوا مصرا مصرا فإن لكم. بعد ذلك يأتي حكم ماذا؟
1: الإقلاب.
0: أين هو الإقلاب؟
1: بغضب من الله.
0: كيفاش هذا إقلاب؟
1: إدغام سمعت.
0: أيوة رد بالك.
1: وباء بغضب من الله
0: سادة
1: إدغام بغنة.
0: مستمعين مستمعات راهم جاوبوا عليه قبلك أنت، رد بالك. بغضب من، التنوين متتابع، أتى بعده حرف
1: يومن
0: الميم، وهي من يومن، إدغام بغنة، وأدغمن بغنة
1: في يومن
0: في يومن. أعيدوها،
1: وأدغمن بغنة في يومن.
0: واضح واضح، هي سهلة مبسطة، نعاود مرة ومرة ومرات إلى أن نتقنها إن شاء الله. نواصل كذلك. أين كذلك؟ بأنهم، هذه حكم النون المشددة سيأتي بيانها إن شاء الله قبل أن ندخل في حكم الراء إن شاء الله. ويقتلون النبيين، كذلك النون مشددة سيأتي حكم النون والميم المشددتان. النبيين حكم الإدغام مع الغنة. اقرأ أعيد الآية، وبينا في هذه الآية أولا الإدغام مع الغنة في لفظ لن نصبر، كذلك الإدغام مع الغنة على طعام واحدة.
1: الإقلاب.
0: أين الإخفاء؟
1: واحد فدع.
0: أحسن. الإخفاء مع الغنة واحد فدع.
1: الإقلاب.
0: الإقلاب مع الغنة تنبت
1: من بقلها،
0: وكذلك من بقلها. ثم
2: مصرا.
0: أحسنت. الإخفاء مع الغنة مصرا فإن. بعد ذلك بغضب من، حكمه الإدغام مع الغنة. وبعد ذلك هنا لا، النون المشددة سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله، سنأتي أحكام النون والميم المشددتان، أما سنبينها إن شاء الله ونأتي بالشاهد على ذلك إن شاء الله.
1: سؤال سيدي،
0: اتفضل.
1: في كلمة خير، لو لم نقف على خير وصلناها مع أهل،
0: لو لم نقف على
1: هو
0: على خير نقول خير نهبطه، لأن التنوين مركب وحكمه الإظهار. هنا جاء بعد ساكن همزة وصل تحذف به، ثم بعد ذلك ها ساكنة، والعربية لا تتحمل الثقل. هنا جاء خيروني بكسر حركة التنوين الثانية، و وذلك للتخلص من التقاء الساكنين. تو إن شاء الله كل مرة أعمل ونضغط في اللغة. وذلك للتخلص من التقاء الساكنين وتقرأ هكذا: هو خا خا خيروني خيروني اهبطوا خيروني اهبطوا. سنبين ذلك في بابها إن شاء الله. أعيد الآية:
1: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من
0: بقلها هذا التقلق اللي في الراء
1: مما تنبت الأرض من
0: تنبت
1: الأرض من بقلها وقثائها وفومها
0: مد شوية توسط وقثائها وفومها
1: وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
0: وبصلها
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
0: ما تبلغش
1: هو أدنى
0: هو الذي هو أدنى بالذي أدخلي أدنى
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
0: الذي هو أدنى بالذي هو خير
1: الذي
0: قال أتستبدلون
1: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
0: خير
1: خير
0: كل خير خير
1: خير
0: خير خا قل خا
1: خا
0: خير
1: خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
0: أخوالي تطبق الحمد لله أي واس
1: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
0: ويقتلون النبيين بغير الحق
1: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكان
0: لا يا رجل
1: ذلك بما عصوا
0: عملت الإدغام هل يوجد الحرف قبل المدغم نون ساكنة وإلى تنوين
1: لا
0: إذن لا علاقة له بالغنة عصوا وكانوا
1: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
0: تفضل
2: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
0: والصابئين ما الطبيعي
2: والنصارى
0: والغن
2: والنصارى والصابئين
0: لا نقول النصارى لا مدها أوكي صا كفرة ون حن ما الطبيعي في الغنة صاد ما الطبيعي الرمل

0: بين
1: لا ما تبالغش يا سلام، انا خليك.
0: من آمن بالله واليوم الآخر
1: واليوم
0: الآخر
1: بين الكسر بتاع
0: واليوم الآخر وعمل صالحا
1: وعمل صالحا فلهم أجرهم
0: وعمل صالحا
1: صالحا إخفاء مع الغنة
0: وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
1: أجرهم أقف أقف وأقف وأعطف فلهم أجرهم
0: فلهم أجرهم عند
1: علاش تقف ثم فلهم أجرهم عند ربهم
0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
1: عليهم
0: ولا هم يحزنون.
1: استخرج من هذه الآية الكريمة أحكام النون الساكنة والتنوين إن كان في ذلك حكم من الأحكام. الأول
2: تشديد.
1: قلنا الشدة النون الساكنة والتنوين سيأتي بيانه إن شاء الله. كل ميم فوق منها شدة أصلها إدغام، ميم في ميم، نون كل نون مشددة أصلها نون ساكنة في نون أدغمت. إن الأولى لك سنبين ذلك أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. أحكام النون والميم المشددتان لك سنبين إن شاء الله. الأولى وين هو صالح
0: وعمل صالح؟
1: لا غابت عنك أشياء.
0: من
1: آمن الأولاني هو الحكم الإظهار. من نون ساكنة غير مجردة من السكون، فوق منها سكون بعدها همزة، وهي حرف من حروف الحلق الست، حكمها الإظهار. من آمن قال ابن جزري فعند حرف الحلق أظهر، معناها إذا كان نون ساكنة وإلا التنوين أتى بعدهما حرف من حروف الحلق الستة أظهر أظهر النون أو التنوين من غير غنة طبعا.
0: وفي صالح وعمل صالحا
1: وعمل صالحا فلهم الإخفاء مع الغنة أيوة أنا كذا الإخفاء قلب كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والفاء هو من لفظي. وقلنا البيت قلنا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما الفاء من في هكا نحبك تجاوب الفاء من في أحسنت بعدها عند حكمه ماذا
0: الإظهار
1: كيفاش رد بالك الإظهار من حروف الحلق الست الدال من حروف الحلق ما هوش من حروف الحلق رد بالك هاي الدال من دم مش من حروف الإخفاء حكمه الإخفاء كتقولي الإظهار إظهار ست حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الدال ليس منه
0: فيه.
1: الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ والدال من لفظ دم والدال من لفظ دم أي رد بالك عند ربهم إخفاء مع الغنة عند أي ثاني ولا خوف عليه ماذا حكمه خلوه وخليه وحده أي هكذا المستمعين كل واحد يجتهد ترى خوف التنوين مركب أي أشنو هو اللي بعده
0: عين
1: أي حرف من حروف
0: الإخفاء
1: كيفاش حرف من حروف الحلق اي حكمه ماذا
0: الإظهار
1: احسن حكمه الاظهار شاهد فعند حرف حلق اظهر واضحه واضحه والا ما هيش واضحه
0: يا واضحه سيدي واضح.
1: الحمد لله ملا الرد بالنا مع بعضنا ان شاء الله سنبين ذلك في بابه ان بقينا ان شاء الله على وجه الحياه ننتقل مع بعضنا بعضا كما عودنا أنفسنا في الدلالة على معنى الحمد. أبين قبل كل شيء دلالة لغوية. نعلم أن الجمهور على رفع الحمد بالابتداء ولله الخبر. إذن الحمد رفع بالابتداء لله الخبر واللام متعلقة بمحذوف أي واجب أو ثابت ويقرأ الحمد بالنصب على أنه مصدر فعل محذوف أي أحمد الحمد والرفع أجود لأنه فيه عموما في المعنى ضبنا نقرأ الحمد قراءة شاذ لا يقرأ بها. إذن قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في باب من الإمام الطبري ماذا قال وماذا قال معه الأخفش؟ معنى كما قال بالاصطلاح سنة سنة، بعد ذلك نستخلص من لفظ الحمد. قال الإمام الطبري والأخفش ماذا قال والمبرد، هذا في جامع البيان للطبري طبعا والبسيط للواحدي والجامع لأحكام القرآن القرطبيين، ماذا قالوا؟ هذوم الثلاثة الطبري والأخفش والمبرد يرون أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وقد استند الطبري في تأويله هذا إلى جملة من الآثار والنقول، منها ما رواه بسنده عن الحكم بن عمير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. ومنها ما رواه بسند عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحمد لله هو الشكر والاستخذاء لله. ما معنى الاستخذاء؟ هو الخضوع، يقال استخذى له إذا خضع له، أساس البلاغة. نبين الاستخذاء هو الخضوع التام لله سبحانه وتعالى، والاستخذاء لله والإقرار بنعمته، نبينه بداية يعطينا تو، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. ما لا قلنا اللي باش نستخلصها هو الشكر لله والاستخذاء لله، يعني الخضوع التام والإقرار بنعمته. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صحيح، جعل لك سببا وسخر لك فلان وفلان لكي أولا يجزيهم العطاء، يعطيهم الأجر، ويعطيك أنت ما سبق في الأزل. هنا لابد، هنا لما يكون الإنسان معناها الخضوع، نستخلص من هذا الخضوع التام لله سبحانه وتعالى والإقرار بنعمته. النعم التي نعيش فيها من عند من؟ من عند العظيم، فهو يستحق الحمد لأنه أهل للحمد، لأنه أهل لذلك. وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله سنبين ما استدل به الطبري أيضا بالاستعمال اللغوي، وننتقل إن شاء الله في الختام إلى الحديث، حتى كل منا واحد يكون أنه راتع في الجنة في الجنان. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما لا الحديث هذا لرواته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ما هم السفرة الكرام؟ والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما لا الماهر بالقرآن هو مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة. وإن شاء الله أخواني المستمعين والمستمعات نتقن التلاوة ونجتهد ونخلص النية لله، نولوا إن شاء الله جميعا ولمن تسبب في هذا العمل كونوا مع السفر الكرام البررة. وقالت عائشة أيضا: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. معناها سواء أنتم ولا السادة المستمعين مستمعات يتبعوا معانا ويحاولوا، يقول لك أقرأ أنت تعيد اللفظ، تعيد اللفظ وعطيت من نفس، وتجد جهدا أي مشقة في ذلك، وهو عليه شاق أي تجد في إعادتك لللفظ من الخطأ إلى الصواب تجد جهدا ومشقة، هذه معنى عليه شاق له أجران. وفي رواية: أجر تلاوته وأجر مشقته. أجر تلاوته للقرآن وأجر تعتعته، أكل جهد هذاك وقت اللي يعاود وكأنه يهجيه ويجو في ذلك صعوبة والعرق يتسبب من جبينه وهكذا. شوف القرآن معنى عنده أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. كما قلنا اللي هو يقرأ ويجد صعوبة في النطق معناها ويحاول قدر الإمكان أن يصلح الخطأ، يجد بذلك جهدا ويجد مشقة ويجد تعبا، فهو بذلك معناها وهو يشتد عليه له أجران، أجر التلاوة وأجر الجهد الذي بذله. شوف الخيرات كما قلنا، هذه رواه البخاري ومسلم واللفظ له إلى آخر ما جاء. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب،
2: من
1: القلب
2: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. أسعد ككل أسبوع بمرافقتكم واستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71136000، ونسعد كذلك بمتابعتكم ومرافقتكم وتفاعلكم على البث الرقمي للبرنامج على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. ويرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره. وتقييدنا وتوجيهنا لهذه الحصة من الآية 33 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى: مما ترك، واستأنف من قوله: الوالدان والأقربون، فهما جملتان منفصلتان عنده، ولم يصل الكلام بعضه ببعض. فوقفه على قوله تعالى: مما ترك، رفع به الوالدان وما عطف عليه بخبر مبتدأ محذوف جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل: من الوارث؟ جاء الجواب: الوالدان والأقربون. والمعنى أن لكل إنسان موروث جعلنا موالي، أي ورثة، مما ترك. ففعل ترك هذا فيه ضمير يعود على كل، وبه يتم الكلام: ولكل جعلنا موالي مما ترك. ويتعلق مما ترك بموالي لما فيه من معنى الوراثة. وموالي هنا هو مفعول أول لجعل، لكل جعلنا ماذا؟ موالي. وهذا لكل جار ومجرور، قدم على عامله، وارتفع الوالدان هنا على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى آخر ما قلناه وقدمناه. وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان وليس جملة واحدة. وعلى هذا كذلك لا ضمير محذوفا في جعلنا. هذا هو التقدير الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، هذا إن وقفنا على مما ترك، وهذا هو المعنى. ولكل جعلنا موالي مما ترك، أي لكل إنسان جعلنا موالي، أي لكل إنسان موروث جعلنا موالي. ثم جاء سؤال مقدر، من هؤلاء الموالي أو الذين يرثون أو الموروثين؟ جاء الجواب الوالدان والأقربون. فهذا هو المعنى الذي قصده الشيخ رحمة الله عليه. فإن وصلت الكلام بعضه ببعض فقلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، تعلق فعل ترك بالوالدان والأقربون. وعلى هذا فالكلام جملة واحدة. فيتبين من خلال ما قلناه أن تعلق الفعل في ترك إما أن يكون بما بعده أو بما قبله، وإذا قدرته وعلقته بما قبله ارتفع ما بعده بخبر مبتدأ محذوف، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على تقدير سؤال من هؤلاء الورثة، جاء الجواب الوالدان والأقربون. فهذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب توجيه هذه الوقفة التي تميز بها الشيخ في سورة النساء، وأعطت معنى آخر للآية. وقلنا إن علم الوقف والابتداء يتغير بموجبه فهم الآية مع تكامل المعاني لا تعارضها. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثا عن توجيهاته رحمة الله عليه في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الدنيا وآخرة.
3: اللهم آمين وإياك. من معنا؟
4: أنس البرهومي من منوبة.
3: أنس البرهومي من منوبة، تفضل يا أنس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين.
3: إنك لمن المرسلين.
4: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما آباؤهم فهم غافلون.
3: يا أنس.
4: نعم.
3: لتنذر قوما، لا تمطط الحروف التي لا تمد. لتنذر قوما
4: ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
3: تبعني يا أنس.
4: نعم.
3: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
4: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
3: لا, لا. أنت تجتهدين بمحض إرادتك دون أن تكون القواعد عندك عفوا يعني مفهومة. إذن انتبهي جيدا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أعيدي ما استمعت إليه.
4: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
3: جيد.
4: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى
3: شوف يا أنس أنت تقولين فهي إلى الأذقان وهي فهي إلى الأذقان.
4: سيدي بعد إذنك يرحم ولدي أنا مشكلتي في الكلمة مشكلتي ما حاولت عدة المرات إني عندي المد.
3: طيب جميل.
4: عدة المرات نحب نشارك ونسمع كيف عباد معنا نشارك معاك وفي التحسن وديما ندعي ربي للرب يسخر اليوم.
3: طيب
4: مشكلتي في كلمة.
3: طيب ما هوش مشكل
4: كبيرة.
3: طيب اسمعيني الآن ما هوش مشكل هو ليس مشكلا بالعكس هي وصفة. أنت إذا استوعبت هذا الخطأ جيدا تخلصت منه بإذن السميع العليم. ما هو الخطأ؟ الخطأ هو أنك تركزين على كل حرف. اجعلي قراءتك سلسة. هذه الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين. المتعلم للقرآن الكريم لا يقرأ قراءته هو بل يقرأ ما سمعه يعني يعيد ما استمع إليه. بدليل أني لما قرأت لك الجملة قبل قليل أعدتها جيدا. اسمعي جيدا الآن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. اقرأي ما استمعت إليه الآن.
4: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا.
3: حسن أحسنت. أين المشكل الآن؟ ليس لا يوجد أي مشكل. سنواصل. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: فهي إلى
3: لا أنا لم أقل فهي. فهي إلى
4: فهي إلى
3: الأذقان
4: فهم مقمحون.
3: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: فهي إلى الأذقان.
3: اجعل القراءة سلسة ازرب يعني. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
4: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
3: نعم يعني لا تبطئ قراءتك إلا عند قاعدة الغنة ولا الإدغام ولا الإخفاء. الباقي حروف عادية اقرأيها كباقي الحروف. يلا واصلي.

0: لا يبصرون
1: اي نعم.
0: وسواء عليهم
1: أنذرتهم أنت
0: نعم
1: أنذرتهم أي واصل
0: أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: أحسنت يا أنسرة، قراءتك ماهيش بعيدة يعني عن الصحة، قراءة مقبولة في الغالب. شوف الملاحظة هي يعني لا تركزي على كل الحروف، لأنه ليس كل الحروف فيها قواعد ظاهرة، الحروف تختلف بحسب ما بعدها. أحيانا الحرف لا يحتاج منك لا تركيزا ولا ضغطا ولا أي شيء، واضح؟ إذن عندما تقولين مثلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، عادي يعني قراءة عادية، جملة عادية، لا تضغطي ولا تكلفي نفسك التدقيق في كل حرف. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، تقعين في الخطأ. اقرأي هذه الجملة قبل أن ننهي معك المكالمة سريعا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يلا هني قريتها لك. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: جيد، بارك الله فيك. بشوية بشوية مع التلقين الصحيح إن شاء الله من الشيخة أو من الأستاذ إن شاء الله بإذن الله تتحسني، لكن جيد الإقبال متاعك يا أنس، نشجعك عليه ورب يفتح عليك إن شاء الله.
0: يا سيدي بارك لك،
1: شكرا.
0: وتجمع الكل معك بارك
1: لك. اللهم آمين يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا
0: إن شاء الله يا سيدي، نعود نطلبك مرة أخرى.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا شكرا، بارك فيك وربي يفتح عليك يا اختي انس. من باي الحرص على تعلم القرآن الكريم، هي عندها حرص ما شاء الله، وربي يحفظها ان شاء الله، هذا ليقينها للاجر المترتب عن حفظ القرآن وتعلمه، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلم، من تعلم القرآن وعلمه، جعلنا الله واياكم من هذه الخيرية. اتصال اخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الصوت ليس غريبا عني.
2: منظر من المنستير.
1: أي واسل منظر من المنستير. يا مرحبا.
2: الله فيك.
1: سيدي الغالي تفضل.
2: نقرأ من صوت الإنسان.
1: أي تفضل على بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ديما الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: حاضر باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
1: لم يكن القواعد بنزل لم بشفة لم يكن شيئا مذكورا
2: لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها
1: عباد الله
2: يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: سي المنظر، القراءة متاعك الآن ينبغي أن ترتقي إلى مرحلة أخرى، الحروف جيدة لكن القواعد الأساسية خاصة الإخفاء مع الغنة والقلقلة، اضبط الإخفاء جيدا واضبط القلقلة تصير قراءة أفضل، لأن هذه القراءة لو قرأنا بها مثلا في الصلاة تكون فيها بعض الخلل، اللي هي بعض خلل فاش، ف في القواعد الأساسية. يعني ياسي المنذر حتى تكون حريصا أكثر، أراه عندما نقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، منكم هذا خطأ صحيح وخطأ، ليس خطأ يغير المعنى ولكنه خطأ، لم تقرأ الآية ولا الكلمة هكذا، إنما قرئات لا نريد منكم منكم، وهذا لا يحتاج إلا بعض تركيز منك، هاك ستركز الآن ستقرأها بالصحيح، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تفضل.
2: لا نريد منكم
1: منكم
2: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، هكذا تقرأ الآية، واضح ياسين منذ؟ اعتني بالقواعد الأساسية للنون الساكنة والتنوين. باهي ربي يفتح عليك سيد منذر وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، احرص على هذه القواعد ياسين منذر. طيب الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
3: السلام.
1: مرحبا. اسم؟
3: ضحى.
1: ضحى من أي ولاية يا ضحى؟
3: من بنزرت.
1: من بنزرت. أي ضحى تفضلي على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق

يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين.

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه

0: امرأة فرعون قرة فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
1: أحسنت يا ضحى، بارك الله فيك، قراءة جيدة ما شاء الله. ضحى أنت من رأس الجبل؟ أي قولي رأس الجبل عاد. ما شاء الله عليك يا ضحى، أحسنتي، ربي يفتح عليك إن شاء الله وربي يجزيك كل خير إن شاء الله. واصلي في تعلم القرآن الكريم، قراءتك جيدة وأحكامك في الغالب ممتازة، واصلي في هذا يا ضحى. باهي ربي يفتح عليك، عش بنتي. اتصال موالي، سلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: أم إياد.
1: أم
2: إياد.
1: أم إياد من القصرين. أيوة، هي التوليد تو. أي صلحنك التوليد. أي يا أم إياد، من أين ستقرأين؟
2: إن شاء الله من سورة المطففين.
1: أي تفضلي على بركة الله. هاي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
1: اكتالوا، زيدها شوية، اكتالوا
2: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
2: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
1: زيد شوية، إلا كل، إلا كل،
2: إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

0: بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد، الحقيقة فما تحسن في القراءة ما شاء الله، خالية من الأخطاء، خالية من خطأ التوليد خاصة، الحمد لله فما تحسن ما شاء الله. باهي يا أم إياد واصلي ما شاء الله. أي ما شاء الله واصل يا أم إياد ما شاء الله عليك. أي يعطيك الصحة وربي يفتح عليك، وهذا دليل اللي كي يحرص الإنسان على التعلم إن شاء الله يصل بإذن الله. ربي يفتح عليك يا أم إياد. شكرا جزيلا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة
1: مغفرة مغفرة
0: لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
1: يقين أنت
0: ولو
1: يعني
0: أنهم وأن ولو أنهم صبروا
1: يقين
0: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: أحسنت يا يقين ما شاء الله عليك. أي اسمع اسمعني جيدا، أنا جمعت لك الملاحظات الكل حتى لا أقطع تلاوتك. يقين كم عمرك؟ كم عمرك يا يقين؟ إحدى عشرة سنة. طيب يقين أنت تعلمت سورة الحجرات وحدك أو يعني تلق عن شيخة أو أستاذة؟
0: سمعتها
1: معنا جيد. الملاحظة الأولى يقين، لا نتنفس أثناء القراءة، هذا ينبغي أن يحذف من تلاوتك، التنفس أثناء القراءة غير جائز. هذه الملاحظة الأولى مفهومة ولا مفهومة يا يقين؟ طيب الملاحظة الثانية، لاحظت أنك تقفين أين تشائين. لا، هناك وقوفات في المصحف، هناك وقوفات حتى مش في المصحف لكن جائزة، لكن ليس كل الوقوفات جائزة. كما كلمة أن، هذه أن هذه لا نقف قبلها ونبتدئ بها. تقول لي النفس انقطع علي، فما وقف اسم الوقف للاضطرار، نقف ثم نستأنف نربط الكلام بعضه ببعض. فهمت يا يقين؟ بخلاف الملاحظات هذو مزوز، القراءة متاعك جيدة ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك، واصل في حفظ القرآن الكريم وخذ بالزوز ملاحظات هذو، خاصة الملاحظة الأولى، لا تتنفسي أثناء القراءة. أنا لم أوقفك أثناء القراءة حتى تسترسل قراءتك، لكن لا تتنفسي في القراءة، إن طال النفس وطالت الجملة قفي ثم اربطي الكلام بعضه ببعض، فتح الله عليك يا يقين.
0: شكرا
1: العفو. ما اسمها أختك؟
0: دعاء وبيبي.
1: أي دعاء ويقين، جميل، اسماني جميلان. أي يا دعاء،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دعاء؟
2: الحمد لله.
1: أنت الأخت الصغرى أو الوسطى أو الكبرى؟
2: الوسطى.
1: إذن لا يكون وسط إلا بين صغير وكبير في السن. إذن دعاء ويقين، والصغرى ما اسمها؟
2: محمد الثاني.
1: اسمه محمد، ما شاء الله. هيا دعاء تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد
1: خلقنا الإنسان
2: في كبد.

0: أيحسب أن له يراه أحد
1: أيحسب
0: ألم
1: ال
0: نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
1: يا
0: النجدين
1: دعاء يا دعاء
0: اقتحم العقبة
1: دعاء
0: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
1: يتيما
0: أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحسنت يا دعاء أحسنت. أي تسمعني الآن دعاء تسمعني؟
0: نعم.
1: طيب دعاء، المرة القادمة عندما تقرأين دائما اتركي مساحة في أذنك للسماع للاستماع لمن يصحح لك التلاوة، لا تقرأي وكأنك تقرأين بمفردك في خلوتك، يعني هناك من يستمع إليك فيصحح لك الأخطاء، وليست أخطاء، أنت خلفت آية كاملة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. فهمت يا دعاء عايش بنتي؟ أي ربي يفتح عليك، والباقي جيد، قرايتك جيدة كما يقين، لكن ديما كلامي للوالدين أو لكما يقين دعاء، خذوا ديما القرآن بالاستماع، ما تأخذوهش وحدكم عايش بنتي، الله يبارك فيكم، بارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: أنس من ولاية أريان.
1: أنس من أريان، شاركت معنا يا أنس قبل هذه الحصة؟
2: نعم.
1: هاي تفضل يا أنس.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة المزمل.
1: ما شاء الله، جميل، ولا لغتك جميلة جدا، ما شاء الله. هاي يا أنس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله.
2: بسم الله.

0: شوف أنس عايش ولدي نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، كلها جملة واحدة. يلا.
1: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا.
0: أحسنت ما شاء الله، واصل.

0: واعبد اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: أي لا نقول واذكر اسم، أنت خطأ قرأتك ما شاء الله، سأعطيك ملاحظة بعد قليل، لكن لا نقول واذكر اسم ربك ربك، واذكر اسم ربك ربك ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يلا
0: واذكر اسم ربك
1: لا مش ربك، ليش ربك ربك وليس ربك،
0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: ما شاء الله عليك، واصل.
0: رب المشرق والمغرب لا إله.
1: لا لا لا بشوي بشوي بشوي بشوي، أولا مش المغربي، مشرقي والمغربي، رب المشرق والمغرب، قول هكا الساعة.
0: رب المشرق والمغرب
1: يا أنس، ليست المشرقي والمغربي، لا لا المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، طول في الشين وأعطي حق الغين من الرخاوات.
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، بشوية بشوية يا ولدي، بشوية يسترك بشوية، هذه بيدها معناها مشكلة عظيمة الآن، أنت تو تخلصت منه ولله الحمد، هكا ولا يا سي أنس؟
0: نعم.
1: ترى مرة أخرى هنثبت، ترى
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت، ما لا ادعي لي إن شاء الله كصلحناه هكا.
0: أي
1: نعم. أي ما تقولش عاد لا إله إلا هو، هذاك المد نسميه مد التعظيم، سببه معنوي ينبغي أن نحافظ عليه. يا سي أنس تفضل.
0: رب المشرق والمغرب لا إله
1: لا إله إلا هو،
0: لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: ترى يقف على ما يقولون، تشوف قراءتك محلها باش تولي، يلا واصبر.
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: جميل، واصل.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: أي نعم.
0: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
1: الله الله.
0: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: يلا.
0: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا أنس، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله عليك. تسمع فيها أنس ولا؟
0: نعم.
1: أي أنت كم عمرك؟
0: 8 9 سنوات.
1: 9 سنوات؟ أهلا، أنت عندك 14 سنة ولا 15؟
0: الله
1: 14 ولا 9؟
0: 9.
1: ما شاء الله تو 9، وهذا أداء تاع 9 هكا تو. يا سي أنس أنت الآن بسم الله ما شاء الله، يسمع كلامي مليح مليح، عندك مستقبل كبير كبير كبير كبير يستنى فيك إن شاء الله، بشرط أولا ساعة تواصل في اللي أنت فيه، أنك على طريق ممتاز وعلى طريق سوي ومستقيم الحمد لله بفضل القرآن الكريم، هذا واحد. اثنين، بسم الله ما شاء الله أنت حصلت الأساس اللي هو الأداء، حروفك قوية جدا، عندك أداء، عندك نغمة تقرأ بها ما شاء الله حتى كنت ماك شاعر بهذا. ثلاثة، عندك توا قضية الوقف هذية، متعنا يا سي أنس، أنت باش تكبر شوية توا باش تمتعنا، تمتعنا وانت فاهم أحسن من اللي تقرأ وانت ماكش فاهم. هذيك علاش أدعوك إلى أنك أنت تحاول مع الوالدة ربي يفضلها ومع الوالد كذلك أو مع الشيخ اللي يباشر فيك أنك تعطي شوية أهمية للوقف. صحيح ما زلت صغير طبعا ما تفهمش هذا، لكن ميسالش بشوية بشوية كيفك في سنك وأكبر منك شوية بداوا يلتزموا إن شاء الله بالمعاني والوقوفات التي تؤديها المعاني. الحاجة الثالثة وهي مهمة جدا الحقيقة، لكن ما هيش لك أنت الملاحظة هذه، ما هيش لك أنت، لمن يستمع إلي ممن يدرسك أو من والدتك أو والدك، حاول الله يبارك فيكم، حاولوا ما نغيروش معالم القراءة، خليها نسولدنا مليان أن ريان ربي جزيك الخير، نحيولوش خليه يقرأ كيما يقرأ أهل تونس كيما اختيارهم. لا إله إلا هو قلنا هذا مرارا وتكرارا، هذا سمى سبب معنوي، أصلناه مرارا وتكرارا، موجود في كتب الفن، تلقيناه كابر عن كابر، بل لا يقرأ أحد من طريقنا المتصل بالشيخ علي يونس فاقسي إلا ويقرأ به، وهذا التنوع ينبغي أن نحافظ عليه. بخلاف هذايا عندك شوية كالتوليد مشتوى توكي نكبر شوية نزيد نفسرها لك، رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، الخطأ يا أنس تقول رب المشرق والمغرب، المشرق لا المشرق المغرب، قولها مرة أخيرة ترى،
0: رب المشرق والمغرب.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، أي رب يفتح عليك يا أنس ويجيدك توفيقا.
0: سيدي أسامة.
1: نعم تفضل.
0: سيدي أسامة أنا أول محاضرة مستعمرة في جمعية الرشاد إن شاء الله مش محضر.
1: ما شاء الله أنت من جمعية الرشاد، يقول لي عاد هكا تواسي أنس، ما شاء الله عليك، تحية للأستاذة بثينة ربي جزيها كل خير على جهدها معك وعلى كل القائمين، تحية لهم في جمعية الرشاد، بارك الله في جهودهم، وما شاء الله عليك يا أنس ربي يفتح عليك، ويا أنس أنتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر باهي. شكرا جزيلا، شكرا شكرا للوالدة كذلك بارك الله فيهم. نسعد كثيرا يعني بأبنائنا اللي عندهم مستويات، نشجعوهم ونعطيهم حتى يعني مقدار من الحصة. نعم السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: أم معين من يار من فرسق.
1: أم ماذا؟
2: معين من يار من فرسق.
1: أم معين من يار هكا؟
2: أي.
1: ايوه من تبرسق. اي تفضلي على بركه الله.
2: قدر ربي نقرا ما تيسر من سوره الجمعه.
1: اي تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وفي الارض الملك القدوس العظيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة
1: لا مش التوراة التوراة
2: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم سيئ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين.
1: بارك الله فيك يا أم معين. بحسب ما استطعنا الاستماع إليه لأن الصوت في شوية تقطع ويعني في شوية للتغطية لعل ضعيفة، لكن عموما القراءة باهية جيدة مقبولة مقبولة، فما ما أحسن في الأداء لكن مقبول. واصلي في تعلم القرآن الكريم يا أم معين. أنت أول مرة تشارك معنا هكا؟
2: أول مرة. أي
1: هيا ما لا ننتظر منك إن شاء الله اتصالا آخر بتغطية أفضل إن شاء الله. باهي
2: قدرة ربي والله نجم نوجه تحية لكم.
1: لا لا لا تفضل.
2: أي مال الخير ثم وكامل الطاقم نتاع
1: ربي يبارك فيه سي محمد وأختنا سوسن كذلك بارك الله فيهما. أي نعم
2: أنا نوجه هي للجمعية تاعنا بتبرفق الجمعية القرآنية بوزيدة من أكثر الأعضاء سيدي المهدي في كمال السيدة خديجة السيدة حنان السيدة حبيبة
1: ما شاء الله ربي يبارك لهم جميعا. تحية لهم من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، يعطيك الصحة على وفائك لهم يا أم معين. شكرا جزيلا بارك الله فيك يا أم معين. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
3: شيماء من دوار هيشر.
1: شيماء من دوار هيشر. أنت أول مرة تشارك معنا شيماء؟
3: لا ثاني مرة.
1: ثاني مرة. يا شيماء تفضلي على بركة الله. هاي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
1: شوية تفخيم الراء. فسنيسره
3: فسنيسره لليسرى وأما من بخل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.
1: وكذب
3: بالحسنى.
1: فهمت الخطأ ولا؟ الخطأ فهمته؟
3: أي شدة.
1: لا نقولش وكذب شددي الذال جيدا مع رخوتها. نعم
3: وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
1: عندك حرف العين مفخم عو للعسرى فسنيسره للعسرى
3: فسنيسره للعسرى

0: ملنا للآخرة والأولى فأنذرتكم
1: ف ولا فأ
0: فأنذرتكم نارا تلظى
1: هكا هكا هكا هكا تلظى
0: نارا
1: ت ت
0: تلظى
1: ت ت تلظى

0: وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
1: الذي يؤتي
0: ماله
1: ماله مش ماله
0: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة
1: من أتم التشديد الغنة عفوا
0: وما لأحد عنده من نعمة
1: من نعمة مباشرة
0: من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: باهي جزاك الله خيرا. خذ ملاحظة جمعتهم لكل كل ما بعضهم. المد العوض هذا الموقوف عليه يا شيماء راه مقدار القصر راه فقط يعني بمقدار ألف. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. بالقصر وليس كما قلت يغشى تجلى. لا لا لا, لا اضبطي نفسك في المد. واضح يا شيماء؟ والباقي عندك حرف الراء. الراء اعتني به جيدا والباقي جيد. يعطيك الصحة. قراية مقبولة باهية فما مخير. واصلي في التعلم يا شيباء. باهي
2: انا مازال نتعلم
1: سيدي. اي ربي يفتح عليك. ما شاء الله ثبتنا لا وجودكم ما شاء الله في دوار هيش. ربي ان شاء الله يجازي كل القائمين غاديك على تعلم القرآن.
2: والله نفسي سيدي شويه جمعيه
1: شويه شويه ان شاء الله. ربي ان شاء الله ييسر الامور وتفتح ان شاء الله جمعيات اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا شيماء. بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
3: مريم.
1: مريم منين؟ من قربة؟
3: قفصة صديب.
1: قفصة
3: أم العرايس.
1: واي قفصة أم العرايس. مرحبا بك يا مريم من قفصة أم العرايس. آية يا مريم تفضلي.
3: بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
1: والجبال ولا والجبال
3: والجبال أوتادا وخلقناكم
1: من
3: القلقلة
1: يا مريم يا مريم بشوية حاجة دخلت بقوة راك. والقلقلة القلقلة أين القلقلة؟ ألم نجعل الأرض أعيدي
3: ألم نجعل الأرض مهادا
1: والجبال أوتادا
3: والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم قلقي للقاف
3: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
1: وأنزلنا من المعصرات
3: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: أحسنت يا مريم أحسنت ما شاء الله عليك. كمشاركة أولى به قراءة مقبولة مقبولة إن شاء الله. واصلي يا مريم في التعلم وحاول تقرأ بهدوء. حاول يا مريم ترزن شوية في القراية باش نجم تتعلم وهذا ينسحب كذلك حتى على الشخصية متاعك. الشخصية متاعك تكون القراءة بتؤدى تولي شخصية راصينة اللي احنا بلهجتنا التونسية نقول رزينة فلانة مريم رزينة ما شاء الله عليها أي رصينة يعني تقول الكلمة في محلها في وقتها بعد تفكير، هذا الكل راه يدخل في الشخصية. لكن كتلاوة ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وانتظر منك اتصالا آخر يا مريم. باهي بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الأخير في هذه الحصة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله الحمد لله. من معنا؟ سي فيصل. يا سيدي مرحبا مرحبا. فيصل من أريانا.
4: أريانا
1: أيوة. خليتك في المائدة.
4: ما ختمنا إن شاء الله، ماني ختمت على يديك وتعطينا للنعام إن شاء الله.
1: ما شاء الله الحمد لله. هاي يعطينا ملان نعامي. هاي هات نعام.
4: قبل الشيخ، هل يجوز أني نبدأ بكل أي شيء أكبر شهادة ابتداء عادي ما مش
1: جايز جايز. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
4: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة.
1: لا اسمع اسمع الفائدة. استنى تستنى تستنى. اسمع الفائدة هذه يا سي فيصل، اسمع الفائدة هذه، احنا سنصل إليها إن شاء الله بدنا في التوجيهات الوقوفات، لكن خذها من توا. كل سؤال إنكاري جوابه متعلق بالله، فصل السؤال بالجواب ولا تترك مهلة للمسؤول أن يفكر في الجواب. قل أي شيء أكبر شهادة، شكون باش يكون أي شيء؟ الله سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، هك الأولى. أي نعم.
4: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
1: بارك الله فيك يا سي فيصل. الوقت داهمنا. قراءة ما شاء الله ممتازة، فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا، وننتظر منك اتصالات أخرى إن شاء الله. هكذا مستمعين الكرام مشاهدين الأوفياء إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم على الساعة 11 صباحا على عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتعاد ليلا 11 تعليل كذلك أيضا، يعني بعد 12 ساعة تعودوا تسمعوا إعادة هذه الحصة. احنا كعادتنا ديما نجيب لكم جديد، لكن اسمحوا لي قبل أن أحدثكم عن جديدنا في حصة اليوم أن أرحب بضيوفي القارين الأكارم. البداية بسي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. سي محفوظ، صباح الأنوار والسلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولمهندس نتاعنا اللي تبع فينا اليوم ما شاء الله عليه، وللسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
1: يعطيك الصحة. ومنكم نحو سيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. قولوا صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك وأحيي كل مستمعين الكرام، وأسأل الله أن يكون لقاءنا ممتعا وجيدا
1: يا رب إن شاء الله. المرة هذه من سيتولى التقديم؟ مش سيرشيد المرة هذه.
3: أنا ديما الأولوية لسي محفوظ، هذيك بونا وهذيك أخونا وهذيك
1: أخونا. أي بونا تتكبروش، خليه من راجل مسكين،
3: أصغر ما أصغر الأباء.
2: ما شاء الله عليكم.
1: أيوة سي محفوظ،
2: كيما يضلك؟ أنا بطبيعة الحال اليوم كتافي سخان، عندي درة من الدرر بنسميها بعد ما على الأقل نقدمها على أساس أنه هي خبيرة محاسبية.
1: أو كما
2: قلت شوية في أمورك
3: أنا العادة نجيب الحرائر، أنت تجيب الدرر يا أخوي صح عليك.
2: الخبيرة المحاسبية هذه من خيرة ما كوننا في المعهد العالي تاع الأشوسي تعرفوه، دونك تكون وتبارك الله مدة هي خبيرة محاسبية، لكن سجلت روحها في الكونسي دو لوردر كان عام 20، لكن التجربة نتاعها هي أنها تابعت في مراكز وشركات نتاع مدقق حسابات في بعض الشركات، إلى أن وصلت بتجربة زادة في المالية الإسلامية، وهذا علاش أنا معتز كذلك أنه هي تكون من بنات مشروع مصرف الزيتونة الراعي لهذه الحصة، وهي الإطار النمر 10.
1: ما شاء الله،
2: في البداية ما شاء الله بنتنا جات وكانت من المؤسسين، وأنا كنت فخور جدا بالعمل معها في القسم المحاسبة في إدارة المحاسبة، هي إدارة البولي كريم في قطب المحاسبة، وبطبيعة الحال لخبرتها اللي تكونت فيها في التجربة تاعها، خاصة لشغفها، وقلوا احنا تحبت تتعرف على ما هي المالية الإسلامية لغير ذلك. وعلى ذلك الأخت زاد عندها شهيد في اختصاص المالية الإسلامية كمحاسب معترف به من لوفي اللي هو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والبنوك المالية الإسلامية.
1: احنا بالمناسبة راهو عندنا برنامج اسمه دليل المعايير الشرعية، احنا يعني في هذه الحصة شرحنا المعايير الشرعية
2: اول ما بدينا بالمعايير
1: بالضبط لمدة سنتين وشوية ونص تقريبا. والآن الدكتور الغروبي هو أيضا
2: يأخذ بالمعيار.
1: نعم،
2: وكان ناجحة برشا والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: أختنا وبنتنا مريم كريم،
1: مرحبا أستاذة مريم خبيرة المحاسبة. نعم،
2: بطبيعة الحال في موضوع هي باش تقدمه
1: ان شاء الله. هو احنا الله. لا هو موضوع مهم سي محفوظ، احنا باش نحكيوا على موضوع كبير وانا نعتبره مهم، مش كان حتى في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال نتاع التكنولوجيا الماليه الاسلاميه فقط، بل حتى في مجالات الماليه. احنا ماناش مخيرين، تو نشوفوا العالم الكل كيفاش قاعد يتقدم الامور، فاذا احنا نحبوا نواكبه ونحبوا نقعدوا بين قوسين سامحوني في الكلمة إين يعني مواكبين وموجودين في السوق المالية، هذه ما عادش أصبحت من الأمور اللي خليني أقول الرفاهية، إنما أصبحت من الضروريات. لكن خليني نرحب بالأستاذة مري، مرحبا بك، شرفتنا وأنستنا بداية.
4: عايشك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا سي محفوظ على التقديم، وتحية للمستمعات والمستمعين.
1: يعطيك الصحة أختي مريم. احنا هل الموضوع هذا اسمه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، المستمع كي يسمعوا يقول علاش باش تحكيوا، هذا عنوان كبير، لكن تفاصيل هالعنوان هذا لو تقدمها لنا هكذا بشيء من التبسيط باش المستمعين يعرفوا باش نحكيوا في حصتنا اليوم.
4: الحقيقة احنا حبينا ندمجوا ما بين ثلاثة مفاهيم هذوما وثلاثة مجالات، اللي يعطينا في الاخر منظومة ذكية، منظومة مالية ذكية واخلاقية، وهذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم
1: ان شاء الله. سي محفوظ وسي رشيد، المجال باش يكون مفتوح ليكم زادة، تهنوا أموركم واضحة، ولكن أنا قبل ما نتيح لكم الفرصة كان تحبوني نسأل سؤال. أنا نبدأ بال يعني نحب نفهم واقعنا الآن.
2: أنا شخصيا باش نسمع اليوم.
1: باهي
2: وبعد
1: طيب ما الأستاذة مريم، نحب نعرف واقعنا الآن، خليني أقول في خليني أقول من خلال تجربتك أنت، هل البنوك الإسلامية بين قوسين ولا ربوية اللي هو أدق ربما قاعدة مواكبة التطور التكنولوجي اللي قاعد يحصل سواء في العالم وإلا حتى في إفريقيا، وإلا رانا مازلنا شوية هكا بعد كيما الرقمنا اللي نحكيو عليها تو عنا سنوات ومازلنا ما حققناش اللي نحبو عليها؟
4: احنا كان نبدأ بالمجال الإفريقي.
1: نعم.
4: والخليج.
1: طيب.
4: نلقاو اللي البنوك الإسلامية متطورة برشا وقاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا المالية، ونشوفوا بعض التجارب اللي هي الحقيقة مثيرة برشا.
1: نعم.
4: واللي برشا متقدمة برشا، واللي هي حلت مشاكل، علاش خاطر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يجيوا باش يحلوا مشاكل تطبيقية، باش يكونوا أقرب للحرفاء واللي هم يساهموا في الإدماج المالي. اوكي، هذوما عندنا بعض التجارب اللي هي انتريسونت على الاخر في المجال هذايا. بالنسبه لتونس، احنا في تونس زاده عندنا بعض التجارب، مازلنا كي بدينا في الادماج ما بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الماليه، ولكن احنا ما شاء الله معناها متقدمين برشا في التكنولوجيا الماليه. فما بعض التجارب اللي هي انتريسونت.
1: نعم، هو المجال الماليه الاسلاميه والمجال الماليه الربويه في تونس راهو يتسمى فتي الحقيقه معناه، وهل الفتوة هذه زادة لازم يكون زادة مواكب بنفس خليني نقول النسق التكنولوجي اللي قاعد يتطور لنا. أنا بحذايا بين قوسين أب مؤسسي محفوظ، ما نجمش نتكلم برشا أنا المجال هذا.
2: أنا الحب معليش يكون مناسبة، وبارك الله فيك يا مريم، اللي هي التأسيس على الأقل المشروع اللي نعرفوه اللي هو راعي هذه الحصة، تأسيس المشروع هو بيدو كان معمل برشا على الجانب التكنولوجي في مجال المالية. كانت هذه حقيقة، كانت عندنا استراتيجية كبيرة في مسألة تأسيس هذا بهندسة، بيقول وإحنا عملنا لها أرشيتكتور كما يلزم، استعملنا أحسن تكنولوجيات في ذلك العام، سنة عام 9، ودونك انطلقنا في العمل عام 10، ومن عام 10 احنا نجم نقوله نتسابق ونواكب كل التطورات التكنولوجية.
1: صحيح.
2: في مجال الحوكمة، في مجال تكنولوجيا المعلومات، في مجال المراقبة، في مجال كل ما هو التقارير الرسمية والقارير الدولية إلى غير ذلك، هذا أنا مفروغ منه. بقات الشيء اللي ذكرت حاجة فيها مريم في كلمتها الأولى هي مسألة الإدماج المالي.
1: صحيح.
2: معنا دور، ولربما برشا ناس ينساو أنه راه يكون أكبر تجربة في الإدماج المالي مش في تونس برك، حتى خارج تونس في العالم.
1: صحيح.
2: الإسلامي، هو أن وجدنا هذا الجانب من المالية اللي سميناها المالية الإسلامية، استجابة لشريحة كبيرة من المواطنين ومن مؤسسات اللي حاب تتعامل بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف
1: الشريعة
2: والفقه الإسلامي في المعاملات.
1: جميل.
2: هذا هذا الشعور أو إدماج أو كذا. مثلا نعطيك مثال صغير
1: أعطيني مثال وبعد نحب نسأل الأستاذة مريم شنية الأمثلة، لأنه أنا في ذهني مثلا كتقول لي الذكاء الاصطناعي أقول لك شنو حدود تدخله.
2: لربما لو تسمع
1: في
2: لو تسمع
1: تفضل تفضل
2: الذكاء الاصطناعي نمشي لها في المرحلة الثانية على الأقل. خلينا نحكي على الأقل الإدماج المالي، الكلمة اللي قالتها حلوة برش، إدماج المالي. احنا كنا قبل في التجربة قبل وجود مصرف الزيتون وبعدها بالمؤسسات توجد باب تحل، ما كانوش الناس اللي ما يحبش ياخذ قرض تقليدي بفائدة وغيره ينجم يمول شراء دار. وقت جينا أسسنا المؤسسة كان علينا رغبة وطلبات ما شاء الله، استجبنا أولا لحاجة موجودة هي حاجة، ولكن ما عندكش المنتج ما عندكش الآلية باش تستجيب، وثانيا بكل ما هو أدوات ومنتجات مدققة شرعيا وقانونيا، واستجبنا لذلك الطلب. هل إدماج المالي هذا
1: صحيح.
2: إدماج شريحة من المواطنين ومن المؤسسات في الدورة الاقتصادية استجابة لحاجياتهم الذاتية، يعني خاطر هذه حكاية نتاع قناعة، نمشي في المنتج هذا ولا نمشيش في المنتج هذا. الدولة بتأسيس وبالموافقة على تأسيس مصرف الزيتونة والمصارف الأخرى اللي بعدها جات أعطت الفرصة باش الناس هذو يدخلوا في الدورة الاقتصادية سواء أشخاص أو مؤسسات.
1: جميل،
2: هذا المثال.
1: سي محفوظ تقول. احنا مش نخرجوا فاصل، لكن بعد الفاصل نحب نسأل، هذا زاد انت كلامك وكلام أستاذة مريم، انا نحب نسأل على دورها التكنولوجيا في المالية الإسلامية للامتثال الشرعي للعقود، دورها بعض البنوك نشوفوا فيها عاملة بين قوسين الروبوتيك، يعني تسأل ويجاوبك ومن غير ما تقعد ماشي للبنك، من غير ما هل المالية الإسلامية خليني نقول استغلتها التكنولوجيا وسرعتها الأمور هذه، شنو الدور في هالامتثال الشرعي الروبوتيزم الأمور هذه كلها أنا نسأل عليها، لكن بعد الفاصل أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. وقبل الفاصل يعني ذكرت مجموعة من الأسئلة الأستاذة مريم، وقبل الإجابة زاد لو تعطينا للمستمعين كذلك أستاذة أمثلة على التكنولوجيا المستعملة خاصة في مجال المالية الإسلامية، مش نحن زاد ندخل معاك للبوابة ونزيد نسأل الأسئلة الجاية اللي في الأذهان.
1: بالنسبة للأمثلة للتكنولوجيا المالية اللي كما قال سي محمود اللي هم يساهموا في الإدماج المالي،
0: صحيح.
1: عندنا المؤسسات الدفع اللي هم يجريوا في المحافظ الإلكترونية واللي هم يقربوا الخدمات للحرفاء اللي هم غير مدمجين ماليا،
0: يعني كما مثلا سامحني بين قوسين زيتونة بايمنت،
1: كما زيتونة بايمنت هذه
0: حاجة من الآليات،
1: هي فينتك اللي هي تعمل ديوالات والمحافظ
0: الإلكترونية
1: واللي هي الهدف بتاعها الإدماج المالي واللي هم يسهلوا المعاملات
0: جميل.
1: المالية للحرفاء.
0: احنا نحب نقول للمستمعين من أهم الأمثلة يجمو يرجعوا للحصة، يدخلوا لليوتيوب، سامحني يا أختي مريم، لأنه احنا عملنا حصة استضفنا فيها المدير لزيتونة بايمنت، أي نعم، وحدثنا على الأمور هذه. يجمو يلقاوها على اليوتيوب، إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب، يلقاو الحصة، يجمو يرجعوا يسمعوها. تفضل أختي سامحني.
1: نعم، الأمثلة الأخرى الكراود فاندينج، هذوما التمويل الجماعي. منصات التمويل الجماعي اللي هما كيف داخلين في الإدماج المالي. عندنا منصات البي ام بي اللي هذوما المنصات التمويل الاستهلاكي، وهذه باي ناو باي ليتر او اشتري الان وادفع لاحقا. هذوما كيف يسهلوا عملية المرابحة ولا عملية التمويل الاستهلاكي عن طريق المرابحة، وتنشوفوا كان تحبوا بعض كيفاش البزنس
0: بالضبط.
1: عنا منصات الاستثمار الرقمي، عنا التمويل الأصغر الرقمي، وعنا تأمين التكافل الرقمي.
0: هذو كل نحكيوا عليهم
1: أمثلة التكنولوجيا المالية،
0: يعني نحكيوا عليهم كل هذا بشكل رقمي. المعاملات تتم،
1: هو مادام نحكيوا على تكنولوجيا مالية أكثرية باش يمشي في
0: الرقمي
1: في الديجيتال.
0: جميل.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، كيفاش نجم نطبق الذكاء الاصطناعي في البنوك الإسلامية؟ عنا من أهم التطبيقات الذكاء الاصطناعي هو تقييم المخاطر الائتمانية، تقييم المخاطر الائتمانية للحرفاء وقت اللي يطلبوا تمويلات. ما تصيرش بطريقة كلاسيكية، تصير بالذكاء الاصطناعي، والبلوس بتاع الذكاء الاصطناعي، الإضافة بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يدخل، ما يخش كان البيانات المالية ولا التاريخ البنكي للحريف، خاطر احنا الاوبجكتيف بتاعنا هو الإدماج المالي. اللي هما حرفاء ما عندهمش تاريخ بنكي، بالذكاء الاصطناعي باش نوليو ندخلوا ديزانديكاتور اخرين، نجمو ديزانديكاتور عن النشاط
0: بتاعه سواء تجاري ولا غيره،
1: السلوك بتاعه، هذا بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، لانه بالكيو سي هكا شو اسمها، هي
2: كيو سي
0: هذه ما يطلعهاش هذاك ما يطلعهاش هذاك، فخير انت باش تعرف عليه. لا نحكي على تكملها بالذكاء الاصطناعي، يعمل دراسه تحليليه كامله حتى للشخصيه، معناها انت الاخير انت. نعم،
2: نجم تقول له حتى كيفاش يسالك ضو وسالك باء
1: اي نجم يعرفوا معناها بالكومبورتمون بتاعو، في كيفاش يخلص ستيك، كيفاش يخلص
0: يخلص
1: مخلص مش مخلص، وكذلك في التصنيف بتاعو بعد يولي في المدرسه بتاعو يدخلوها.
0: الواحد تو مع التكنولوجيا ما حش
2: خلص فاتوراتك على
0: بكري. ايوه،
2: لا من بين الحاجات معناها يقول لك هي اللي النظره تكون اشمل ما يمكن، وان ما باش تتعاون انت على بالتكنولوجيا الجديدة، قد ما تعطيها معطيات قد ما هي تعطيك الأجوبة على ذلك.
0: واضح،
2: إذا كان المعطيات ناقصة بتبعد حل، الأجوبة تكون في حدود المعطيات اللي عطيتها.
1: صحيح. عندنا من التطبيقات الأخرى الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال وكيف تبييض الأموال، باش يكون بالذكاء الاصطناعي فما إمكانية أكبر لتحليل ملايين العمليات.
0: صحيح.
1: في وقت صغير وبفاعلية أكبر. عندنا الامتثال والرقابة،
0: هذا مهم.
1: والرقابة.
0: صحيح.
1: القانونية والشرعية
0: بالضبط،
1: نجم نستخدم الذكاء الاصطناعي باش يعملنا الرقابة للعقود للعمليات.
0: يعني سامحني أختي مريم، هل الذكاء الاصطناعي متطور الآن اللي نستعمله فيه بدرجة أنه يقدر يعني يراقب الامتثال الشرعي؟ أنا هذا اللي نحكي عليه، خاصة الامتثال الشرعي.
1: بالطبيعة هو احنا باش نعطيه المعطيات باش
0: ياخذ هو
1: نعطيه حتى كيفاش منين باش يقرا هو اللي سورس اللي باش يقرا بهم قرارات الهيئة الشرعية المعايير الشرعية الفتاوى وبهم هو هو باش قادر على باش يعمل تحليل تحليل العمليات ومي الحاجة اللي لازمنا نردوا بالنا منها اللي هو كي باش يعطينا فتوى ولا باش يعطينا قرار لازم نعم. القرار هذاك يكون
0: يتم مراجعته
1: لازم مراجعته ولازم يكون جوستيفي ارغومونتي يعني بالتفاصيل
2: يعطيك المراجعة ويعطيك الاستنادات
0: واضح هي لانه هذا خاطر انا مهم تو كان كمستمع يسمعني يقول لي انا الذكاء الاصطناعي معناها انا هو اللي يراقب لي ايوه لا. هذا ايش حبيت
2: انا لا, لا عمره ما تنجم تمشي وقلنا عملناها في
0: اي نعم
2: حكينا على ذلك انه هذا هو وسيله هو اليه للتسريع في اخذ القرارات

0: لكن من الامور التقنيه التكنولوجيه الصعيبه برشا
1: الخوارزميات نتاعو ويطلع لنا تحليل او شيء.
0: خرج لك حاجه اللي هيك لابد من مراجعتها.
1: واضح.
2: ما ردوا بالنا منه خاطر ينجم يغلط، هو بده يقول انا راني نغلط ردوا بالكم.
1: وانا هذه مساله الامتثال الشرعي انا بالنسبه لي مهمه، خاطر انا يسمعوا فيا مستمعي ذا الزيتون يقول لك ما لك هون، ولي تو هذايا نعطيه العقد امتثال الشرعي 100%.
2: قال لنا ردوا بالكم.
1: ردوا بالكم، نعم. واضح. تفضل اختي مريم سامحني. نعم.
3: التطبيقات الاخرى ايضا انا تحسين تجربه العملاء كما قلت قبيله، بالنسبه لنجم نعملوا مكلف حرفاء ذكي
1: جميل
3: روبو، وهذا موجود تجربه في اندونيسيا
1: بالضبط. انا على خاطر نسال على تجارب عالميه هذه. نعم.
3: عملوا سموها عائشه روبو، اسمها عائشه اللي هي تهتم بالحريف، عندها الاكسبيرت في الفينانس الاسلاميك وتهتم بالحريف وتعطيه احتياجاته البيرسوناليزي، يعني تعطيه حسب الحاجه بتاعه الادوات اللي هي الادوات الماليه ولا طرق التمويل الاسلامي اللي هو يتماشى مع الحاله بتاعه الخاصه.
1: نعم.
3: وكذا من
1: هم حتى في الغرب انا شفت بعض التجارب، مش نحكي الان على الماليه الاسلاميه لكن نحكي على يعني يحكي معاك عبارة على أنت تحكي مع شخص وفي الأخر ينصحك تأخذ هكا بالضبط، تطرح عليه في الأسئلة يحكي معاك في الأخر يدلك أنت تحتاج كذا أنت تحتاج كذا أنت تحتاج كذا
2: اللي زاجون يسميه لاجون
1: بالضبط. يعني وهذه تجارب متقدمة نحن إذا مدام بالضبط هذا هو هذا هو.
2: سمعت حتى في بنغلاديش تم تجارب من هذه بنغلاديش
3: أي
0: في منتجات أخرى.
3: في بنغلاديش فما تجربة اللي هي مهمة برشا واللي احنا في تونس يمكن نحتاجو لها في التمويل الأصغر وفي تمويل الفلاحين في تمويل المزارعين اللي هم يربيوا الماشي.
1: كيفاش سامحني مهمة هذه احنا
3: هذه هو شنو هو البروبليماتيك، خاطر ديما الفينتيك تجي باش تحل إشكال موجود حقيقي. دونك فما إشكال من شيرة المزارعين اللي هم ما عندهمش أكسي على الفينانسمون على التمويلات بما أنهم ما عندهمش تاريخ بنكي
1: صحيح.
3: وفما إشكال عند البنوك اللي هم ما يحبوش يمولوا النوعية هذه من
1: صحيح،
3: خاطر فما مخاطر تشغيلية
1: بالضبط.
3: مخاطر تشغيلية اللي هو باش يمول ماشية.
1: نعم.
3: ماشية هذه ما نعرفوهاش،
1: ما صبتش المطر ما عندوش شي واكل ما يعرف تسرح
3: نجم فيها يصير فيها برشا تحيل، ما نجموش نعرفوا الحالة الصحية بتاعها الكاليتي الانتاجية بتاعها. دونك يولي ما المزارعين هذو ما عندهم اشكال كبير في التمويلات. دونك جات شركة فينتك تاع تكنولوجيا مالية في بنغلاديش عملت حاجة انتريسونت برشا اللي هي الهوية الرقمية لكل أصل اللي هو الماشي مثلا كل بقرة كل
1: جعلوش كل معزة كل
2: الهوية متاعو قديش وزنه
3: الهوية الرقمية هذه فما بطبيعة منصة اللي هي فيها الهوية الرقمية الكل. الهوية الرقمية باش تعطي التاريخ بتاع الأصل بالتفاصيل الكل، وقتاش تولد، الانتاجية بتاعه، الكارني حتى بتاع الفاكسيناسيون، الحالة الصحية تلقيه. الحالة الملكية زاد
1: يعني
3: حتى الانتقال
1: يعني عجل عنده بطاقة تعريف رقمية أصلا
2: عنده هوية أنت عندك هوية دخلت عملت هوية رقمية
0: هو بس عمل برنامج جديد مع ناس اللي يعرفهم سي هيثم وباش نعملوا التطبيقات هذه
1: تطبيق
2: ندعو الناس باش يمشوا يدخلوا
0: مساعدة الخبيرة تاعنا مريم ان شاء الله،
2: لان توا الرقم انا قاعده تتقدم بالكذا في تونس بلاش هويه رقميه راهو باش تقلق
1: اي مستقبلا بيه. هذا هو ماشين للهويه الرقميه يعني
2: بقري في اندونيسيا يعمل يعني بالرقميه ما نعملش
0: بنغلاديش
1: بنغلاديش وناش حسامحني اذا عندك اذا عندك عليها ما نعرفش انا ما متابعه للناش عندهم هذه
3: ناش هتخطر واللي والبنوك الاسلاميه يمولوا في
1: ما عادش عندهم الفلاحي
3: ما عادش عندهم
2: طريقه من الادماج ما عندهمش حساب جاري اني ندمجك بطريقه اخرى
1: نعم باستعمال التكنولوجيا
3: باش
0: نحبك بعد تفاصيل اكثر لكن باش نفسر لك.
1: نعم.
0: احنا عندنا حاجه قاعده يقول لك باع الحوت في البحر
1: لا هذا ما نجمش نبيعه
0: باش نعمل له مرابحه على تقاطيع أغنام ولا قطيع بقر ولا غيره وما عنديش تعيين، يلزم المبيع

0: معين نعرف شنو
1: تعريف
0: العيب بالتفاصيل نتاعو باش تصير عملية صحيحة.
2: صحيح.
0: باش تعملوها راهو عطيتك فلوس أو كشريت وأنا بعت لا حقيقة يلزم انتقال الملكية إلى غير ذلك. الأمور الرقمية هذه زادت لنا في تأكيد الأمور الشرعية.
2: جميل.
1: هذه عندها قيمة هذه.
2: نعم.
1: يعني التمويل الإسلامي مبني على قواعد معينة.
2: صحيح.
1: من جملتها أنك لازمك تعرف المنتوج اللي باش تعمل المربح. تجي الرقمنة
2: سهل
1: انا والله صحيح الكلام هذا انا
2: نعطيك الحلول ونسهل لك. جميل جدا. مازلنا باش نواصلوا معك اختي مريم تعطيني زاده كذلك بعض الامثله الاخرى، لكن بعد اخر فاصل في حصه اليوم من برنامج في المال والاعمال. احبتي الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم، ومعنا الخبيرة المحاسبة الأستاذة مريم كريم. وحكينا قبل الفاصل في مثال جميل طريف عجبني أنا على كل مازلنا نحكيه على الأمثلة على التكنولوجيا هذه المستعملة في المالية الإسلامية. مازال فما أمثلة أخرى أستاذة؟ نعم.
1: أي فما المثال بتاع المنصات التمويل الاستهلاكي اللي قلنا البي ام بي ال باي ناو باي ليتر أو بالعربية
0: اشتري الآن وادفع لاحقا،
1: ادفع لاحقا، واللي هذوما المنصات اللي هما أكثر شهرة وأكثر استعمالا في الدول الخليج، وإن شاء الله التجربة زادة قاعدة في
0: تونس، قاعدة
1: قاعدين في أنكور دو ديفلوبمون
0: إن شاء الله.
1: هذه منصة اللي هو حريف يحب يشري سلعة، يشري سلعة بالآجلة
0: دفع الآجل الآن، يعني نعم
1: باش يمشي، هو باش يكون موجود في المنصة، المنصة اللي تابع البنك بتاعه أو المؤسسة المالية بتاعه، باش يطلب السلعة وبالوقت، معناها في المنصة بطريقة رقمية. في الذكاء الاصطناعي باش يقوم بالتحليل الوضعية بتاع الحريف
0: بالضبط،
1: باش يعمل كيفاش التحليل الائتماني، باش يثبت زاده في السلعة حلال أو مش حلال حسب الشروط الشرعية اللي
0: بالضبط،
1: معين مش معين كيف ما قلنا، وحلال برودوي حلال ولا مش حلال، وباش يمشي البروسيس الكل ديجيتاليزي
0: كله رقمي، يعني
1: كله رقمي في المرابحة. لو تولي البائع باش يبيع للبنك، البنك باش تشري باش تتحوز باش ينتقل الملكية السلعة للبنك، وبعد باش تبيعه على طريق المرابحة. هذا الكل في بعض في بضع دقائق. والبي ام بي شنو باش يعطينا، ولا الذكاء الاصطناعي شنو الإضافة بتاعه، اللي هو باش يثبت لنا في الامتثال الشرعي، باش يثبت في التسلسل تاع المراحل المرابحة، باش يكون العملية شرعية، معناها البنك تشري قبل ومن بعد تبيع وتتحوز قبل ما تبيع، ويثبت في العقود، كله ديجيتاليزي وكله تراسي، وكيف كيف نزيد نقسم المخاطر اللي الحريف من بعد ما يخلصش، خاطر صارت العملية الائتمانية، صارت العملية التحليل الائتماني والعملية كلها موثقة.
0: جميل، يعني وهذه تجارب معناها موجودة في دول خليني نقول قريبة منا ونجحت.
1: ناجحة برشا
2: ما اللي فيدنا أكثر، وخصوصا بالنسبة للمستمعين يقول لك هذه حاجة هي اللي تسهل لي حياتي. الآن في تونس معناتها ثم بوادر تدل على أن ماشيين في الاتجاه، تقدم لي خطوة باهية ولا لا؟
1: هو اليوم فما مشاريع في طور
0: الإنجاز،
1: واللي هي باش تحل، باش تجي تعوض الشيكات اللي قبل كانوا يستعملوهم الحرفاء لشراء.
0: نعم، مهمة
1: الشراء بالآجل. اليوم بعد
0: من الحلول، نعم،
2: يعني تنتقل من الغير قانوني
0: إلى القانوني،
2: إلى القانوني
0: بحل رقمي، إلى قانوني بحل ورقمي.
3: تكنولوجيا حديثة ورقمي،
0: وهذا هو
1: رقمي، واللي هو مراقب معناها، وكله تراسي معناها موثق،
0: يعني الامتثال الشرعي ما نخموش فيه، أمورنا
3: لا
0: ما تخممش فيه، يعني مراقب قانونيا ومراقب شرعيا، تقصد
1: مراقب قانونيا وشرعيا.
2: أما باش نبسطوا، قبل كانوا شو يعملوا الناس وبطريقه غير قانونيه لكن مشاع، حكينا الموضوع هذا مع القضاء والمحامين الى غير ذلك. يقول لك اخويا انا تو ما عنديش فلوس باش نشري فريجيدير مثلا تسوى مليون، يا اخويا نعمل لك خمسه شيكات بال200 بال200
0: بال200،
2: ويقول لا اذا كان مش تو مليون و200 راهو مليون تولي يزيد هذيك الهامش الربح نتاعك.
0: الزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ما فيش اشكال،
3: البيع والشراء في الديون.
0: نعم نعم، لا الديون، لا الديون حرام، ربا
3: البيع والشراء.
2: فهو يقبل ما عنده فلوس، يقبل هالهامش الزايد ويبدا بالتقسيط، لكن نهار اللي ما يخلصش يمشي للسجن. نعم. هذاك الخطر أول الممنوع اللي يعمل فيه، لكن هذاك مجبور ما عندوش وحاجته فريجيدير، ما كانش الدنيا الماكلة تفسد له، يجيك الفينتيك
0: هذاك. نعم.
2: بطريقة حلال وقانونية تنجم باي ناو
1: باي ليتر،
0: يعني اشتري الآن، شوف محلا بالعربي سهل، اشتري الآن وادفع لاحقا،
2: أنجلوفون اشتري الآن
0: وادفع لاحقا،
2: مش هذه المرابحة سيدي،
3: هذه
1: المرابحة ديجيتاليزي.
3: بالضبط، البناء الشرعي والعقد هو عقد مرابحة للآمر بالشراء.
0: نعم،
3: الشرعي ما في حتى شيء، وبطبيعة الحال في جدول اقساط وغيره حتى يكون بعدها في الخلاص كله
1: في الخلاص باش
3: يكون كيف على المحطة
1: أوتوماتيك على المحفظة الإلكترونية وحساب الحريف حساب
2: يعني دوروا نرجعوا القلب الحق اللي هي حقه أن يتبع
0: أكهو. وهذا هو احنا نحبوا الاقتصاد الحقيقي اللي هو الاقتصاد الإسلامي فعلا. هذا مهم نكملوا أستاذة من عم
1: لو تسمحوا تو نحب نحكي على المخاطر بتاع الذكاء الاصطناعي حكينا على الحاجات
0: اللي الحياة الوردية الدنيا هي اعطينا طب
1: لكن فما مخاطر في استعمال الذكاء الاصطناعي من هالمخاطر اللي ينجم يعطينا قرارات غير عادلة الخوارزميات اللي موجودة تنجم تخرج قرار غير صحيح أو غير عادل ينجم يصير تمييز ما بين العملاء وصارت في بعض الحالات التمييز بين العملاء كيفاش تنجم تصير مثلا في التصنيف بتاع الحريف ولا وقت اللي باش يعمل له التحليل الائتماني ينجم ياخو حاجة كريتير اللي هو يضر به الحريف وصار تقبل مثلا يجيو ياخذوا الكود بوستال معناها الادريسة بتاعه ويصنفوه حسب هو وين يسكن الحريف كان يسكن في مكان اللي هو ماهوش المعروف اللي
0: يعني
1: هو
0: يقول لك كذا
1: يولي يكرتيه من
2: والمسؤول
0: عنده تمييز عنصري الذكاء الاصطناعي زاد
2: والمسؤول ما نجمش يقول له خاطيني يصير في السيستم مش سيستم
0: حمل
2: المسؤول
0: نعم
1: فما ضعف الشفافيه في اتخاذ القرار ينجم ياخذ قرار مما عندوش ما عندناش الامكانيه اللي نعرفوا كيفاش خذاه القرار هذا الذكاء الاصطناعي فما اللي نجم يخرج قرار اللي هو غير قانوني او غير شرعي في الحاله بتاع البنوك الاسلاميه
0: وعلى ذاك انا سالت قبيلي في مساله الامتثال الشرعي
3: نعم لا ما فيش في الشرع واضح
2: ما لازم نعرف شنو نسبه الاخطاء معناتها اذا كان الاخطاء طفيفه جدا معناتها الواحد لازم يقبل
0: يعني الهامش اذا باش يكون كما قال سي رشيد معناها قليل في الاخير هك حتى العمل البشري راهو
2: الهامش
1: هو يدخل في المخاطر التشغيليه هذا هو لازم في البنوك اليوم اللي هم باش يحبوا يخدموا بالذكاء الاصطناعي لازم يحطوا منظومه بتاع حوكمه وبتاع رقابه للذكاء الاصطناعي لاستعمال الذكاء الاصطناعي كما قلت البشري كما فما خطا بشري يكون فما خطا ذكاء اصطناعي اللي هو باش يدخل في مجال المخاطر التشغيليه واللي لازم يتحط نظام كامل
2: للجيستيون
1: تاع المخاطر التشغيليه
3: ثم في النصوص يمكن تو مش موجود لكن احكي لك في الخارج ثم نصوص تشريعيه تقيم او تنظم عمل الذكاء الاصطناعي او نتائج العمل الاصطناعي بعد المراقبات بعد ما كان اذا كان ثم مسؤوليه سيرنا مثلا ضرر لاي شخص
0: لا احنا مازال ما عندناش هذا
3: لا نحكي عليه برا
1: هو في تونس صحيح ما فماش اليوم في اوروبا فما قانون الذكاء الاصطناعي اللي هو يدخل حيز التنفيذ بعد بشهر في اوت 2026 بيدخل حيز التنفيذ
3: اوروبا كامله
1: في اوروبا الكل في اوروبا الاتحاد الاوروبي هو اللي خرج القانون واللي هو في القانون هذايا صنفوا استعمالات الذكاء الاصطناعي وبالنسبه للذكاء الاصطناعي اللي هو في مجال الماليه صنفوه اللي هو خطأ خطير معناها نسبة
3: الريسك
1: نوعه خطيرة وهك علاش لازم تتحط نظام حوكمة اللي هو يضمن الشفافية يضمن التراسابيليتي البيس دوديت
0: لازم
1: يضمن اللي هو فما ديما رقابة مستمرة نعم. على
3: وراها مسؤوليات
0: صحيح
2: يعني لا نفرح كثيرا معناتها لازم الانسان يرد باله حل هني لان استسهلنا الذكاء الاصطناعي حللنا مشاكلنا وسهلنا حياتنا لكن في المقابل كما قالت
0: اي عنده في المحاذير ومخاطر لازمنا لكن مش معناها زاد ما نستعملوهش
2: لا لا بالعكس
1: نستعملوهم
2: في حوكمة
0: هذا هو
3: لا بس التشريع عجبتها بالعاني ليش لأنه في كل حاجة جديدة كما البيتكوين سيدي العملات المشفرة العملات المشفرة بالنسبة لي أنا إذا كان ما وصلنا تشريع وطني إقليمي ودولي لمراقبة هالأمور هذه كلها بالنسبة لي أنا عمل مش من مخاطر بركة مخاطر
0: هو كله مخاطر كبيرة
3: لأنك أنت إنسان لو ضيعت أنت داخل في السيستم تاع بيتكوين والبيتكوين هذا ولا هو يتقيم دولار ويورو ولا لا خويا ما عندكم عملة مشفرة وقعد غادي وعلاش تدور هذه يورو وفيها مضاربات كبيرة الفايدة وكان تضيع بركة
0: كلمة سر
3: الشفرات كلمة السر مش لازم تدخل السيستم مشيت عليكم الكلام هذا معناها جماعة اللي مولعين بالبيتكوين فهمتي؟ ما تخشين منه، يقول له بربي شكون يراقب في إصدارات البيتكوين؟ احنا البنوك المركزيه موجوده هي مسؤوله
0: عن اصدارات
3: اصدارات العمله ولا بيتكوين شكون مسؤول عليها؟
2: هيك عريسي محفوظ
3: محليا ودوليا. قولوا لي
2: هيك عريسي محفوظ كم من واحد كان ملياردير بالبيتكوين؟
0: نعم.
2: بعد ولا مفلس بعد انهارين.
0: اي نعم.
2: وما نمشيوش لبعيد، العمله الورقيه نتاعنا الدينار، كم من واحد يجيني يقول لي شوف هذه طلعت ورقه
0: تبدلت وانا ما فقتش بها؟
2: لا يلزم نردوا بنا. هذا ماذا بينا نداء للناس وقت اللي ياخذوا الورقه نتاع 50 دينار 40 دينار، لان ثم عباد قاعدين يعملوا في تدليس الاوراق.
0: بالله
2: انا شخصيا تعديت عليه البارح برك
0: سبحان الله،
2: عطيت 50 دينار 10000 رجع لي زوز كعبات ب 20، واحده لبس عليها وواحده جيت نثبت فيها لقيت ما يشبوش معهم بالكل، ومشيت للبنك قال لنا يا خويا مش مسؤول على هذا ما رجعتش.
0: نعم.
2: بل بالعكس تنجم تكون انت تتبع ضدك تقول لهم جبت هذه وشكون ما قالت لي عملتها. ولذا ردوا بالنا ونحلوا عينينا في الحكايه.
0: جميل. طيب نكمل استاذه لانه مازال عندي تقريبا 9 دقائق في عمر الحصه، فنحاول ناتي على كل النقاط اللي ماذا بينا على الاقل نطرحوها في حصه اليوم. نعم.
1: به دونك قلنا بالنسبه للحوكمه لازم يتحط نظام بتاع اللي هو يضمن العدالة وعدم التحيز.
0: أي نعم.
1: يضمن حماية البيانات، هذه مهمة برشا خطر في بعض الشركات أو بعض البنوك اللي نجموا يخدموا مع منصات كبيرة بتاع ذكاء اصطناعي وكذا، لازم يردوا بالهم حول حماية المعطيات.
0: وهذا مهم ومهم جدا راهو حديث الناس راهو يعني المعطيات الشخصية والبيانات، معناه كل حد يحب أخويا أمور وهذه كما تخرش، وهذا راهو لازم برشا خدمة. نعم.
3: وعندنا تشريع في
1: ذلك خرجت البرة
0: أي وهذا هو أنا نحكي يعني نحكي ما نحبهاش تخرج، وفي الأخير راهي هذيك زادت تعتبر من الأسرار الوطنية، راهي معناها بلاد لازم تحمي سيادية المسألة ماهيش سيادي. نعم.
1: عندنا إدارة المخاطر، لازم نخدم على إدارة المخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة الذكاء الاصطناعي ومقاصد الشريعة. أي حاجة لازم تتحط في الذكاء الاصطناعي لازم تصير فيها رقابة قبل ما تتحط، رقابة من طرف الهيئات الشرعية باش يثبتوا اللي باش يتحط ماهوش باش يؤدي إلى عدم التجاوز أو باش ناخذوا قرار اللي هو ماهوش شرعي، ورقابة بالنسبة بصفة عامة الرقابة القانونية.
3: شفتوا الموضوع التشريع هذيك الصحة مريم وقت تحكي على الحوكمة، الحوكمة هي منظومة اللي هي تنطلق من تشريع.
0: نعم.
3: تنطلق من تشريع، والتشريع هذه ما يعملهاش شخص، تعملهاش موسسة، تعملها دولة. والدولة عندها أجهزة تحتها اللي هي وزارة المالية اللي هي البنك المركزي اللي هي إلى غير ذلك. هالتشريع هذه كلها يلزمها تتحط، نقولوا احنا في مساعدة ادماج الذكاء الاصطناعي في الفينتاك ولا في التقنية المالية المتطورة، مع احترام موضوع هذه المعطيات الشخصية، مع احترام السيادة الوطنية الى غير ذلك. لانه هذا ما تعطلش، احنا نحكيه على الامور الرقمية، الرقمية هذه ما تستناش. فهمتي؟
0: نعم.
3: ولهذا والاجهزة والحمد لله هنا على الأقل تونس احنا نكون فخورين جدا انه كفاءاتنا نقول احنا تشع حول العالم مش حتنا، ولذلك احنا
0: تشع زاد في بلادنا.
3: لا تشع حول العالم. نعم. معناها موجودين، مش هذا اللي ينقصنا، هذا موجود متوفر داخليا وبطبيعة الحال تشع حول. نعم. العالم. فلذلك انا ما عنديش حتى تخوف على اساس انه ثم أن نتقدموا بسرعة كبيرة جدا فيها.
0: واضح إن شاء الله. نكمل أستاذة مريم
1: احنا لأن الوقت نختم. قاعد
0: تفضل
1: نختم بخريطة الطريق المالية اللي تحب تستخدم الذكاء الاصطناعي. أول حاجة لازم تحط استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي والأهداف بتاع استعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: ثاني حاجة إنشاء إطار متكامل للحوكمة اللي حكينا عليه، حوكمة الذكاء الاصطناعي، تحديد المسؤوليات والأدوار اللي ديما المسؤوليه باش تبقى مسؤوليه البنك، الذكاء الاصطناعي ديما باش يبقى نخدموا به تحت اشراف بشري، والمسؤوليه راهي مسؤوليه البنك، معناها باش يخرج قرار راهو قرار البنك ماهوش قرار الاداه الذكاء الاصطناعي.
0: زاد من المهم زاد اختي مريم انه زاد الاطار البنكي اللي موجود في المؤسسات هذه يكون مواكب زاد هو ومكون وجاهز.
1: هذا داخل في خارطه الطريق،
0: داخل في الاستراتيجيه لانه انا زاد بالطبع مهم جدا هذا. بالضبط
1: لازم نقيموا المخاطر المرتبطه مرتبطة بالنماذج ولا الالجوريتم الخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لازم التقييم بتاعهم يصير بصفة دورية، مش كان نهار اللي باش نحطوه، خاطر هو يطور من نفسه الذكاء الاصطناعي ويتبدل، دونك لازم ديما التقييم بصفة دورية. ضمان جودة البيانات وإدارتها بفاعلية، هذه الداتا هي مهمة برشا اليوم جداً في المجالات جداً الكل. تعزيز قابلية تفسير النماذج، لازم النموذج اللي باش يتحط نجم نعاود نفسروه، معناه ما يخرج الناس قرار اللي ما هوش قابل للفهم
0: وللتفسير
1: المخاطر ايه نعم. الذكاء الاصطناعي اللي يخرج لنا قرار ما هوش ما نعرفوش منين جابه
0: بالضبط، هذا هو.
1: وعندنا تدريب الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي،
0: هذا مهم زاد،
1: وده بالطبيعة احنا في المالية الإسلامية لازم دمج الامتثال الشرعي وفي جميع المراحل التطوير الذكاء الاصطناعي،
0: هذا مفتاح لكل شيء. انا مازال عندي 3 دقائق وشوي، سي رشيد عندك سؤال.
2: انا حبيت نعرف شنو هي وجه التقاطع بين مبادئ التمويل الاسلامي كما الاخلاق والمسؤوليه الشفافيه والعداله مع متطلبات الذكاء الاصطناعي.
1: احنا كما كنا نشوفوا سي رشيد الذكاء الاصطناعي فيه عده مخاطر، معناه كي باش نخدموا به لازم نخدموا به بطريقه أخلاقية، وبطبيعة في المالية الإسلامية ما هي مبنية على المبادئ وعلى الأخلاقيات، يعني ولا الذكاء الاصطناعي يمكن هو أكثر محتاج للمالية الإسلامية باش يولي عنده شرعية أكبر في الاستعمال.
0: نحن نحبوا نوصلوا لأخلاقة الذكاء الاصطناعي،
2: موراليزي الانتليجنس
3: الاصطناعي. لا يقولوا له احنا نربيوه نعطوه القيم.
2: كيفاش تدخل في الخوارزميات؟
0: ايوه بالضبط، هذا هو
1: كله البرنسيب اللي لازم نخدم به،
0: يعني البيج داتا التي لان هو الذكاء الاصطناعي يعتمد،
3: لا تعمل له اسمه دي كريتير سيليكسيون، معناها تعمل له مفاتيح نتاع رقبه هنا رقبه هنا رقبه هنا
1: رقبه هنا، ما يعطيك المبادئ اللي هو
2: الحل الموجود.
3: لا تقنيه التكنولوجيه موجوده معنا الحلول كلها
0: على كل، احنا ان شاء الله، لانه انت طرحت موضوع كبير برشا سي رشيد، اخلقت الذكاء الاصطناعي تو في هذا العالم، لأنك شوف حتى الاستعمالات اللي استعملوا في الذكاء الاصطناعي في أشياء تسبب في كوارث للصغار الغير والغير، وما نش ندخل في التفاصيل، ولذلك سؤال كبير اللي طرحته مطروح على الدول. أخلقت الذكاء الاصطناعي
3: مرجع بما لابد من هبة كاملة عالمية وقطرية اللي تحب دي هبة كاملة في التشريع، رأوا بدون
0: نعم
3: بدون غطاء قانوني غدوة يا سيدي يصير لي حادث.
2: انت مع التقنين سي محفوظ؟
3: ايه يصير لي حادث، يصير لي مشكل، يصير لي عائق، نكون انا تعديت
1: شكون المسؤول
3: قدام انا قاضي نوقف باي قدام ربي حسابي غادي ايه وهنا
0: في الدنيا
3: شكون قاضي شكون باش يحكم
0: بالضبط
3: شكون باش يعطيني حقي لو انا نعم. مظلوم وشكون المظلوم شكون يعطي حق باش استنادا على هيئات بطبيعة الحال القوانين المحاكم لي جيريديكسيون سبيسياليزي اللي تحب انت، ولكن استناد على القانون باش باش يخدم القاضي.
0: انا باش نسال سؤال اللي نختموا به اختي مريم، هو الاستشراف. علاش انا منذ شهر سي محفوظ وسي رشيد وانتم تتابعوا في الشأن الدولي، يعني مع اكبر 7 رؤساء في العالم يجتمعوا بخبراء الذكاء الاصطناعي في اكبر الشركات العالميه، معناه ولاو يحضروا فيهم في اجتماعات قادة الدول باش تفهموا أهمية الذكاء الاصطناعي. ولذلك نختم بالسؤال الآتي اللي هو الاستشراف، يعني ما مدى قدرة المؤسسات التونسية في الاستعمال أولا في التفاعل مع هذه المنتوجات الجديدة بالذكاء الاصطناعي؟ هل عندنا البنية التحتية لازمة باش نجموا نستغلوها؟ واثنين، هل عندنا كذلك أيضا الأمن متاعنا السبراني اللي خلينا نجموا نستعملوا هذه التكنولوجيا هذه وهذا الذكاء الاصطناعي وإحنا معناها مطمئنين؟
1: هو الحقيقة أنا من رأيي في تونس من الجانب التقني والجانب السيكوريتي السيبرني احنا
0: الأمن السيبراني لاباس،
1: الأمن السيبراني احنا من أقوى ما فما معناها، وعندنا ليزيكسبير بتاعنا الخبراء، وما مش قاعدين يصيروا اليوم ديزاتاك كبار
2: ما صاروا
1: حتى صاروا فقنا بهم في ساعة وحاجات اللي هم ما همش مش كله قاعدين مش حاجة كبيرة
3: مش مضار كبيرة لواحد يقول
0: واضح.
1: تبقى الجانب الحوكمة،
0: الحوكمة
1: حوكمة نعرفوا وين باش ندخلوه الذكاء الاصطناعي باش وين باش نستعملوه، هذاك
0: مازال ماهوش خليني نقول جاهز 100%، خليني نقول باش
1: مازال هما حتى التجارب اليوم في تونس مازالوا بداوا يجربوا في حاجات صغيرة ما مشاوش في حاجات كبيرة.
0: تعتقد قديش من وقت لازمنا باش خليني نقول نلتحقوا بركب الدول اللي نشوفوا فيها تويكا والذكاء الاصطناعي اللي دخل تقريبا المالي والمجالات الكل تقريبا دخل لها.
1: والله انا كنشوف البنوك قاعدين بداوا يدخلوا وديما مواكبين معناها للرقمنة. يبقى الجانب القانوني باش نحميو الحرفاء في انا ذاك لازم قانون.
0: يعطيك الصحه اختي مريم. اذا لازم قانون باش يحمي الحرفاء، هذا اللي قاله سي محفوظ في حصص سابقه وتو وختمت به الاستاذة مريم اللي نشكرها على تلبيه الدعوه. يعطيك الصحه الأستاذة مريم كريم الخبيرة المحاسبة على ما أفدتنا به. أيضا الشكر موصول في آخر الحصة اليوم لسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. الشكر موصول لأخطارق التايب الذي رافقنا اليوم من وراء الأجهزة التقنية. أيضا لكل المستمعين والمستمعات، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: شعب عربي واحد، جيش عربي واحد، مسيرة عربية واحد، دم عربي واحد، غضب عربي واحد،
1: جيش عربي
2: واحد،
1: وطن عربي
2: واحد،
1: دم عربي
2: واحد،
1: شعب عربي
2: واحد،
1: وطن عربي
2: واحد،
1: دم عربي
2: واحد.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معي اليوم ثلاث مجلدات، أو قل مجلدان وكتاب، لعالم زيتوني مناضل من الرعيل الأول، كتب وألف وعمل بالصحافة وواجه أحداث النضال التونسي ودون ذلك في كتاب اسمه ذكريات وخواطر، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، سلسلة مذكرات في منوبة 2007، وترجم لمجموعة من المناضلين في كتاب تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مطبوع في جامعة منوبة، منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية تونس 2010، ومجلد كبير فيه مقالاته في جريدة الرقيب. هذا الرجل في كتابه ذكريات وخواطر ترجم لنفسه هذا الكتاب الذي قدم له الصحفي اللامع المرحوم حمادي الساحلي، ومحتوياته

0: شغف المعرفة وشغف الوطن في الفصل الأول، تجربة الحرب والسجن والصمود في الفصل الثاني، سنوات ما بعد الحرب وإعادة البناء في الفصل الثالث، في الفصل الرابع من تجربة جريدة الرقيب إلى تجربة مؤتمر دار السليم، الفصل الخامس المجلس الملي أوت 1949 ومخلفاته، الفصل السادس مجرد من المسؤولية الحزبية لكن مناضل دستوري، الفصل السابع المعركة الحاسمة بين السجن والإبعاد، الفصل الثامن الخلاف حول الاتفاقيات وموقفي منها، الفصل التاسع الاستقلال ولجان الرعاية والمحاولة الانقلابية 1961. يقول سيدي حماد الساحلي رحمه الله تعالى، وهذا رجل لامع صحفي من الدرجة الأولى قدم لهذا الكتاب بقوله: ولا شك أن كتاب ذكريات وخواطر الذي استمتعت بمطالعاته لا يخرج عن نطاق المذكرات السياسية المشار إليها أعلاه، إذ هو يقدم إلينا شهادات حية عن الأحداث التي شهدها المؤلف أو نقل إليه أخبارها أشخاص يثق بهم أو ساهم هو ذاته في صنعها، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي في مدينة بنزرت وفي مسقط رأسي منزل جميل، مما يزيد في أهميتها التوثيقية. والواقع أن المؤلف قد اعتمد في تدوين مذكراته أولا وبالذات على ذاكرته التي قليلا ما تخونه، بل بالعكس من ذلك، فقد سمحت له بنقل الأخبار المتعلقة بمختلف الأحداث والوقائع بكل دقة وبذكر الأشخاص الذين شهدوا أو ساهموا فيها فردا فردا. ورغم ذلك فإن غايته القصوى التي تتجلى لنا من مطالعة هذا الكتاب ترمي إلى الحرص الشديد على احترام الحقيقة التاريخية في نقل الأخبار، وتوخي أكثر ما يمكن من الموضوعية في تقدير مواقف الرجال، ولو أن العاطفة تطغى عليه أحيانا عندما يكون مضطرا إلى إصدار أحكام قاسية على بعض خصومه السياسيين. هذه فقرة من تقديم الأستاذ الصحفي سيدي حماد الساحلي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى ترجمة المؤلف هذا المناضل الزيتوني الشيخ العالم المؤرخ سيدي علي المعاوي. يقول: هذه ذكريات وخواطر حول مساهمتي المتواضعة في حركة التحرير الوطني وفي مختلف الأنشطة التي ضربت فيها أو ضربت فيها بسهم، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو شبابية. وبادئ ذي بدء أريد أن ألاحظ بأنه ليس لي حجم ولا وزن أولئك المناضلين الأبطال الذين صنعوا تاريخ تونس الحديث بفضل ما بذلوه من تضحيات جسام وما تحملوه بسبب ذلك من فنون التعذيب المؤلمة، إذ لست إلا أخا صغيرا وتلميذا مبتدئا لأولئك الشم الأبات الذين سبقوني بالإيمان، مع العلم بأن نضالي بدأ على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم الوطني منذ أن تم انتخابي عضوا بالمجلس الملي للحزب في مؤتمر دار سليم في 17 أكتوبر 48 و900 ألف. والله أدعو أن ينصرني على نفسي وأن يكبح في جماح العاطفة فلا أتجنى ولا أظلم أحدا فتيلا. ثم يقول في ترجمته الذاتية: فأنا علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن سعيد المعاوي وابن حليمة بنت عمر بن حمودة الزموري، مولود في حدود الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد 10 ذي القعدة 1338 لهجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق ل 25 جويلية 1920 رومي، ببلدة منزل جميل من ولاية بنزرت. ثم يقول: لما بلغت من العمر 7 أعوام أي سنة 1927 ألحقني والدي بكتاب المؤدب المرحوم حسون النفاتي، حيث تيسر لي حفظ القرآن الكريم، كما تلقيت دروسا في مبادئ الفقه والنحو من شقيقه المرحوم الشيخ حسين النفاتي، الذي كان يتطوع بتلقيننا تلك الدروس في نفس الزاوية، زاوية سيدي بن عيسى الفسيحة الأرجاء. هذه معلومة جيد قيمة تبين لنا قيمة ما يتلقاه الطالب قديما في الكتاب، لا كما يدعي بعض أعداء القرآن من أنهم يحفظون حفظ الببغاوات. ثم يواصل ترجمته لنفسه عبر صفحات طويلة يتحدث فيها عن لقاءاته بالمناضلين وبرفاقه في التعليم، ثم يقول: منذ أنهيت حفظ النصف الأول من القرآن الكريم حرص المرحوم والدي على إلحاقي بالمجموعة التي كانت تأم الناس في صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم بزاوية سيدي عبد القادر، فكنت خامس خمسة أئمة علي قراجة، وكان أفصحنا نطقا وأعذبنا صوتا، ثم محمد الحجاج، ثم علي بشطبجي، ثم سيدي محمود الدقي، وأنا. وأثناء شهر رمضان سنة 56 و300 ألف لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبتمبر 1937 رومي، ونحن في انتظار صلاة أو أذان صلاة العشاء، إذ ناداني أصدقاء والدي الذي كان جالسا بينهم في الصف الأخير، وسألوني عن وجهتي في التعلم مستقبلا، هل بجامع الزيتون المعمور أم بالمعهد الصادق؟ فنحن بطبيعة الحال أمام طالب ألمعي وطفل ذكي جدا، فأنتم تلاحظون أنه سريعا ما حفظ نصف القرآن، وحفظا بعد ذلك القرآن كله مع متون اللغة والفقه وغير ذلك، فكان تحت سمعي وبصري أصدقائي والده. فسألوه: إلى أين ستذهب؟ لأنه كان جامع الزيتون والصدقية كلاهما يرغب في استقطاب النجباء الأذكياء من الطلبة والتلاميذ. قال: ولم أفكر طويلا وبكل عفوية أجبت: بجمع الزيتونة. تلاحظون هذا الحب لجمع الزيتونة. فرجوني التأمل ومزيد التروي، يعني يريدونها أن يذهب إلى الصادقية. قلت: بجامع الزيتونة. قال لي والدي وهو في أشد حالات التأثر: جعل الله لك الخير فيما اخترت. وهكذا ذهب إلى جامع الزيتونة المعمور لمواصلة دراسته هناك بين السادة العلماء. قال: وما زلت أذكر المرحوم الشيخ الشريف ميدون الذي كانت حلقته قبالة الباب، كيف وقف إثر الصلاة مذعورا وهو يقول بصوت جهوري: الله مزق شملهم، الله شتت صفوفهم، ما تخافوش يا وليداتي ربي معاكم. هذا كلام على صغر السن، والرجل رمى بنفسه في حلق العلم وفي صفوف النضال. قال: لقد ضج كل من كان داخل الجامع بالتهليل والتكبير، وتسلقت أنا وأخي الطاهر باللون من صحن الجامع الجدار المقابل باب مستشفى عزيز عثمان الأصلي، وارتمينا منه رغم ارتفاعه، فوجدنا عددا من المتظاهرين الذين مسهم الضر، سواء بسبب رفس الخيل أو بالضرب بمؤخرات البنادق الجيشي أو بهراوات البوليس، وبينهم من كان معفر الوجه ممزق الثياب، ومن كان الدم يكسو وجهه بسبب جرح في حاجبه أو في جبهته، وبينهم من كان يثقله المشي فيحمله رفاقه. لاحظوا جيدا أن رجال الزيتونة جمعوا بين العلم والنضال والشجاعة والإقدام، ولم يتأخروا حتى وهم في صفوف طلب العلم على بذل النفس والنفيس لكي يحرروا هذا البلد العظيم من نير الاحتلال. ودخل مضمار الصحافة. من كلامه قال: وكانت جريدة تونس لصاحبها صديقنا زين العابدين السنوسي تواصل بكل جرأة نشر أنباء الزعماء المعتقلين وما يراد لهم وما يدبر ضدهم من مكائد خطيرة بفضل ما كان يزوده بها الأستاذ محمد نعمان، كما كانت تنقل أنباء المقاومة وتعبر عن المواقف الغاضبة للشعب. ثم يواصل سيدي علي المعاوي حديثه عن النضال والدراسة حتى وقع رفته وإبعاده. تحت عنوان الرفت والإبعاد يقول: في أول النصف الثاني من شهر أكتوبر 1940 جاءني أخي محرز ابن لامين مذعورا بعد أن أعلمه الشيخ محمد عراب القيم بإدارة مشيخة الجامع الأعظم بأن قرارا ورد على إدارة المشيخة من السفارة الفرنسية يقضي برفض 5 من الطلبة من التعليم بالجامع الأعظم وفروعه وبإبعادهم عن العاصمة، وهم محرز بن لامين، علي المعاوي وهو صاحبنا الذي نتكلم عنه، والبشير نويرة، وفرج البرقاوي، والطاهر باللونة. قال: فصعقت ودارت بي الأرض الفضاء كما يقول المنفلوطي، وفزعنا مسرعين نحو صديقنا وأخينا الشاعر الأديب سيدي أحمد خير الدين الذي كانت لنا به علاقة رياضية وكان موظفا بإدارة المشيخة، فوجدناه على علم بالموضوع وأشار علينا بالاستنجاد بالشيخين سيدي محمد العربي الماجري وسيدي محمود بن الطاهر، وقال: لا ترهبوا، لأن المعروف عن الشيخ جعيط رفضه لمثل هذه الإجراءات التعسفية. وكان لوالد أخي محرز بن لامين المرحوم الحاج محمد الجزوني علاقة جوار بالشيخ العربي الماجري بمدينة حمام الأنف، ولما كنت من نجباء قسمي فقد استنجدت بأستاذي الشيخ محمد بوشربية، وشاء لنا حظنا أن تلتقي هذه المساعي مع ما كان يعرف عن الشيخ جعيط شيخ الجامع من الأنفة والرفض المطلق للتعامل مع مثل هذه القرارات التعسفية والتدخل في شؤون إدارته الداخلية مهما يكن مصدرها ومأتاها، فطويت هذه الصفحة نهائيا وكفانا الله شر عاقبتها. ثم يقول: لقد بعث فينا أستاذنا الشيخ محمد بوشربية شغفا وهياما باللغة العربية نثرا وشعرا، فكنت حريصا على حضور اللقاءات الأدبية والشعرية شديد الحرص على التألق بين زملائي، وكانت عنايتي شديدة بمواضيع الإنشاء التي يكلفنا بتحريرها أستاذنا الشيخ محمد بوشربية، لذلك كان يمنحني عليها أعدادا محترمة، وكنت بسبب ذلك من المقربين عنده في القسم، وإضافة إلى علاقة الحميمية بأخي محمد العروس المطوي شيخنا رحمه الله تعالى، فقد كانت لي صلة متينة بالشاعر الأخ محمد المرزوقي والكاتب الأخ عبد الله الزريبي. وأما أخي محمد البشير صفية وقد تكلمنا عنه نحن سابقا في هذه الحصة، فقد كنا نتبادل الرسائل مع بعضنا، فأنا أكتب إليه نثرا وهو يكتب إلي نظما، وما زلت أحتفظ له بهذه الرسالة التي بعث إلي بها من توزر في عطلة شهر رمضان. وأما النشاط السياسي فقد كان شبه علني، خاصة منذ مجيء المقيم العام الجديد السيفة إلى تونس، وفي شهر جويلية اجتزت امتحان شهادة الأهلية أمام لجنة متركبة من المشايخ المنعمين سيدي محمد العربي الماجري وسيدي محمد الفاضل بن عاشور وسيدي أحمد شلبي، وشرح الله صدري ويسر أمري ووفقني لأن أكون في طليعة الناجحين. هذا شيء من نشاط الزيتونيين. انظروا إلى النشاط الرياضي وماذا كان عليه أبناء الزيتونة من نشاط عظيم وتأسيس للجمعيات. يقول تحت عنوان الرابطة الرياضية الزيتونية، ماذا يقول الشيخ علي المعاوي المناضل من الرعيل الأول عن الزيتونة والرياضة؟ يقول: كان ولع الشباب الزيتوني بالرياضة وخاصة بكرة القدم يستأثر باهتمامه كما هو الشأن لدى سائر الشباب التونسي. وكان للبعض منهم تجمعات ببعض مدارس سكن الطلبة يلتقون مع بعضهم في الساحات القريبة في أماس أيام الجمعة وساعات الراحة فيتبارون ويتدربون حتى يبلغ منهم الجهد وينالهم الإعياء. وكان من أهم هذه الكتل طلبة من أبناء بلدة المطوية، أذكر منهم عبد الله بن مبروك بالحاج ومحمد العروس المطوي، والشيخ العروس المطوي معروف جدا، وعلي بن الشيخ عمران والبقداد بن يحيى والعيادي الفرجاني بوغرة وغيرهم من الطلبة الذين كانت إقامتهم بالمدرسة المرجانية بضاحية باب الخضرة، إلى جانب كتل أخرى متفرقة أقل تنظيما من الأولى. وبدافع المحاكاة والتنافس مع الفرق الرياضية بالمدارس الحكومية صح منهم العزم على جمع شملهم في فريق واحد يكون جديرا نظاميا بتمثيل الطلبة الزيتونيين في البطولة المدرسية إلى جانب بقية النوادي. فتواعدنا على اللقاء بمقهى المرابط بسوق الباي في صبيحة يوم سبت على ما أذكر، وكنت أنا من جهتي مصحوبا الهادي بن غشام وحماد المزوني ومحمد بن مسعود فريعة والشاذ الحشيشة ومحمود بالقاضي، ومن بيننا نحن الأحد عشر عضوا شكلنا الهيئة الوقتية لنادينا الذي أسميناه الرابطة الرياضية الزيتونية. بهذا أنهي هذه الحصة الأولى من كلامي عن الشيخ المناضل علي المعاوي رجل الزيتونة، صاحب كتاب ذكريات وخواطر وكتاب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومجلد كبير الحجم من مقالاته في مجلة أو جريدة الرقيب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإلى اللقاء بكم في حلقة أخرى مع نفس الرجل، نسأل الله حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. إذاعة الزيتونة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام، عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسايم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام.